0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا أمينة العبدالله.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة مثل أصدقائنا وحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM.

تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.
3: من فعل سلم؟ فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحان ولك
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

مخالفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

مكثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إليه وأكرمنا بأن جعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حاجاتنا إليه لا لأحد من خلقه، وعلمنا أن الافتقار إليه عز، وأن اللجوء إليه طمأنينة. يقول أهل العلم: من علامات افتقار العبد لربه الوجل من عدم قبول العمل، فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية،

الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. على الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات الجليلة، فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم، بل يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته. تمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم، ويرفعون أكف الضراعة ملتجئين إلى الله، يسألونه أن يتقبل منهم. هذه الحقيقة تتأكد عند أهل الإيمان بعدة أمور، منها أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فالله جل وعلا غني عن عباده وليس في حاجة إلى عبادتهم وطاعاتهم. قال الله عز وجل:

قال قتادة وغيره من السلف: إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. إن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته، ومن قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيقن بضعفه وعجزه، وازداد تضرعا وافتقارا لربه جل وعلا، ولم يتعاظم في نفسه أو يعجب بجهده وعمله. قال ابن القيم: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين، خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله. كلما شعر العبد بهذه الحقيقة بانت له عظمة الخالق جل وعلا، وعرف مقدار نفسه. وهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه:

هو ذا أجلهم وأعلاهم منزلة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الناس بصاحبه: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنها تربية ربانية تحد من استعلاء العبد، وتجعله دائم الافتقار لربه، دائم الانكسار بين يديه. وإذا كانت هذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو جهادا ونصرة لدين الله ولنبيه، فكيف يكون حالنا؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من

0: مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
3: في صبح

0: مساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح الآن على جدة FM.
4: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. إن شاء الله يوم مليء بالتفاؤل، مليء بالطاقة، مليء بالنشاط، مليء بالحيوية. إن شاء الله أموركم كلها تمام. انتصف الأسبوع، وصلنا ليوم الثلاثاء، فيعني خلاص قربنا على نهاية الأسبوع. أنا بيوم الثلاثاء يصير عندي فرط حركة وطاقة مفرطة صراحة، صح. أحس أنه خلاص خلص الأسبوع، يعني بس باقي يوم كده، يعني يجيني ده الإحساس. فما أدري أنتوا زيي ولا لا، بس أنبسط في الثلاثاء، يعني مرة أنبسط فيه صراحة. طيب، بهذا اليوم إن شاء الله زي ما تعودتوا دائما بداية مشوارنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، رايحين المدارس، رايحين والله توصلوا مدارس، عشان بس نركز بين اللي يروح المدرسة وبين اللي يوصل المدرسة، واللي رايح يخلص مشاوير واللي رايح الدوام. نقول بالتوفيق للجميع يا رب. آمين. مشوارنا حيبدأ معاكم مع فقراتنا المتنوعة زي ما تعودتوا دائما، بين الطقس وفقرة من أنا، وأيضا أخبارنا ودردشتنا الصباحية وفقراتنا المختلفة بين ترند وحدثة في مثل هذا اليوم. اليوم معنا ضيف بإذن الله. إن شاء الله أمورنا كلها طيبة وتمام. بس قبل لا نبدأ أي فقرة من فقراتنا وأي مشوار من مشاويرنا، خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة الشرف، أما من التقديم معاكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 12 مايو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق حايل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول مساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية في النهار، تتحول في المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، أكيد مكملين معكم مشوارنا أو بداية مشوارنا. حنبدأ مشوارنا مع تصبيحاتكم، أكيد نبدأ بأول تصبيحة معنا من جلال الحداد. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبالغ علمنا ولا مبالغ علمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من جلال، يعطيك العافية جلال. أما أبو فؤاد يصبح علينا ويقول مرحبا، بصبح صباح بالصباح أنتم إطلالته. يا سلام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا، كذا برج ورد، يعطيك العافية يا أبو فؤاد. أما عندنا عماد يقول بعض الصباحات لا تحتاج سوى قلب هادئ، دعوة صادقة، روح تؤمن أن القادم أجمل مما مضى. صباح الخير، صباح خير الأقدار وأجملها. يعطيك العافية يا عماد، شكرا لك على هذه الكلمات. غازي شولاني يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. صباح الخير، صباحك أنوار. عندنا أيضا تصبيحة بن سعيد القحطاني يقول لا تنهك روحك حزنا على أشياء لم تخلق لتبقى جسدا وفكرا وأمانة، فلا ترهقها في صراعات لا تستحق. إذا ذهبت عافيتك ذهبت معها لذة الحياة، فاختر نفسك أولا، ليس كل شيء يستحق أن تضغط نفسك من أجله، ولا كل خسارة تستحق الدمعة. يعطيك العافية، شكرا لك على هذه الكلمات. أيضا عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول أسأل الله أن يرزقنا وإياكم طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولبس العافية. صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الرحيم. طيب عندنا كمان تصبيحة من الصادق آدم يصبح علينا ويقول اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من الخير لا ينقطع وفرحة تملأ القلب، توفيقا يرافق خطواتنا وبركة من كل ما نملك. يعطيك العافية، شكرا لك. عندنا خليفة الزبير يصبح علينا ويقول من أعظم نعم الله أن تصبح وتمسي وأنت معافى، فهي نعمة لا يدركها إلا من فقدها. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين عليه الفضل والصلاة والسلام. يعطيك العافية، شكرا لك يا خليفة، شكرا لك. عندنا تصبيحة من أبو رواد يصبح علينا ويقول قولوا للناس حسنا قولا قولوا للناس حسنا. وصباح الخير، حطت لنا إياها في جرة معلقة فيها بسبوس، يعني ياريت تشوف الصورة معي، ياريت كنت تشوف الصورة معي. يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو رواد. عبد العزيز عسير يصبح علينا أيضا ويقول جعل الله صباحا مباركا تستجب فيه الدعوات وتتحقق فيه أمنياتك وترفع فيه درجاتك. أصبحنا وأصبح الملك لله، صبحكم الله بالخير والعافية. يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد العزيز. عندنا فؤاد قطاني صبح علينا ويقول التفاؤل كله خير، وهناك جوانب من الحياة أجمل لم تظهر لك بعد، وأبواب كانت مغلقة سيفتح الله بدلا عنها أبوابا وأجمل، والحياة لا تتوقف. يعطيك العافية فؤاد. يزيد يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباحك أنوار. عندنا أيضا تصبيحة من إبراهيم أبو علي يقول صباحكم باللون السماء الزرقاء وألوان الغيوم البيضاء، صباحكم زعامة. نشوف، نبغى أغنية، طلب أغنية من الصباح الباكر. يعطيك العافية إبراهيم، شكرا لك. أما تصبيحة أبو عمار من جدة يصبح علينا يقول سقاكم الله من الكوثر، وأيضا أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب. يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا نوار التيبي صبح علينا ويقول أسعد الله أسعد الله حياتكم وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية. يعطيك العافية يا نوار، شكرا لك. ووضح لي نوار، أنا عندي لخبطة بين في الأسماء. طيب عندنا أبو إلاف يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، صباح النور والسرور والورد المنثور، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا عون البيشي يصبح علينا. عون غير التصبيحة، يعني حاول تعطينا كلمات جديدة لأنه هي نفس التصبيحة ما تغيرت. أسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى ويرزقنا وإياكم حتى الغنى ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من علي بركات يصبح علينا ويقول صباح أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية يا رب العالمين، صباحك أنوار. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك في هذا الصباح صدق التوكل عليك وقوة اليقين بك، اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك، اللهم ارحمنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا، اللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الهادي. أسعد الله صباحكم دينا سارة. هذا حمود، أتوقع أنه حمود لأنه حمود يعني صاير فيه تمرد عنده ما يكتب اسمه. طيب عندنا كمان تصبيحة من عباس عبيد يصبح علينا ويقول من أكبر علامات حسن الظن بالله الاستمرار بالدعاء رغم تأخر الإجابة، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. عندنا أيضا تصبيحة من أبو أسيد الحاشدي يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، اللهم بهذا الصباح أرزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين، أهلا وسهلا فيك. سليم الربيع يصبح علينا أيضا ويقول صباحكم نور وسرور وتفاؤل وفرح كل يوم وأنتم طيبين، يعطيك العافية. أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول اللهم اجعل هذا الصباح بداية فرح وتوفيق وراحة لا تفارق قلوبنا، يعطيك العافية. هذه آخر تصبيحة كانت معانا. سارة ما يمدي تقول نطلع فاصل إلا أقول آخر تصبيحة. طيب هذه آخر تصبيحة، حنطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم. اليوم عندنا لغز وهو جماد، أوكي جماد، شغلة جماد موجودة، سارة أمس حاست ما عرفتها، اليوم سارة صراحة جاوبت، بس إنها أنا ما أعطيتها إجابة إنه أيوة ولا لا، ما أعطيتها تمام. فاللي تحت الهوى يسألها ها الإجابة كذا، ترى سارة ما عندها إجابة، أوكي تمام. يلا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم في لغزنا، بس عندنا تصبيحتين خلينا نقولها. سعد الشراري صبح علينا ويقول صباحكم بلون الشمس إذا غطت زرقة السماء، صباحكم لون الذهب، صباحكم عالمي بإذن الله. أسعد الله صباحكم، يعطيك العافية سعد، يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من، يعني طب اكتبوا لنا أسماءكم يعني ليه. السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والعافية والسرور. تصبيحة أو تصبيحة رايحة لها الصبر مفتاح الفرج، يعطيك العافية شكرا جزيلا. مين ما كنت ماني عارفة مين، بس أوكي تمام. ننطلق إلى لغزنا، قلنا لغزنا جماد اليوم صراحة يعني في بعضا من يعني الصعوبة شوي مو كثير، ركزوا حجبوا إن شاء الله نسوي دعاء كلنا نسوي. طيب ننتقل إلى لغزنا. لغزنا يمكن أنا جمعت الصفات أكثر من الصفات يعني صفات داخلية أكثر من أنه الواضحة، أوكي فركزوا معنا إن شاء الله تجيبوا. أسألوا كثير، أسألوا يعني حجاوبكم، ما يعني ما حقول لكم لا بس حجاوبكم تمام. أنا جماد، اللغز يقول أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بقوة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أشكالي وألواني كثيرة، حالياً مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول يمكن قل الاهتمام بي، لكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ نعيد. اللغز يقول أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بقوة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أشكالي وألواني كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، لكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ طيب خلينا نذكركم بأرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا الإجابة مع الاسم، الإجابة مع الاسم. نرجع للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-951-54. حعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس. أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بقوة كبيرة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، ألواني وأشكالي كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. ركزوا كويس عشان في تشتت، أنا شايفة في تشتت كبير حاصل معاكم. تمام، أنا جماد، كنت وما زلت ثورة حضارية بعد الحرب العالمية الثانية، أثبت وجودي بقوة كبيرة. تمام، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل. أشكالي وألواني كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ ورد. صباح الخير يا ورد.
4: صباح النور، هلا والله يا دينا.
3: أهلا يا ورد. ها يا ورد،
4: كاسات الشاي أو القهوة؟
3: كاسات الشاي؟
4: إيه،
3: ما أبغى
4: أو فنجان القهوة.
3: بكيفك أنت، قولي اللي تبغيه وخلاص، ولا حناقشك أصلا، من قديم الأزل في الفناجين والكاسات. الله يهديكي، يلا خلاص، يعطيك العافية.
4: إن شاء الله. تحية لسارة.
3: هلا
4: يا هلا.
3: يلا نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد. طيب لسه نروح اللي ناخده. صباح الخير فؤاد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام
5: الحمد لله.
3: يا هلا، يلا يا فؤاد.
5: الله يحييك. بسأل السؤال دينا.
3: قول.
5: هو يعني هذا كائن على الجماد ذا، يعني استخدموه للطحن؟
3: للطحن؟
5: ايه.
3: لا،
5: ما يستخدموا للطحن.
3: لا،
5: يعني بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية. والله انا كنت في خيالي يعني الرحى.
3: الرحى؟
5: الرحى هذا اللي على زمن القديم.
3: حرب العالمية الثانية، اتطوروا شوية، طلعوا شوية، ها يعني تقدر تقول خلاط اكتر من انك تقول الرحى.
5: ايه خلاط، بس هذا الحفتين الحجر الاثنين.
3: اي انا عارفة، انا عارفة، بس خلاص خلاص خلاص، هذه خلاص خلصت من زمان، من زمان خلصت غيرها. ها في شيء ثاني ولا لا يا فؤاد؟
5: لا والله ما.
3: يلا يعطيك العافية، شكرا
5: لك.
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. لا اله الا الله. نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة. ها
6: اهلين، صباح النور.
3: يعطيك العافية، كيف حالك؟
6: يا هلا والله، الحمد لله بخير.
3: ها يا عزيزة قولي لي.
6: ان شاء الله التلفزيون.
3: التلفزيون
6: ان شاء الله.
3: ايش اللي جاء في بالك؟
6: يعني هو قديم. أوكي. يعني كذا
3: بس كذا. التلفزيون شكلها ضربة يعني كذا. ها
6: ان شاء الله.
3: طيب ماشي،
6: يا الله صح يا ربي.
3: ان شاء الله، يعطيك العافية، شكرا لك يا عزيزة، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا جماد، كنت وما زلت ثورة حضارية بعد الحرب العالمية الثانية، أثبت وجودي بقوة كبيرة. أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل. أشكالي وألواني كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة، فمن أنا؟ خلينا نشوف إجاباتكم. أول إجابة جات معنا أبو إبراهيم أبو علي.

0: هاي
1: الكتابة إن شاء الله.
0: شو؟
1: آلة الكتابة.
0: ألف ال... آلة الكتابة. آلة الكتابة.
1: أيوة.
0: أوكي. طيب.
1: دينا. رقم الوصف مش باين عندي ليه؟
0: إيش هو؟
1: رقم الوصف.
0: سيف ال... سيف ال... سيف الرقم يطلع لك على طول. تمام؟ بس هو يعني مش الاتصال مختلف عن الرقم الواتساب. رقم الواتساب حنعيده من جديد. يلا يعطيك العافية أحمد، بس ركز معنا بقى. تمام؟ يعطيك العافية. طيب خلينا نعيد رقم الواتساب بس عشان يعني يسيفوا اللي يبغوا يشاركوا على طريق الواتساب. 800-244 28-28. أوكي؟ تمام؟ هذا رقم الواتساب. عندنا كمان إجابة من أبو أسيد، قال أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الحاسوب أو الكمبيوتر هي نفسها. طيب عندنا إجابة أيضا من وليد، قال الكتاب. منيرة صالح قالت جهاز الكمبيوتر. أيضا عندنا إجابة من فوزي، قال الكرسي. الكرسي الله يهديك يا فوزي، من سنين الله الكرسي موجود. طيب عندنا عبد الله بركات، قال فيه شاشة أو منها أحجام. نعم الاثنين. طيب عندنا كمان محمد الدريع، هل هو وسيلة اتصال؟ ممكن، ممكن في الحرب، يمكن كان، يمكن في موسم الحرب، يمكن أو وقت الحرب، ممكن كان في وسيلة اتصال. طيب عندنا أحمد عسيري قال التليفون. حازم صقر قال الإذاعة. فاطمة علي قالت الحاسوب. عندنا أيضا عون البيشي قال البلاستيك. فاطمة القرني قالت النحاس. دلال عون قالت الفاكس. الدنيا عون قالت الآلة الكاتبة. على فكرة هو ما هو شغلة نستفيد منها، شغلة يعني هي مجموعة شغلات مع بعض، فصعب يعني غلط اللي يقول بلاستيك نحاس غلط. أوكي خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
2: يا صباح النور جميعا، تسمعني ذا جدا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا، يلا يا محمد يلا.
2: بالنسبة للشيء هذا هو مثلا يعني استخدم في الحرب واستخدم في جميع
0: لا هو طلع من وقت هذا الوقت، بس انه ما يسمع له دخل
2: يعني ما له علاقة بالحرب،
0: ما له علاقة.
2: انا اقول يمكن هذا المايكروفون او حاجة زي كذا.
0: ميكروفون
2: ممكن.
0: اوكي ميكروفون تمام، يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا مشاركة من مهندس محمد حسن، قال التلفاز. أيضا من ضمن المشاركات عندنا مشاركة من مين، لأنه في ناس قاعد تمسح الإجابات، ماني عارفة ليه بتمسحوا الإجابات، عدلوا عليها ليه بتمسحوها. طيب عندنا صفوان أبو ليان قال الراديو، وأيضا أبو تركي قال الراديو، بعدين قال التلفزيون. عندنا شجاع قال السلام، أو كيف السلام ما فهمت، بس الثاني التلفزيون، بس ماني فاهمة السلام ما فهمت. طيب يعطيك العافية. خلينا نطلع فاصل صغير. قبل أن نطلع الفاصل خلينا نتذكر اللغز. اللغز يقول أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بكل قوة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، ألواني وأشكالي كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. حعيد اللغز من جديد، نركز كويس. أنا جماد، كنت وما زلت ثورة حضارية بعد الحرب العالمية الثانية، أثبت وجودي بقوة كبيرة. أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل. أشكالي وألواني كثيرة. حالياً مع دخول التقنية بشكل مخيف، يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ ناخذ محمد المري. صباح الخير.
2: هلا والله، صباح النور.
1: صباحك أنوار، كيفك يا محمد؟ تمام؟
2: والله بخير الله يسعدك.
1: يلا يا محمد.
2: بسأل بس، هو منا أحجام؟
1: منا أحجام
2: كبيرة وصغيرة.
1: صحيح.
2: وفي شاشة تقولين صح؟
1: في شاشة أي.
2: والله ما في إلا التلفزيون إن شاء الله.
1: متأكد؟
2: إن شاء الله.
1: آخر كلام.
2: آخر كلام.
1: تمام، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لك. يا أهلا وسهلا فيك يا محمد. يلا خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
3: صباح النور، السلام عليكم.
1: أهلا وعليك السلام والرحمة، كيف حالك؟
3: كيف حالك الله
1: يخليك. أقول لك، من طول الغيبات جاب الغنائم.
3: والله إن شاء الله شوية عندنا كان
1: أهلا وسهلا، أهم شيء كلكم طيبين.
3: ما شاء الله، حسيتي بي.
1: طبعا طبعا، لك وجودك وإثباتك في البرنامج ده. يعطيك العافية يا سعود. يلا يا سعود.
3: اقول لك يا دينا، نشوف مباراة النصر والهلال اليوم. فيه
1: اليوم مباراة النصر والهلال؟ انا ماني مركزة ترى في الموضوع، لاحظت انه في كذا احد.
3: نشوفها فيه ولا ما نشوفها؟
1: ما ادري، تشوفها فيه ولا لا؟ ما عرفت تشوفها فيه ولا لا.
3: سجل عندك التلفزيون.
1: اسجل عندي التلفزيون، متاكد. اخر كلام.
3: ما في كلام غير كذا.
1: ما في كلام غير كذا. خلاص. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
3: كذلك يديك عافية إن شاء الله.
1: يا هلا يا هلا فيك يا هلا فيك. نروح لفراس. صباح الخير.
4: صباح الخير بدينا.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: معك فراس.
1: هاي فراس، قل لي يا فراس.
4: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. هو جهاز كهربائي.
1: جهاز كهربائي. وأحيانا لا. صحيح. أحيانا يكون بطارية مو كهرباء. أحيانا مطور. احيانا كذا يعني، المهم انه في
4: يعني على بطاريه. على بطاريه.
1: ها،
4: بطاريه
1: على بطاريه يعني. فيه وفيه فيه وفيه، لانه احجامه كثيره ومختلفه واشكاله غريبه ومختلفه.
4: على سماعات تقريبا.
1: ايش في راسك؟ قل لي. ايش صوتك بعيد يا فراس، مره بعيد.
4: طيب، ممكن يكون الراديو. نعم.
1: طيب متأكد؟
4: بإذن الله.
1: أنت حاسس المواصفات ماشية؟
4: والله أنا قلت
1: هي صراحة الأسئلة حقتك ماشية معها. ها؟
4: يحتوي على سماعات.
1: يحتوي على سماعات.
4: يحتوي على سماعات.
1: نعم.
4: طيب. له شاشة.
1: ولو شاشة.
4: قلت شاشة أول بداية الحلقة.
1: صح صح، لو شاشة. لو شاشة، ما غير كلامي أبدا. ها،
4: طيب يستخدمون الكبار في الوقت الحالي أكثر من الأطفال؟
1: يستخدموا الكل، يستخدموا الكل، يستخدموا الكل، كبار وصغار، كل الكل. آخر كلام.
4: الراديو.
1: تمام. لا. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا. نروح لبندر.
5: صباح الخير، كيف حالك؟ طيبين.
1: صباحك أنوار، كيف حالك؟ أنقذت نفسك يا بندر، أنقذت نفسك.
5: ليه؟
1: لأنك طفيت الراديو قبل لا أقول لك. يعطيك
5: إيه
1: العافية.
5: طفيت.
1: يا سلام، يعطيك العافية. هاي بندر.
5: الله يعافيك. الحين هو يعني جهاز إلكتروني، يعني ما هو ميكانيكي.
1: نقول دخلت عليه تقنية. هو هو هو في ترى له علاقة بالميكانيكا شوي. له علاقة يعني في البدايات له علاقة بالميكانيكا شوي.
5: يعني قبل كان ميكانيكا بعدين صار إلكتروني.
1: ممكن. هو كل شيء كل شيء دخل على الإلكترونيات صراحة.
5: أنا أرسلت في الواتساب الساعة بس والله إني معاني أنا في خاطري
1: في حيرة من أمرك.
5: انا ما نقول الراديو، الراديو يعني شيء موجات، نقول المذياع، المذياع يعني
1: ما اختلفت المسميات ما عندي مشكله، انا ابغى الشغله نفسها. ها قل لي نثبت عليه.
5: والان اندثر يعني هو حيول؟
1: لا لا ما اندثر، موجود الى الان ويستخدم الى الان ومع ناس كثير الى الان، الامور تمام. بس نحن نقول مع التقنيه خف الاهتمام فيه، بس هيبته محفوظه ومكانته محفوظه.
5: يعني اللي خربت على التقنية يعني مو
1: خربت عليه مرة، هي دخلت عليه بزيادة يعني.
5: والله أنا أشوف يقول الرادو وأنا عاد
1: الرادو خلاص أكيد.
5: الرادو
1: تمام. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير.
6: أهلين. صباح الخير. أهلا
1: الله. أهلا الله حييك ويبقيك. ها
6: ممكن بالله اللغز اللي أمس إيش هو؟
1: أمس اللغز اللي هو أنت بتسألني في أشياء أنا أكون ناسيتها، بس اللغز أمس إيش كان؟ كان كائن صح؟ البطريق. البطريق.
6: أيوة
1: البطريق.
6: أيوة. ها. كان الله يعطيك العافية. ولغز اليوم الظاهر السينما.
1: السينما. حلوة السينما. إيش باش سينما حلوة والله. تمام خلاص اكيد يا محمد.
6: اي لانه يعني كلهم يستعملوا خاصه الصغار، تقولي ان قليل ما يستخدمونه.
1: لا الكبار والصغار، انا ما قلت احد اكثر من الثاني. لا
6: اي وتقولين الله يسلمك له شاشه.

0: ايه له شاشه صحيح صحيح.
1: لا
0: اعطيني واحد, السينما تختلف والتلفزيون يختلف, هذا تقنيات غير وذا تقنيات غير, هذا تاريخه غير وذا تاريخه غير. ها
1: خلاص خذ التلفزيون.
0: ناخذ التلفزيون من قريب يعني بدل السينما والفرهدة.
1: نعم
0: طيب يعطيك العافيه محمد. يا هلا فيك. نروح لعلي. صباح الخير يا علي. علي
2: يا صباح الخيرات.
0: يا هلا.
2: صباح النور يا دينا.
0: يا هلا يا هلا. تمام امورك طيبه؟
2: والله تمام التمام الحمد لله.
0: يلا.
2: لا انا بقول لسعود ايوه الليله فيه ديربي منتظر جدا والله.
0: اعطينا الاجابه يا علي.
2: طيب يلا
0: يلا يلا
2: تعجبيني سريعه
0: يا ديره. يلا يا اخويا يلا لسه تعجبيني واعجبك. خلصنا خلص
2: التلفزيون.
0: متاكد؟
2: وكان على البطاريه يستخدموا الكهرباء.
0: التلفزيون كان على البطاريه؟ مين قال؟
2: اي والله كان على البطاريه والله.
0: انا قلت مع التقنيه في ناس يستخدموه بالبطاريه بس من اول لا ما قلت ذا الكلام.
2: عارف عارف.
0: ها تقول لي كان بالبطاريه تقولني كلام.
2: هذه المعلومه
0: لا هذه معلومه غير مغلوطه ما هي صحيحه. البدايات ما كانت مع البطاريه لا تالف. ها
2: ها تجينا دينا ان شاء الله.
0: ايش التلفزيون متاكد
2: باذن الله؟
0: والله ما ادري عنك يا علي بس يلا تمام ماشي خلاص يلا يلا يلا مع السلامه. يا هلا. نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
3: صباح النور يا دينا وسعادة. أقول لكم صباح الخير إن شاء الله.
0: يا هلا. صباحك أنوار يا حمود. يعطيك العافية. صوتك اليوم أحسن. أمورك تمام الحمد لله متفائل في الحياة الحمد لله
3: إن شاء الله.
0: يلا يا حمود قل لي. قل لي إيش الحل؟ ها
3: التلفزيون إن شاء الله.
0: متأكد يا حمود ولا مع الناس؟
3: لا إن شاء الله.
0: والله ما أدري يا حمود ماني قادرة يعني ماني قادرة أتركك. قول لي. ها
3: لا لا لا ان شاء الله.
0: ما ادري ليه انا خايف عليك من امس. ما طمني بس طمني امورك
3: لا لا
0: تمام.
3: لا لا الحمد لله
0: الحمد لله. صحتك كويسه
3: الحمد لله.
0: والاجابه تحسها صح ولا لا؟
3: ان شاء الله.
0: طيب تمام يعطيك العافيه حمود. يا هلا يا هلا فيك. ساره ميت علي بالضحك ما ادري ليه. الله يهديك يا ساره. طيب نرجع نعيد اللغز. وقبل لا نطلع فاصل اللغز يقول انا جماد كنت وما زلت ثوره حضاريه بعد الحرب العالميه الثانيه اثبت وجودي بكل قوه. تمام اعمل على مبدا البعض يعمل من اجل الكل. اشكالي والواني كثيره حاليا مع دخول التقنيه علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي ولكن هيبتي ما زالت محفوظه. فمن انا؟ يلا

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا معاكم في لغزنا. أنا هعيد اللغز وأقول الأرقام لأنه في أحد طلب مني الأرقام متهيألي للاتصال. طيب اللغز يقول: أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بقوة كبيرة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أشكالي وألواني كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي ولكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ تقدروا تكلمون وتتواصلوا معنا عن طريق الهاتف 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7854. يلا ناخذ اتصالاتكم. نقول أبو يزيد صباح الخير.
3: هلا صباح الخير.
2: أهلا صباح الأنوار، كيف
3: حالك؟ أول مشاركة لي طبعا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم. يلا بس ما ادري لي سؤالين.
2: هو سؤال واحد لغز. اللغز يقول يعني من انا؟
3: لا بس لي سؤال واحد فقط.
2: تفضل اعطيني السؤال. يلا قول.
3: مجموعه اسئله او سؤال واحد
2: هي اللي تبغى فلعين. اللي تبغى ما عندك مشكله، اسال قد ما تبغى.
3: هل هو يكون عباره عن هل هو جهاز لاسلكي؟
2: ايه لا يعني مع التطور صار في بعضا منه
3: لازم. في البدايات
2: لا
3: ما يستخدم، ما بلاسلكي،
2: مو هو لاسلكي. لا
3: انا حاطي بالي هذا جهاز البرقيه لانه استخدم بكثافه بقوه في الحرب العالميه الثانيه.
2: طيب بس البرقيات متهيألي الحين ما هي موجوده، نحن نتكلم جهازنا اللي بنتكلم عنه الجماد موجود الى الان ويستخدم الى الان.
3: ما ادري هذا الجيف بالي بس خصوصا انها عباره عن البرقيه لانها تستخدم بكثافه في الحرب العالميه الثانيه.
2: لا نحن قلنا الجماد هذا موجود بعد الحرب، ما له علاقه في الحرب ابدا ما له علاقه
3: بعد.
2: هو بعد الحرب الثانيه اثبت وجوده.
3: ما عندي الاجابه هذه.
2: طيب يعطيك العافيه يا ابو يزيد، يلا ركز معانا وان شاء الله تسمع الاجابه. تمام يعطيك العافيه. هلا فيك. نروح لزين صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: اهلا وعليك السلام والرحمه. هلا يا زين. يلا
4: عليكم جماعة فرد
2: يا هلا فيك. يلا
4: اقول لك ايش هو السؤال هو؟
2: يا شيخه ايش هو السؤال؟ ها
4: اعيد.
2: يلا انا جماد كنت وما زلت ثوره حضاريه بعد الحرب العالميه الثانيه اثبت وجودي بكل قوه، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أشكالي وألواني كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي ولكن هيبتي محفوظة.
4: طيب هذا الجهاز كل بيت يعني؟
2: ممكن
4: خلاص خليه على التلفزيون.
2: إلي ما نشوف ربنا إيش يقول لنا إيش يفرج له صح؟
4: أيوة.
2: طيب يعطيك العافية يا زين، شكرا لك. يا هلا. نروح لمحمد السهلي صباح الخير.
5: يا هلا صباح النور يا
2: هلا فيك. يا هلا
5: جميع طاقم البرنامج.
2: هلا فيك. يلا يا محمد.
5: أنا أقول إن شاء الله أن التلفزيون.
2: إن شاء الله أنه التلفزيون. متأكد ولا مع الناس؟
5: مع الناس.
2: واضح أنه مع الناس، أنك ما فكرت واجد بس حبيت يعني تقول التلفزيون صح؟ هذا اللي واضح يا حمد. طيب يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. عادل يا عادل صباح الخير.
6: هلا صباح النور دينا.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
6: طيبة.
2: لا أنا طيبة بخير، أنت طيب؟
6: الحمد لله. عشان
2: أمس يا راجل أمس قعدت وأصريت وأصريت وأنا حاولت معاك ما رضيت.
6: لا لا لا أمس أصلا ما اتصلت أصلا.
2: لا أمس كنت وأصريت على شيء مدري إيش، وأنا بقول لك وأقول لك حاولت أغششك بس ما انت.
6: لا أول أمس الكلام هذا أمس ما دقيت على
2: فكرة. متأكد؟
6: إيه متأكد. أمس
2: يمكن أنا وسارة صرنا متفاجئين. أيوه قبل أمس، قبل أمس أوكي.
6: أنا شفت الإجابات كلها صحيحة وهذا فقلت بلاش
2: أتصل. يا راجل يا راجل.
6: أنا بحاجة الحاجة الصعبة اللي هي.
2: اللي
6: يكون فيها واحد اثنين
2: إجابة. يلا تفضل تفضل الصعبة تفضل.
6: طيب. طيب بالنسبة للجهاز أو الجماد في له أزارير مثلاً بعد استخدمها ولا لا؟
2: في له أزارير؟ أيوة يعني أكيد طبيعي، يعني طبيعي أي جهاز أكيد في له أزارير طبيعي.
6: والله لا لا لا يعني أزارير ضغط اللي هو البوتن هذه وليس.
2: ما هي من أول أول أول ما استخدم أول ما ظهر أي جهاز إلا ما في له بوتن أزارير لازم، يعني ما في تاتش كان.
6: والله شوف أنا ماني مقتنع بالتلفزيون. أوكي. أنا كان ببالي اللي هي الآلة الحاسبة.
2: الآلة الحاسبة؟
6: الآلة الحاسبة
2: حلوة الآلة الحاسبة، بس إيه الآلة الحاسبة ترى كانت موجودة من زمان من قبل من قبل حرف العالم الثاني.
6: إيه كانت موجودة من قبل تطور بشكل.
2: لا أنا أقول هو ظهر من بعد الحرب العالمية الثانية، ظهر وأثبت وجوده بقوة. وعلى فكرة ما تقبلوه ما تقبلوه أبدا أتقول في البدايات، يعني خافوا منه في البدايات.
6: أنا مقتنع بس أقول التلفزيون.
2: ما أنت مقتنع عادل دائما ما هو مقتنع دائما.
6: لأنه في الآن الكلام اللي بتقولي أنت يعني أول أيوة. الحيثيات المعطيات اللي عندك
2: أيوة
6: يعني في جزء أوكي في جزء لا ما بنطلب
2: ما حسيت إن ما حسيت
6: ما حسيت إنه فعلا
2: ما أنت بس أنت لازم تصير شاطر ما تثق فيني كل الثقة يعني أعطيني نص ثقة والباقي كبة في البحر.
6: أنت بس كلام يكون هيك يعني مباشر. أما تيجي
2: أنا ما أقدر أقول لك كلام مباشر. يسار ومين يسار. لا لا لا أنا ما أقدر أقول لك. أنا شخصية متلونة. يعطيك العافية يا عادل. خلاص خلاص أوكي تمام يعطيك العافية شكرا لك يا أهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك. طيب عندنا إجابات واجد واجد واجد. طيب خلينا نبدأ نشوف إجاباتكم. عندنا إجابة من فاطمة علي قالت الحاسوب، صفوان أبو ليان قال الراديو، أبو تركي قال التلفزيون، تركي الرويلي قال التليفون. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من ما في اسم ما في اسم أنا آسفة ما في اسم. طيب عندنا أبو عزام قال التلفزيون، أبو نواف قال الراديو، أبو عثمان قال الكمبيوتر، فوزي قال الفاكس، إبراهيم حسن قال الراديو، إبراهيم قال الراديو، عبد الله بركات قال الراديو. أيضا عندنا إجابة من منال قالت الكاميرا، أبو سام قال التلفزيون يعني بس طايرة الفا بس أوكي. عندنا كمان أمواج قالت الراديو، وبعدين بين قوسين ختم الطباع إيش هذا، حددي إجابتك يا أمواج. أيضا عندنا إجابة من وحيد قال التليفون الأرضي. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من ماجد عقيل قال النفط، نحن قلنا جهاز يا ماجد. أيضا عندنا همام قال التليفون، أبو قتيبة قال جهاز الراديو، أدهم صبري قال الكمبيوتر، خالد الخليصي قال البيجر، وليد قال التلفزيون. عندنا إجابة من سعود حذف إجابته أوكي. طيب عندنا إجابة من محمد بن مشهور قال التلفزيون. أيضا من ضمن الإجابات أم صالح تقول التليفون الثابت. أيضا من ضمن الإجابات أبو يوسف قال المصباح التقليدي الفانوس، خلود الصيعري قالت الجوال الكشاف القديم، وكمان بالي التلفزيون القديم المربع وكمان الراديو. طيب أعطيني واحدة، أنت أعطيتيني مجموعة كبيرة من الإجابات. عندنا أيضا من ضمن الإجابات أبو إبراهيم إبراهيم أبو علي قال المذياع، بعدين عدل الإجابة حطها مدري إيش وبعدين مسح الإجابة فيعني وقف على المذياع. عندنا محمد مطر قال كاميرا التصوير. أيضا من ضمن الإجابات عندنا فاطمة من الجبيل قالت التلفزيون، أحمد بكار قال الراديو، وأيضا عندنا عبد العزيز عسيري قال التلفزيون، أبو مشاري العنزي قال التليكس جهاز الجهاز اللاسلكي بعيد المدى، رجع بعدين قال جهاز الكنود، ما فهمت إيش هي هذه، مشابه لللاسلكي يدوي، ما فهمت الإجابة حقتك يا أبو مشاري. طيب عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال التلفزيون، أبو عبد العزيز قال المذياع، محمد العيسى قال الآلة الحاسبة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من غير اسم حنستبعدها، أيضا في إجابة عندنا عايشة قالت الكمبيوتر، أيضا عندنا اليافعي قال الراديو، علي البارقي قال الساعة، أيضا عندنا العمدة يقول الراديو. العمدة يقول ما شاء الله دينا اليوم شكلك مروقة. طبعا مروقة، أجل ليش مو اليوم ثلاثاء لازم نكون مروقين. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، قبل لا نطلع الفاصل نتذكر اللغز. اللغز يقول أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت بوجودي بقوة كبيرة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، ألواني وأشكالي كثيرة، حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة، فمن أنا؟ yeah,

0: This is my job and this is what I do.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا معاكم في لغزنا. اللغز يقول، ركزوا كويس، أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية بعد الحرب العالمية الثانية، أثبت وجودي بقوة كبيرة، أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أشكالي ألواني مختلفة وكثيرة. حاليا مع دخول التقنية علي بشكل مخيف، يمكن القول قل الاهتمام بي، ولكن هيبتي محفوظة. فمن أنا؟ ناخذ منيرة. صباح الخير.
3: أهلا
2: فيك، كيفك منيرة؟
3: أنا أقول الحمد لله.
2: يلا.
3: أنا أقول الكمبيوتر.
2: الكمبيوتر، متأكدة؟
3: إن شاء الله.
2: متأكدة؟
3: أيوة
2: متأكدة.
3: إن شاء الله.
2: خلاص. أكيد.
3: ايوه
2: تمام، يعطيك العافيه منيره، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لابراهيم. صباح الخير يا ابراهيم.
4: اهلا وسهلا فريق البرنامج،
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك يا ابراهيم،
4: صباحكم نور.
2: صباحك انوار. يلا يا ابراهيم.
4: الجهاز هذا ينحمل مع الانسان في، او ما ينحمل؟
2: لا،
4: يتنقل.
2: لا، في حالات معينه يتنقل، في حالات معينه.
4: زين، الجهاز هذا مسموع او مرئي؟ ادارته مسموعه ومرئيه.
2: كيف يعني كذا؟ هذا اكيد ما اقدر اجاوبك على هذا السؤال 100%.
4: لا تتهرب من السؤال.
2: هذا مو تهرب، هذا ما اجاوبك على هذا السؤال، انسى انسى. يلا اعطيني اسئله ثانيه وجاوب سريع.
4: زين، اعطيني افضل شركه صنعتها. هذا السؤال الاخير.
2: هذا اسمه اعلان. ابراهيم، اسال اسئله منطقيه، يلا اعطيني اجابه.
4: والله احتمال حما اقول انا الآلة الحاسبة.
2: يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. امنة، صباح الخير.
5: صباح الخير دينا، كيف الحال؟
2: يا هلا وسهلا، هلا يا امنة.
5: اوكي، انا اقول الراديو.
2: التليفون.
5: فاطمة تقول التلفون، أنا أقول الراديو.
2: طيب، أنت الراديو، فاطمة تقول التلفون. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. أوكي، نروح لإجاباتكم على الواتساب. ما شاء الله لأنها كثير. أبو فيصل يقول الراديو. أيضا عندنا مين اللي غير إجابته؟ عون البيشي غير، راح التلكس. فاطمة القرني غيرت وراحت للآلة الكاتبة. وسيم عون قال التلفزيون، وأيضا فجر عون قالت التلفزيون. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو عبد العزيز العلوي قال الساعة. أيضا من ضمن الإجابات راشد قال البرقية. أيضا عندنا إجابة من أبو يوسف الجهني قال جهاز المراسلات اللاسلكي، الآن اتطور وصار جوال. أوكي، طيب عندنا إجابة من أبو سلطان قال التلفزيون. معاكم مجموعة من الإجابات، خلينا نشوفها كذا مع بعض. عبد الولي أبو حسان قال الكمبيوتر، رؤوف قال الساعة، حسان عبد الولي قال الآلة الكاتبة، أم صلاح قالت سيف، أيضا ماهر فتاحي قال المذياع، تيسير قال التلفزيون، وعبد الولي أبو حسان قال التلفزيون، المجنون قال السينما. طيب عندنا إجابة أيضا من مجدي فضل قال القطار. أيضا تولان قالت كاميرا التصوير. أيضا عندنا ربيع محمود قال الجرامافون. أيضا من ضمن الإجابات عندنا هاجر قالت الكمبيوتر، أحمد الشمراني قال المذياع، أيضا فيصل أحمد قال التلفزيون، انتصار قالت الراديو، أبو غلا قال الراديو بعدين غير للتلفزيون. من ضمن الإجابات عندنا أبو طلال طلال قال طلال خضر قال الهاتف، محمد الطويل قال الهاتف الثابت، أيضا من ضمن الإجابات أبو نبأ قال الهاتف، محمد الدريع قال الفاكس، أيضا من ضمن الإجابات حسن الفاتح قال الهاتف الثابت. عندنا إجابة من خالد صالح قال التلفزيون، أيضا إجابة من منيرة قالت المطبعة، أسماء قالت الحاسوب، راكان قال الكمبيوتر، عبود قال الراديو، عندنا زين قالت التلفزيون، ومنيرة قالت التلفزيون أو غيرت إجابتها يعني منيرة. عندنا سعيد القرني قال ساعة اليد، أحمد عباس قال التلفزيون، أبو هيثم قال التلفزيون بعدين غير قال الحاسوب، عندنا حسين شمس قال الكمبيوتر، إجابة ما في اسم فنستبعد الإجابة. عندنا أبو مقرن قال آلة طابعة، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من حسين العباد قال الراديو، عندنا أمواج غيرت إجابتها وقالت الراديو، عندنا أيضا تركي تركي مناور قال التلفزيون، إبراهيم حسن قال التلفون الأرضي، أيضا عبد الله الحربي قال الراديو. أوكي، عندنا سلوى القرني قالت الفاكس، محمود الباز قال التلفزيون، عندنا أيضا عندنا دكتور صحابي يوسف قال ترانزستور. طيب ترانزستور يا دكتور ركز شوي، ترانزستور. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات ريناس سعد قالت الحاسوب، أيضا عندنا أيمن العتيبي قال الراديو، سعد العنزي قال الكمبيوتر، عندنا أوكي أبو نواف زمان كان يشتغل بالبطارية الحجر الصغيرة، لا بدأ ما يشتغل بالبطاريات، بدأ يشتغل بالكهرباء أو الكهرباء يعني أكثر شيء، بعدين صار ممكن يشتغل بالبطارية، بدايته ما كان يشتغل بالبطارية. طيب أبو مشاري العنزي قال جهاز عبر الأثير الاستنشن بعيد المدى، إيش ها؟ ما فهمت، جهاز يسمى الأراف أوكي بعيد المدى، ما عرفت الجهاز هذا بس أوكي. عموما يا أبو مشاري ترى هو ما يستخدم في الحرب، هو طلع بعد الحرب ولكن لا يستخدم في الحرب. طيب إبراهيم الحجي قال شاشة السينما، تمام هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن، بكذا نكون وصلنا لنهاية اللغز، آخر جزء في اللغز، تمام؟ تعبتوني والله. ماشي، عندنا اللغز يقول أنا جماد كنت وما زلت ثورة حضارية، بعد الحرب العالمية الثانية أثبت وجودي بكل قوة، بعد الحرب، ما لها علاقة بالحرب، بعد الحرب، أوكي؟ أعمل على مبدأ البعض يعمل من أجل الكل، أوكي؟ أشكالي وألواني كثيرة، حالياً مع دخول التقنية علي بشكل مخيف يمكن القول قل الاهتمام بي ولكن هيبتي محفوظة. أنتوا سألتوني بدأ كيف في شاشة، قلت إيوة، سألتوني أسئلة غريبة عجيبة رديت عليكم كل الأسئلة، في ناس حست أنه لا في أنا بتلاعب فيها ف حودت، يعني حودت بطريقة عجيبة. خلاص ما حناخذ إجابات، خلاص بكذا وقفنا. إجابتنا اليوم هي التلفزيون. كنت وما زلت ثورة حضارية، من يوم ما طلع التلفزيون، والتلفزيون طلع بطريقة ميكانيكية، جمعوا الأشياء مع بعض اللي هي السماعات، جمعوا الآلات الشاشات، جمعوا العدسات، جمعوا تجميع لأشياء عملت بطريقة ميكانيكية للوصول لشاشة وصورة واضحة لم يتقبله البعض في البداية، كان دلالة على الثراء في البداية، ولكن بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية أثبت بوجوده بقوة، صار كل

مكان فيه تلفزيون، كل مكان لازم يكون فيه تلفزيون. ما أعمل على مبدأ البعض، مبدأ البعض يعمل من أجل الكل. كل جزء في التلفزيون مختلف تماماً، ما له علاقة في الثاني، ولكن يعملوا بطريقة مع بعض عشان تطلع صورة وصوت بجودة عالية. ألواني وأشكالي كثيرة صارت، منها الليد، البلازما، الشاشة، الفلات، الطويل، القصير، الصغير، بكل الأشكال والألوان. بدايته كانت كهربائية بالماطور، بعدين صار في بعض من التلفزيونات التي تنقل بين البحار بين تكون بالبطارية، بعضها وليس الكل، تمام؟ حاليا مع دخول التقنية عليها بشكل مخيف، دخلت السوشيال ميديا، دخلت السينمات، دخلت كثير من الأشياء، الآيبادات، الكمبيوتر، الحواسب، صرنا ما نستخدم أو ما نتفرج على التلفزيون بطريقة مباشرة، صرنا ممكن ناخذ نفس المادة بس بصورة أخرى من أماكن مختلفة. دخول التقنية بشكل مخيف، دخل عليه بشكل مخيف، يمكن القول قل الاهتمام، مو كلنا صرنا نقعد قدام التلفزيون، قل الاهتمام بالتلفزيون لأنه ممكن أخذ المعلومة من أخذ الأخبار من مكان ثاني، المسلسل أتفرج عليه من مكان ثاني، الأغنية أشوفها في مكان ثاني، يعني أي شيء إذا بتفرج عليه من اهتماماتي في التلفزيون بطلت، ممكن أتفرج عليه من أماكن أخرى أو أخذ المعلومة من أماكن أخرى، ولكن هيبتي محفوظة. بس نقول التلفزيون أو أنه أي بيت أو أي مكان، أول شيء نحطه التلفزيون، فهيبتي محفوظة. هذا هو لغزنا اليوم. إيوة لخبطتكم كثير، في ناس ما هي مقتنعة زي عادل ما مقتنع، بس أنتوا سألتوا سؤال واضح، لو شاشة، شاشة هو شاشة، هو اعتبارا شاشة. لو انتبهتوا أنه أنا تلبكت في البداية لما قلتوا شاشة شوية تلبكت. أول إجابة صحيحة كانت معنا على الاتصال عزيزة محمد المري، سعود الصعدي، محمد أيضا، عندنا كمان علي النجعي، حمود وزين، محمد إسهالي، عادل وبس وعادل، هذه آخر إجابة كانت معنا. طيب عندنا كمان الإجابات اللي جات في على الواتساب، ما شاء الله كثير، بس بداية أول إجابة جاتنا كانت من محمد، من المهندس محمد حسن، بعدها أبو تركي، أبو عزام، خالد صالح، أبو سام، تيسير، زين، وليد، سعود الصعدي غير إجابة حقته، محمد بن مشهور، أبو غلا، كثير ما شاء الله كثير اللي جاوبوا إجابات صحيحة. شكرا لكل اللي شاركنا، يعطيكم العافية. أنتوا قدها، قد ما أصعبها أنتوا قدها. نطلع فاصل وبعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقرات ابدأ صح.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بمبادرة لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في موسم الحج في مبادرة سواعد العطاء. بدأت جمعية نماء الأهلية في تنفيذ مبادرة سواعد العطاء بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأهيل 50 شاب وشابة للعمل في موسم الحج 1447 ضمن برنامج التمكين والمسؤولية المجتمعية. تهدف المبادرة إلى تدشين أو دشنت بحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبد الله إسماعيل إلى إكساب المشاركين المهارات المهنية والسلوكية اللازمة وتهيئتهم للمشاركة في الأعمال الميدانية خلال موسم الحج من خلال تدريب نظري يتناول قيم الانضباط والمهارات والعمل الاجتماعي وأخلاقيات الخدمة والعمل الجماعي، مما يعزز جاهزيتهم ويمنحهم تجربة عملية تسهم في تحسين فرصهم المهنية ودخولهم الموسم. أوضح المدير العام لجمعية نماء الأهلية فيصل بن عبد الرحمن الحميد أن مبادرة سواعد العطاء تمثل نموذجاً عملياً لمنهج الجمعية في الانتقال بالمستفيدين من الدعم إلى التمكين عبر بناء قدراتهم وربطهم بفرص العمل الحقيقية وتعزيز مشاركاتهم في الخدمة المجتمعية وضيوف الرحمن. وأكد الحميد أن الجمعية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجسد أهمية التكامل بين القطاعات في صناعة برامج تنموية ذات أثر

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. رجعنا لكم من جديد. واضح أني أنا حمرض قريب، بس يعني بنحاول إيش نقاوم قدر المستطاع. والله عندكم وصفات، دائما يقولوا لنا وصفات ليمون وزنجبيل وحركات عشان ما نمرض. أعطونا وصفات يمكن تفيدوني بشيء، دائما أعطيكم فائدة وأعطيكم الألغاز، أعطونا أنتم شيء وفائدة وأشياء. طيب ننتقل لموضوعنا اليوم. اليوم حابين نتكلم كذا، بما أنه ثلاثاء وأنا مبسوطة ومروق الأمور تمام يعني، وقبل توتر النصر والهلال، لأنه أنا توترت لما عرفت أنه النصر والهلال اليوم، لأنه ما كان عندي خبر يعني أعرف أنه في مباراة، بس يعني ما كنت عارفة اليوم أنها اليوم، فشوية توترت. فخلينا ننسى التوتر قبل لا تبدأ المباراة ونقول نتكلم عن المشاعر والقلب وكذا، وهذه يعني الرومانسيات كذا من الصباح الباكر نهدأ. وإيش نتكلم عن الرومانسيات؟ دائما الواحد يحب إنه يكون محبوب، يعني نحب بعض وأمورنا تمام، رايقين، الحبيب والحبيبة، الزوج والزوجة، أنا أحب أهلي والوالدة، أنا صديقاتي أبغاهم يحبوني وأحبهم تمام. ما هي الطريقة الأسهل والأوضح إلى قلبك؟ يعني في ناس الوصول إلى قلبها سهل جدا بالأكل، الوصول إلى قلبك بالأخلاق، الوصول إلى قلبك بالجمال، الوصول إلى قلبك والله بالقوة الشخصية، بالدلع والدلال. فعليا ما هي الطريقة المثلى إلى الوصول للوصول إلى قلبك؟ قلبك أنت مالك شغل في الناس الباقين، قلبك أنت مالك دخل في الناس الباقين، كل واحد وله قلب، وكل واحد عارف قلبه وإيش اللي المحبب إلى قلبي لما يسوي هذا الشخص اللي قدامي. أوكي، لقد وصل إلى قلبي بجدارة. فقولونا كيف يصل الشخص إلى قلبك بسهولة؟ ما هي الطريقة المباشرة والمثلى والأفضل أنه الواحد يصل إلى قلبي؟ يلا شاركونا، أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. ما هو الطريق الأمثل والأفضل للوصول إلى قلبك؟ بالشعر، بالأغاني، بالأفلام، بالكتب، بالمناقشات. في ناس تحب المناقشات ولا الجدل، وفي ناس لا تحب الهدوء والرومانسية. ما هي الطريقة المثلى للوصول إلى قلبك؟ يلا نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. سالفتنا اليوم ودردشتنا اليوم تتكلم عن القلب. ما هي الطريقة إلى قلبك؟ بكل بساطة الحياة فعلياً، إيش الطريقة اللي توصل فعلاً يوصل الشخص إلى قلبك ويتربع في هذا القلب؟ تمام؟ أعطينا يا أفراح، خلينا نشوف أفراح إيش تقول. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا يا أفراح،
3: كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله. قولي أفراح.
3: طيب بس قبل الموضوع، عشان أنت قلتي تبغي وصفة، أنا شوفي لما أمرض ترى أشرب دائما، لما أمرض أشرب زنجبيل وكركم.
2: برافو عليك، تمام، يعطيك العافية، تسلم.
3: الله يسعدك.
2: يلا قولي لي يا أفراح.
3: أنا بالشعر.
2: إيش هو؟
3: بالشعر حبيبي.
2: الشعر، الشعر يوصل الواحد إلى قلبك.
3: ايوه.
2: تحب الشعر
3: مره؟
2: والله برافو، تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك.
3: يا رب، اهلا وسهلا.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. حلو، افراح تقول الشعر. يعني انا مو استغرب، بس يعني انا من الناس اللي ما تحب الشعر. ما تحب الشعر، ماني رومانسيه ابدا، بس قلت يعني خلينا نشوف، يعني انت رومانسيين ولا لا؟ يعني فعلا يعني تحرك مشاعرك هذه الأشياء أو لا؟ صورة وشعر ومطرة وكذا ولا لا؟ لأنه أنا يعني خشبة، ما يتحرك عادي يعني عندي. فأفراح يعني حلو، عندها الشعر هو اللي فعلا يحرك مشاعرها وفعلا يوصل الشخص إلى قلبها. أنا متهيألي بالأخلاق، أنا متهيألي الأخلاق، الشجاعة، المقدام الشجاع اللي قد كلمته، هذا الشخص فعليا ممكن يصل، ممكن. بس الكلام والمديح يمكن أنا ما يعني، يمكن الأفعال أكثر من الأقوال، يعني شوية الأفعال أكثر من الأقوال. سارة ما توافقني شكلها، الرأي قاعد تأشر لي بس ماني فاهمة إيش يعني، مو عجبها الاهتمام. حلو سارة الاهتمام، عرفتوا؟ بس مو تقعد تتصلوا عليه تبهدلوه، صلوا على النبي. مو تتصلوا على سارة تبهدلوها. سارة الاهتمام ايوه، بس يعني لما تطفشوها تكرهكم. التفاصيل ايوه الخاصة، هذه اشياء حقتها ما لكم دخل فيها انتم، تمام؟ فالاهتمام جزء من انا والله صدق الاهتمام، بس يعني مش الاهتمام المبالغ فيه، يعني مش الاهتمام في كل ايوه لا، يعني في اشياء انا ممكن اقول لا بلا لقافه كذا، يعني ممكن اوصل لذي المرحله، بس انه لا، الاهتمام كمان جزء، يعني متهيألي الحب مع دائما الاهتمام دائما. خلينا ناخذ احمد. صباح الخير يا احمد.
4: صباح النور.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا احمد، ازيك؟
4: الحمد لله والله الحمد.
2: طيب
4: لله.
2: السبيل الى قلبي احمد ما هو؟
4: صعب جايين غلط.
2: ليه صعب؟ ليه جايين غلط؟ ليه
4: بقلبه؟
2: ليه
4: قليل جدا، مش مع اي حد.
2: ما هو هذا الحد اللي وصل ازاي؟ ما احنا هذا سؤالنا.
4: بالتفاهم. شوف انا محتاج ايه، انا حابب ايه،
2: يعني الاهتمام اكتر.
4: لا ما بيفرش معايا الاهتمام اكتر من التفاصيل، لأن الاهتمام لازم منه، لأن لو ما فيش اهتمام أصبح الأمر منتهي أصلاً. يعني
2: ما فيش اهتمام من طرفك يعني قصدك؟
4: لا، الاهتمام بيكون متبادل، ما فيش الطرف الواحد اللي بيهتم من طرف واحد بس. بيبقى أصبح إن هو إيه في النهاية
2: يعني أحمد، يعني أيوة يعني أحمد يقدر يقول إنه هذا الشخص وصل إلى قلبي بالتفاهم.
4: بالتفاهم، بالجلسة الطيبة اللي بيبقى فيها الود والمشاركة وتفاصيل كده، موسيقى.
2: سارة تقول لك الروح الحلوة،
4: حوار جميل كده اللي هو بيودي لشيء كويس، مش بيودي لخصام
2: أيوة أيوة أيوة أيوة.
4: دي كلها اسمها إيه؟ الراحة، اللي هو القلب بقى طيب مرتاح. لكن شكرا، ما احنا عاملين.
2: أوكي طيب أحمد، خلينا نسألك سؤال يعني شوية شخصي.
4: تفضل. تفضلي حضرتك.
2: حضرتك من متجوز صح؟
4: الحمد لله.
2: ازاي مراتك وصلت لقلبك؟ ها حلوه دي، حلوه دي، دي حلوه دي في الجول.
4: المشكله ان هي بتسمع
2: التسجيل. خلاص تسمع، خليها تسمع، خليها الحرمه اكيد بتفكر وصلت ازاي.
4: ها ببساطه جدا جدا جدا، انا حطيتها على الطريق ساعدتها.
2: يعني انت عطيتها التراك والخريطه وهي مشيت؟
4: لا مش الخريطه، ما هم ينفعش الشيء اللي هو من غير مجهود ومن غير تعب اصبح ان هو ايه سهل ان هو يبيع يروح بسهوله.
2: اوكي
4: ببساطه جدا، انا رقم واحد

0: ده عندي التفاهم بالنسبه متفاهمين. انا احب ابقى متفاهم من نظره ان انا ابص كده خلاص انت عارف انا عايز ايه انا عارف انت عايزه ايه كده كده خلاص اصبح ان احنا فعلا شخص واحد.
1: حلو.
0: فالبدايه قلت لها احنا لازم اعرف عقليتك ايه احتياجاتك ايه تعرفي انا عقليتي احتياجاتي ايه اصبح الامور كده اصبح الحياه بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله بقى لي 15 سنه
1: ما شاء الله تقريباً. ما شاء الله
0: يعني ما شاء الله يعني
1: يعني ممتاز يعني اول شيء انت حطيت نصب عينيك التفاهم في البدايه عشان تمشي دي المركب دي تمشي.
0: يا استاذه اقول لحضرتك انت مش فاهماه هيصعب عليك وتبقى حياتك فيه صعبه
1: صح صح حسير اواجه المجهول
0: لكن حضرتك فهمتي الامر اصبح بص الطريق كله قدامك مكشوف مش لازم ان انت تمشي فيه يعني مش لازم ان بدايه الطريق انا فاهمه خلاص هيبقى المجهود سهل الحياه سهله هتبقى بصي زي مثلا واحد ماشي كده في البر ومعهوش كشاف معهوش نور في السياره هيعمل ايه هيخبط وياكل مطبط وعربيه لا قدر الله ممكن تتقلب
1: بيه صحيح صحيح يعطيك العافيه احمد يعطيك العافية شكرا جزيلا شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك. طيب أنا تصدقوا ما انتبهت للواتساب لقيت مسجات الله ورا بعض ورا بعض خلينا نبدأ عندنا عبدالله بركات يقول أقرب شيء إلى قلب الرضا الرضا مثل رضا الوالدين واللي حولي ما يكونوا في مشاكل يعني الرضا كيف عبدالله أنا بتكلم عنك أنت الشخص اللي قدامك لازم يكون راضي عنك يعني كذا عشان أكون بس فاهمة للفكرة ولا لا. طيب يحيى المغربي يقول الطريق إلى قلبي الحقيقي وعدم التمثيل. حلو يعني يحيى ما باين إنه ما يحب المجاملة أو ما يحب الواحد يمدحه كثير لما تعطيه الحقيقة وتعطيه وما تمثل عليه تصل فعلا إلى قلبه. خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
2: هلا صباح النور. صباح
1: يا هلا يا فهيدة كيف حالك تمام؟
2: والله الحمد لله تمام. انا ملخبطه البرنامج يعني اتصل وقت الرسائل ما ادري شلون يعني
1: ما في مشكله. طيب فايده قولي لي كيف الواحد يوصل الى قلبك الشخص اللي تحبيه يعني الاشخاص يعني اتكلم جيرانك صحباتك العالم اللي تعرفيهم اكيد في ناس تحسيهم هذول عندهم غلط زياده ايش اللي خلاهم يوصلوا الى قلبك؟
2: الدعوات الصادقه منهم.
1: يعني لما تشوف الواحد يدعي لك من قلبه يوصل فعلا الى قلبك.
2: اي والله يعني
1: حلو.
2: واضح انه الدعوات اللي يعني صادقه ما هو انه علشان رياء ولا كذا صادقه دائما يدعي لي يعني فهذا اللي يدخل قلبي يعني
1: حلو. حلو جميل يعطيك العافيه فهيدة شكرا لك يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيكي. عندنا عبد الواحد السلمي يقول الطيبه والاخلاق والجمال هي اللي توصل للقلب. الله يعطيك العافية. طبعا ما شاء الله في مسجات كثير بس خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد. اليوم دردشتنا كيف الشخص يصل إلى قلبك بكل سهولة كيف يوصل إلى قلبك. فاصل وراجعين.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في مشوارنا اليوم. سؤالنا يقول كيف تصل، يعني الشخص كيف يصل إلى قلبك؟ ماشي، عندنا مشاركة من عبد الوهاب قلناها، من عبد الواحد قلناها. عندنا كمان غنوة تقول الاحترام والاهتمام والأخلاق، بس الأول عندي الاهتمام. الاهتمام بطبع متهيأ لي الاهتمام هو فعليا اللغة للتعبير عن الحب، هي اللغة الأساسية للتعبير عن الحب الاهتمام. أنا والله أحب هذا الشخص فأنا أكيد أهتم فيه 100%، أهتم في مشاعره حتى لو ما اهتميت يعني عمليا، يعني أنه أكون موجودة وأطلع لا، بس يعني حتى لو الاهتمام بالمشاعر، اهتمام أنه أفكر، الاهتمام هذه يعني هذه لغة من أو أول لغة للحب أو أول ترجمة للحب. طيب عندنا أبو مقرن يقول الأخلاق أولا ثم الوقوف معي في الشدائد. ها، الأخلاق أولا والوقوف معه في الشدائد، يعني يحب المواقف يعني أكثر شيء هو. تمام، يعطيك العافية يا أبو مقرن. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أمواج تقول الكلمة الطيبة تصل إلى القلب، كلمة شكر والابتسامة الطفل. لا أمواج، ابعدي عن الأطفال والدنيا، نحن بنتكلم ناس كبار، ناس كبار. الشخص اللي يصل إلى قلبك، اللي دائما يشكرك، طب كل الناس تشكرك، مين اللي يصل إلى قلبك فعليا؟ مين اللي يوصل فعلا إلى قلبك؟ كثير أمواج تحب هذا الشخص، إيش الشغلة اللي يعملها توصل إلى قلبك؟ طيب عندنا، ماشي، عندنا أيضا عبدالله بركات يقول إيه صحيح، لأنه الزعل والعصبية تميت القلب ويكون خالي بلا مشاكل. أوكي ماشي، هذا عبدالله أحسك أنك رحت عن الموضوع، يعني بعدت تماما عن الموضوع، يعني أنت تحب الشخص اللي يكون راضي عليك، أو اللي هو يعني ماني حاسة، ماني مستوعب الفكرة أنه الشخص أقرب شيء إلى قلبي الرضا، مثل رضا الوالدين واللي حولي. لا، أنا بتكلم أنت الشخص اللي قدامك كيف يصل إلى قلبك؟ هل يصل إلى قلبك بأخلاقه؟ يصل بأخلاق بإيش يصل إلى قلبك؟ بعيدا عن الرضا والزعل والعصبية، ما لا دخل. سؤالنا إيش الشغلة اللي يسويها الشخص اللي قدامك وفعلا توصل لقلبك، فعلا أنت تحب هذا الشخص من بعدها. يعطيكم العافية. طيب عندنا مشاركة، ما أدري من مين، بس أنه ريانة أحمد الفايدي نقول لها مبروك التخرج، إن شاء الله أعلى المناصب. يعطيك العافية ريانة، مبروك، ألف مبروك حبيبتي، وإن شاء الله نشوفك في مراكز عالية ومقامات عالية. هذه المشاركة جات من خالاتها، يعطيك العافية. طيب عندنا أيضا مشاركة من ما أدري مين، بس يقول اللي يفهمني من عيوني. يا راجل طيب قل لنا أنت مين عشان نفهمك من عيونك، عشان نعرف أنت مين. طيب عبد الله بركات يقول لنا الأخلاق والوفاء. حلو، الأخلاق والوفاء هي اللي فعلا توصلك إلى قلبك. طيب هذه هو موضوعنا اليوم. أبو الغيث، أوكي أبو الغيث يقول اللي يفهمني من عيوني، يعني اللي يفهم أبو الغيث من عيون أبو الغيث لا تسجل، لأنه ما نقدر نسمع التسجيل، ما نسمع المسجات الصوتية، بس إنه اللي يفهمه من عيونه هو اللي فعلا يقع في قلبه. خالات ريانة يعطيكم العافية، بس نحن أسفين ما نقدر. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمشاركتكم. نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 12 مايو. عام 1700 افتتاح أول أكاديمية علمية رسمية في برلين لدعم العلوم، الأبحاث والعلوم. 1896 عرض أول فيلم سينمائي في مدينة براغ أمام جمهور عام. 1926 انطلاق أول رحلة جوية منتظمة بين أستراليا وبريطانيا. عام 1937 تتويج الملك جورج السادس ملكا لبريطانيا في مراسم بث إذاعي للعالم. 1965 أول بث تلفزيوني عالمي مباشر عبر الأقمار الصناعية.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في موضوعنا. موضوعنا اليوم بيتكلم عن القلب، كيف تصل، كيف الشخص يوصل لقلبك. تمام، في ناس عطونا كذا فلسفة، بسيط الموضوع، ايش اللي يوصل للقلب؟ الاحترام، الاهتمام، الاخلاق، التواضع، الشجاعة، القوة، مناقشة، الذكاء. انا الذكاء مهم، الذكاء بالنسبة لي صراحة. طيب عندنا العليا تقول اللي يتشارك فيه، اللي يشترك فيه صفة الوفاء والصدق. الله، يا سلام، يعطيك العافية عليا، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا أم عبد الله تقول الأرواح جنود مجندة، فيها تعارف ومنها تألف، وما نستنكر منها منها الاختلاف. سبحان الله، أحيانا ما يحتاج الواحد أنه يسوي أي جهد عشان يدخل قلب الثاني، لكن غالبا بالنسبة لي العفوية والصدق، يعني ما يلف ويدور ويكون محاور ذكي، يفهم كلامي، مو لازم أشرح كثير، ويكمل جملي ويكون مرح ومونكدي. يا سلام، إن شاء الله لقيت هذا الشخص. يعطيك العافية أم عبد الله، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا فؤاد يعني كاتب لنا كلام كثير، أنا أبغى أخذ منه بس الإجابة حقته هو، بس أنا شايفته هو ماخذ الموضوع بعامية أكتر. طيب، إذا أردت أن تكون مسكن في قلوب الآخرين وتدخل قلوبهم، أول كن صادق من الله، ثم مع نفسك بنيتك وأخلاقك، كن مخلص وفي، كن مرح بشوش، اجعل ألفاظك معسولة في حديثك، لأنك لن تستطيع إرضاء الجميع. فالحياة مليئة بالأذواق والآراء المختلفة، وترى أنت جميل قد يراه شيئا عادي أو الثاني. طيب هذا كله نعرفه يا فؤاد، أنا أتكلم أنت إيش، مين الشخص اللي يدخل إلى قلبك، مين هو، كيف يدخل إلى قلبك، مو الواحد يسعى، أنت مين اللي يدخل إلى قلبك؟ فكر في الموضوع شوية وشاركنا. أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-647-5544. كيف يصل الشخص إلى قلبك؟ يعني متهيألي بسيط. عندنا ناصر عطيف يقول المناقشة بالجانب الإيجابي، حلو. غازي شولان يقول الاحترام، أنا أحبه والصادق أحبه والجميل.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. هاشتاج صناعة المحتوى يصعد على منصة إكس بعد إعلان هيئة الأداب والنشر والترجمة فتح باب التسجيل في منصة دعم صناع المحتوى ضمن مبادرة الأدب في كل مكان المدعومة من برنامج جودة الحياة، في خطوة لافتة تفاعل واسع بين المهتمين بالثقافة وصناعة المحتوى والإبداع الرقمي. تداول المستخدمون تفاصيل المسارات الجديدة التي تستهدف صناع القصص القصيرة وصناعة المحتوى المرئي ومنتجي البودكاست الأدبي، ومعتبرين أن المبادرة تمثل تحولاً مهماً في دعم المواهب المحلية وتحول المحتوى الثقافي إلى صناعة احترافية قادرة على الوصول للجمهور محلياً وعالمياً. شهد الهاشتاج إشادات واسعة بفكرة دمج الأدب في الحياة اليومية عبر أدوات عصرية تتماشى مع التحولات الرقمية، خاصة مع توجيه المبادرة لدعم المحتوى متعدد اللغات وإبراز الأثر الثقافي السعودي بالأساليب مبتكرة. وكتب أحد المغردين: اليوم صناع المحتوى الثقافي صار عندهم مساحة حقيقية للدعم والانتشار. فيما غرد آخر أنه الرهان على المحتوى الإبداعي هو استثمار طويل المدى في السعودية. كما رأى متابعون أن إطلاق مسارات مثل شباك أو سحابة أدب يعكس فهم عميق لتغيير أنماط الجمهور واتجاهاته نحو المحتوى المرئي والمسموع، مؤكدين أن المبادرة تفتح الباب أمام جيل جديد من المبدعين لصناعة أثر ثقافي حديث يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد. موارد دائما نستعرض فيها الموارد البشرية وأيضا الاقتصاد. الاستثمار ما صار حكر بس على أصحاب رؤوس المال الكبيرة، بل أصبح بالإمكان أي شخص يسوي خطوات بسيطة ومدروسة بناء على مستقبل مالي واضح، ينوع الفرص في الاستثمار ويدخل هذا العالم بكل بساطة الحياة. نقول تبرز أهمية معرفة كيف تبدأ بمبلغ بسيط وكيف تبني محفظة استثمارية متوازنة، أكيد يساعدك على استثمار ناجح. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه أكثر مع الأستاذة رغد عبد العزيز الناصر، مستشار مالي واقتصادي. نقول صباح الخير، يا هلا وسهلا فيكي.
2: صباح النور، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيكي أستاذة رغد. كذا في البداية كل

0: كلنا نبغى نصير أغنية ومستثمرين و... وعندنا فلوس وكذا، بس كيف نبدأ بأو بداية استثمار؟ أي أحد يقول لك أنا ما عندي فلوس أو ما عندي رأس مال، فكيف الشخص يبدأ استثمار بمبلغ بسيط من غير ما يشعر أنه حتروح فلوسي لأني ما عندي خبرة؟
1: أي سؤال جميل. إحنا للأسف عندنا صلح يعني ومبدأ خاطئ عن الاستثمار، إنك لازم تبدأ في مبلغ مرة كبير، وهذا الشيء غير صحيح. أنصح يعني كل أحد يبدأ إن شاء الله في 100 ريال. 100 ريال يعني شهريا، ولا يعني أقل شيء في الحياة، حتى لو يعني على مقدرتك أقل شيء، خذ كل شهر من راتبك بشكل دوري، أول ما ينزل الراتب على طول تمسك الراتب هذا وتحطه عندك في المحفظة الاستثمارية. تحطه في المحفظة الاستثمارية عندك، تشترك في صندوق للأسهم، تشترك في صندوق للسندات، أي شيء لو ريسك والقليل المخاطر، ويصير يعودك أنك تقدر تستثمر وما تحس كده بثقل كبير أنه لازم استثمر مبلغ كبير. لا، عادي تبدأ في مبلغ صغير، ولما تتعود على الإجراء وتشوف النتائج، يعني كل شهر لو أنت مثلا استثمرت في صندوق حق السندات، كل شهر بيجيك 5% 6%، بالسنة بيجيك 5% سوري، فبتشوف النتائج هذه. فلما الواحد أول ما يبدأ يستثمر ويشوف نتائج الاستثمار حبة بحبة، حيتحمس أكثر على كل شهر ويبدأ يخصص مبلغ أكثر.
0: نعم. طيب يعني إيش أكثر الأشخاص يعني المبتدئين أو الأخطاء الشائعة اللي يبدأ فيها المبتدئين دائما لما يجي يبني محفظة؟ يعني في البداية يبغى يبني، أول خطأ قلنا أنه هو ممكن يفكر، بس يفكر من التفكير أنه لازم يبدأ من مبلغ كبير. إيه ما هي الأخطاء اللي ممكن يطيحوا فيها عشان أنا أبني هذه المحفظة؟
1: حلو. في كثير ناس يشوفوا انه لازم ابدا في مبدا في مبلغ مره كبير ولازم احطه مره واحده.
0: نعم.
1: للاسف هذا يكون دائما شيء غلط، لانه لما تبدا في مبلغ مره كبير وتحطه مره واحده، مره تلاقي مثل الاسهم تمشي عكسك، وخلاص انت تصير تكره الاستثمار وتوقف تقول ما عاد ادخل ثاني مره. لا، مو هذه الطريقه. نبغى الطريقه، احنا نبغى طريقه تدريجيه ومستمره، انه بحكم كل شهر أنت تستثمر. أعطيك مثال، يعني أحد دخل سهم، السهم تاني يوم نزل 5%، خلاص هو حرم يستثمر تاني مرة. لا، ما نبغى كذا، نبغى كل شهر أنت لسه عندك 10,000 ريال في الشهر. كل شهر أنت أدخل 2500 على مدة 3-4-5 شهور وتكمل على كذا الموال، لكن ما تنقطع على عادة. في هذا الوقت أنت أخذت مثلا، عملنا نسميه إحنا دولار كوست أفريجينج، أخذت قيمة السهم مثلا بدل ما تشتريه ب30 اشتريته مثلا ب25، فأنت بذا الشيء حققت مكسب أكثر، ومو مرة كل واحدة غامرت وتعودت برضو، وبيجيك عائد بنفس الوقت، أنك ما بتوقف الاستثمار. يعني ما بتقول حدخل بشهر 5 وبس، لا، أدخل شهر 5، أدخل شهر 6، وابدأ في مبلغ صغير، لا تبدأ في مبلغ كبير في أي استثمار، سواء أسهم سواء أي مشروع. يعني لما تجرب الموضوع وتشوف شوية نتائج، يعني أحس الناس يحبوا يشوفوا أول قبل ما يغامروا، فلا تغامر، شوف شوية النتائج.
0: صحيح. طيب بناء على المثال اللي أنت قلتي، تمام. أنا حأعترف لك اعتراف بيني وبينك وعلى الملأ، أنه يعني أنا من الناس اللي تعمل كده. يعني بدأت وحطينا استثمار بسيط، بعد شوية شفت أنه لا، هذا حيخسر، بيع، امسح الموضوع، انسى الموضوع، مو ضروري. يعني صارت معايا هذه كذا، وكثير اي احد مبتدئ حيخاف في انه يبدا بهذه الطريقه او حتى يكمل لما يشوف انه بدات تنزل. وحتى لما تبدا تطلع يصير انا عندي العجله انه اوكي اخذ الفائده وخلاص، اهرب من الحكايه انه خلاص كسبت، يلا خلينا نهرب احسن بدل ما نكمل ونطيح في خسائر. هذا يعني ايش حله؟
1: والله ما انت الوحيده، كل الناس
0: كلنا من نفس الحكايه ترى.
1: لا تحسي بطال، لا، لانه كل احد بيدخل، للاسف انا بتكلم من ناحيه استثمار الاسهم، بيدخل في السعر مره عالي وبيخرج بالسعر واطي، وهذا يعني الغلط الدائم
0: الاكبرين. طيب انا كيف طيب اوزع المحفظه؟ طيب انا يعني خلاص بدات، وعشان اكون شويه ستيبل، شويه متوازن، شوية أحافظ على هذه المحفظة، صارت معايا هذه الأمور، أبدأ مثلا يعني

0: أشتري بطريقة متنوعة وأوزعها بطريقة متنوعة وأخذ منها شيء، ولا أشتريها وأنساها ما ححط فيها زيادة، أنا حنساها، أيهما أرجح أو أفضل؟
1: بس أعيد على كلامك اللي قلتي على قول وارن بافيت، لو أنت ما أنت قد مثلا أنك تخسر 50% مرات في الأسهم لا تدخل، لأن الأسهم متقلبة جدا. وأنا أنصح لأي أحد لا يدخل ويخرج بس على طلع السهم دخل نزل السهم خرج. أدرس السهم، وأنا أنصح أصلا المبتدئين لا يدخلوا في أسهم فردية، يدخلوا في أسهم صديق الأسهم اللي هي الـ ETF. هذه توفر لهم أكثر حماية، ولا تبيع عمرك، لو عيش من الأرباح فهذه نصيحتي.
0: حتى لو من غير زيادة، يعني عيش على الأرباح من غير ما أزيد رأس المال ولا لا؟
1: لا، أنا رأيي كل شهر تبدأ تزيد رأس المال. إلغي نظرية الادخار، الادخار طب تدخر إيش بالنهاية حيعطيك 5%؟ ليش ما تعمل 12% في السنة مثلا؟
0: أوكي.
1: فكل شهر بدل ما تدخر استثمر، كل شهر سواء إيش كانت حالة الأسواق، طالعة نازلة أنت استثمر.
0: طيب حكاية أنه أبيع وبس نزل، أبيع يعني أشتري وأبيع وأشتري وأبيع، هذه المضاربة السريعة يعني. طيب إيش الفرق لما أنا أضارب بهذه الطريقة وسريعا وخلاص، وأقعد مركز مع السهم وأبيع لما يطلع، لا نزل يلا نشتري بهذه الطريقة عشان أبغى الربح اللي يكون سريع أو واضح قدامي، والفرق بأنه أستثمر على مدى طويل؟
1: والله المضاربة أنا مرة ما أنصح فيها، لأنه يعني لو أنت ما أنت متفرغ 24 ساعة ما حتقدر تضارب، وما أنصح أي مبتدئ فيها. أنا أنصح الاستثمار يكون طويل الأمد، أقل شيء 3-5 سنين. وكيف تنوع المحفظة عشان تقدر تتعامل مع كل التقلبات في السوق؟ أنت لازم يكون عندك 40-60% أسهم، يكون عندك سندات، وهذه كلها تقدر تعملها بطريقة مرة سهلة في الصناديق اللي هي متوفرة عندنا من كل البنوك. صناديق الاستثمار اللي يعني تكون صندوق قليل المخاطر، غير صندوق الأسهم يكون شوية متوسط المخاطر، ويجيب لك كده عائد في السنة. أنت تقدر تجيب مثلا عائد في السنة من 10-20% بدون ما تعمل أي جهد. كل اللي عليك تستثمر مثلا صندوق الـ ETFs حق الأسهم، صندوق السندات. وما تحتاج أنت تدرس الموضوع ولا تحتاج تحلل كل شركة بنفسك. أنت لو أنت مبتدئ مو هذه شغلك، أنت روح شغلك وخلي الفلوس تشتغل لك وتكسب بنفس الوقت.
0: نعم جميل جدا. طيب أستاذ رغد، خلينا يعني نقول مثال حي، ومن خلال هذا المثال نقول نصيحة. أنا جيتك مبتدئة ما عندي أي فكرة عن الاستثمار، وجيت وعندي هذا التخوف، إيش الخطوة الأولى؟ إيش أبدأ؟ يعني أبغى نصيحة تمشي معايا بطريقة آمنة، ويكون عندي استثمار آمن وعائد أكون مرتاحة منه. أبدأ بصناديق الاستثمار، أبدأ أشتري في الأسهم الشركات الكبيرة، لا أحاول أشتريها وانساها، إيش بالضبط النصائح وكيف أبدأ خطوة بخطوة؟
1: والله حنصحك أنك على طول، أي أحد تاني على طول يفتح محفظة استثمارية ويشتري بصندوق الـ ETFs ولا صندوق الأسهم السيادية، وكل شهر حنصحه يعمل نفس الشيء في مبلغ هو يشعر انه ما حيزعل لو راح.
0: اوكي،
1: هذا اول مبلغ شيء. يعني مبلغ بسيط ما حيشعر يزعل انه لو راح، حبه على حبه حيتحسن شويه كده وضعه او مشاعره تجاه الاستثمار. واكبر نصيحه اقولها للناس كلهم انه لا تخافوا لو ايش ما صار، لا تتحكم في مشاعرك. لو انت انسى الرقم حق محفظتك، لا تدخل وتقعد تشيك على محفظتك يوميا. اعتبرها قطعه ارض. انت كل يوم حتطلع، لو عندك قطعه ارض حتروح تقيمها كل يوم؟ لا. اذا لا تشوف الاسهم كل يوم، انساها تماما. فاحس هذا اهم شيء، يعني التحكم في العواطف، وما تقعد تسمع للاخرين. خلاص انت اعمله بشكل تلقائي وبشكل يعني سيستم، كانه روبوت، مو مشاعر والله اشعر كويس حيطلع اشعر مو كويس. لا، انسى الموضوع. الاقتصاد، البلد بتتقدم، السعوديه كل يوم بتتقدم، فيعني نوح ما حنرجع على ورا، حنطلع على قدام. وبالنسبه للشركات نفس الشيء.
0: نفس الشيء. طيب إن شاء الله كلنا نصير أغنياء وكلنا ندخل في الاستثمار.
1: والله مقدورة كلنا بإذن الله.
0: بإذن الله. أيوة يعني أنا لأنه يعني أنا صراحة من الناس اللي شوية أعتبر فاشلة في هذا الموضوع، يعني زي ما يقولوا بصلتي محروقة بسرعة أبغى أشوف النتائج، فبدأت تطمنينا، فخلينا نشوف إن شاء الله يستفيد الكل من هذا اللقاء، والجميع يكون على تراك واضح، خطة واضحة لبناء محفظة استثمارية واضحة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اللقاء. كانت معنا الأستاذة رغد عبد العزيز آل ناصر، مستشار مالي واقتصادي، حدثينا عن المحافظ الاستثمارية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدراسة، دراسة شوية مثيرة للجدل. الدراسة تقول البشر يخسروا 120 ألف كلمة سنويا بسبب المراسلات والهواتف الذكية. كشفت دراسة علمية حديثة عن ظاهرة اجتماعية صادمة تشير أنه البشر باتوا ينطقون كلمات أقل بكثير مما كانوا يفعلون قبل. انتشرت الهواتف الذكية وتراجعت زي ما وصف الباحثون بأنه هذا تراجع صامت للفن المحادثة الإنسانية. وفق الدراسة اللي أجري باحثون في جامعة أريزونا، وكانت متوسط ما ينطقه الفرد يوميا انخفض بنحو 338 كلمة مقارنة بعام 2005، أي ما يعادل فقدان 120 ألف كلمة سنويا. وتبين أن عدد الكلمات المنطوقة يوميا هبط من 15,900 كلمة عن عام، يعني من عام 2005 إلى 12,700 كلمة في عام 2019. في تراجع القدرة ب 28% خلال فترة صعود الهواتف الذكية والتطبيقات والمراسلات. لخص الباحثون بأن التحليل التسجيلات الصوتية لأكثر من 2000 مشارك في بيئته الطبيعية، أي إلى أن جميع الفئات العمرية تأثروا بهذا الانخفاض، إلى أن جيل الجينزي وهم من عمر 25 فيما دون كان هذا الأكثر ضررا بالفعل باعتمادهم بشكل كامل على التواصل الرقمي. وحذرت باحثة مشاركة في الدراسة أنه يعني تقلص الكلام المنطوق وقد يهدد مهارات اجتماعية أساسية اعتمد عليها البشر لأكثر من 2000 عام، مثل نبرة الصوت أو الإشارات العاطفية أو حتى توقيت أثناء المحادثة. وترى الباحثة أنه التحدث أقل يعني تفاعل أقل، مشيرة إلى أن الارتباط ذلك بمستويات أعلى من الوحدة وبانعكاسات مباشرة عن الصحة النفسية والجسدية. أيضا التفاعلات البسيطة اللي هي اليومية كالتحية العامل للمقهى أو حتى التبادل الحديث القصير مع زميل في العمل أو حتى الاتصال بأحد أفراد الأسرة تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الروابط الاجتماعية وربما

تلعب دورا مهما في وقف التراجع الحاصل في التفاعل اللفظي بين الناس. يعني تكلموا مع بعض أكثر واحكوا مع بعض أكثر وتعاملوا مع بعض أكثر أكثر من الهواتف أو حتى المراسلات. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في برنامج إبدأ صح. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما إحنا استمتعنا معاكم. شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا سواء في اللغز أو حتى في موضوعنا اليوم. اللغز اليوم الحل كان التلفزيون، أما موضوعنا اليوم كان كيف يصل الشخص إلى قلبك. شكرا لكل اللي شاركنا سواء في المراسلة أو حتى بالاتصال أو حتى فقط بالاستماع. إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. أقول لكم في أمان الله.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة أف أم.
3: الآن صحة ولياقة على جدة أف أم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الأمراض مستمعينا اللي كانت تخيف العائلات قبل سنوات طويلة أصبحت اليوم نادرة بفضل التطعيمات، لكن في المقابل بدأت بعض الأمراض تعود عالميا بسبب التهاون أو الخوف من اللقاحات والمعلومات المضللة المنتشرة في مواقع التواصل. في هذه الحلقة نناقش أهمية تطعيمات الأطفال وتطعيمات ما قبل المدرسة، وما الذي يحدث داخل جسم الطفل بعد اللقاح، ولماذا تصر الجهات الصحية حول العالم على الالتزام بجدول التحصينات، وما الحقيقة وراء الشائعات التي تخيف بعض الأهالي. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور ناصر الجدعاني، أخصائي طب الأطفال. راح أتكلم معاه إن شاء الله بكل ما يخص هذا الموضوع. خلونا نرحب فيه في الاستوديو. أول شيء نرحب فيك، يا هلا وسهلا ونورتنا دكتور فيصل.
5: حياك الله، وأنا الله يبارك فيك يا أستاذ محمد، ويشرفني ويسعدني أن أكون ضيف لحلقتكم.
4: يا هلا فيك. طيب، من موضوع التطعيمات، وش نقصد أصلا طبيا باللقاحات أو التطعيمات؟
5: اللقاح أو التطعيم هي مادة تعطى للطفل تدرب جهازه المناعي على التعرف على الميكروب من قبل ما يأتي الميكروب أصلا ويثير المرض في الطفل من البداية، فيكون هو عبارة عن جزء من الميكروب أو الميكروب نفسه، لكن يكون معطل يحقن داخل الطفل ويفرز الجسم أجسام مضادة للفيروس أو الميكروب هذا. فلما يأتي الميكروب أو عدوى حقيقية تأتي، تكون الأجسام المضادة جاهزة من البداية.
4: يعني هذه طريقة آلية عملها داخل الجسم؟
5: نعم صحيح.
4: طيب، هل تعتبر اليوم اللقاحات أهم إنجازات الطب الحديث خاصة في مجال الأطفال؟
5: نعم هي تعتبر من أهم إنجازات الطب الحديث. في البداية اكتشفت أو كانت اللقاحات تستخدم، اللقاحات الحديثة اكتشفت، وأول فيروس اكتشف فيها اللي هو فيروس السمول بوكس أو الجدري.
4: أوكي.
5: فبفضل الله ثم بفضل اللقاحات اختفى هذا الفيروس تماما.
4: ممتاز. طيب، وش الأمراض اللي اختفت غير هذا الفيروس أو قلت بشكل كبير بسبب هذه التطعيمات اللي صارت في المتناول اليوم؟
5: من الأمراض اللي اختفت أو قلت بشكل كبير بسبب التطعيمات عندنا زي الدفتيريا وزي مرض الكنف وزي الحصبة والحصبة الألمانية.
4: اليوم ما في أبدا نهائيا عندنا خاصة في المجتمع السعودي؟
5: قد نجدها، لكن

0: بشكل غير محدود، محدود جدا يعني.
1: إذا وجدناه وش السبب يكون؟
0: قلة التطعيمات.
1: آه بسبب عدم التطعيمات.
0: عدم التطعيمات. نعم.
1: طيب هو كيف كان الحال أصلا سابقا قبل اكتشاف هذه التطعيمات؟ بالنسبة لوضع الأطفال كانوا فعلا يصابون بهذه الأمراض بشكل كبير؟
0: نعم كانوا يصابون بهذه الأمراض بشكل كبير، وكانت معدل الوفيات أعلى من الأيام الحالية. أوكي. بين الأطفال بسبب الأمراض المعدية.
1: طيب إجمالا الطفل اللي ما هو مطعم يعتبر خطر على غيره، وخاصة من الأطفال اللي في سنه مثلا؟
0: نعم نعم، لأنه يكون سبب لنشر العدوى، وليس فقط على الأطفال إنما على النساء الحوامل، وهذا الأشد خطر، لأنه بعض الفيروسات هذه تسبب تشوه في الأجنة إذا الأم أصيبت بهذا الفيروس. تسبب خطر على كبار السن كذلك.
1: بالنسبة للأطفال حتى لو كانوا مطعمين ممكن تجيهم عدوى من شخص ما هو مطعم بالأساس؟
0: قد.
1: طيب البعض يقول لك أنا أفضل أن تكون المناعة طبيعية أفضل من اللقاحات، خاصة عند بعض الناس اللي غير مؤمنين بهذه اللقاحات، وش رد الطب عليها؟ اللي المناعة الذاتية.
0: المناعة الطبيعية هي سبحان الله الجسم يكتسب مناعة عن طريق تعرضه للفيروسات، فإنه شخص أصيب مثلا بالزكام تعرض لفيروس الزكام، وهي مجموعة فيروسات كبيرة، لكن إذا تعرض من إحداها يتعرف الجسم على الفيروس هذا وينتج أجسام مضادة. فالجسم فالفيروس إذا أتى للجسم مرة أخرى ما راح يلقى فرصة، لأنه في أجسام مضادة يعني من المرة السابقة وانتجت. وهذه نفس عمل طريقة التطعيمات، أنا أعرض الطفل لنفس بروتينات الفيروس أو نفس الأجزاء اللي تنتج الأجسام المضادة لتعطيه حماية من الفيروس نفسه.
1: دائما نسمع مصطلح مناعة القطيع، هذا وش المقصود فيه؟
0: مناعة القطيع هي المناعة للمجتمع كامل، فإذا كان المجتمع كامل مطعم من فيروس معين يصعب على الفيروس أنه ينتقل من بين شخص إلى آخر، وحتى إن أصيب شخص فيصعب على الفيروس إنه ينتقل أو يجد حاملين يعني كثر للفيروس. أوكي. فيختفي يعني عادة، فهذا المقصد بمناعة.
1: طيب بالنسبة للتطعيمات أو حتى دفتر التطعيمات اللي هل هذه التطعيمات موجودة في كل أنحاء العالم بنفس الترتيب ولا تختلف من دولة لدولة؟
0: تختلف، هي غالبا تتشابه كثير فيما بينها لكن تختلف من دولة.
1: إيش السبب انه في دولة مثلا ما تلقى عندهم تطعيمات المرض الفلاني؟
0: والله هذه يعتمد
1: تكون بحسب ما
0: يعتمد على حسب بروتوكولات وزارة الصحة في الدولة نفسها وعلى حدة انتشار المرض نفسه في الدولة.
1: ممتاز. طيب عندنا الان في تطعيمات تم اضافتها جديدة غير اللي كانت سابقا؟
0: اي نعم صحيح،
1: كثيرة التطعيمات الجديدة اللي صارت.
0: لا ما هي تطعيمة كثيرة، اللي هي تطعيمة اللي هي تطعيمة الفيروس الورم الحليمي.
1: هذا بالنسبة للبنات والأولاد؟
0: نعم صحيح،
1: على حد سواء
0: البنات أكثر.
1: البنات أكثر. نعم. ممتاز. طيب يعني بس السؤال هنا قبل ما أروح فاصل، كل الأطفال يحتاجون نفس التطعيمات بنفس الترتيب بنفس الجدول ولا يختلف من طفل إلى آخر؟
0: لا كل الأطفال يفضل أنه يأخذون نفس التطعيم بنفس الجدول. صحيح،
1: بنفس الترتيب
0: اللي الجدول الصحة. السعودي للتطعيمات من وزارة الصحة.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: يأخذها الطفل بعد الولادة هي تطعيمة الكبد وبائي باء. تطعيمة الكبد وبائي باء.
1: هذه أول واحدة.
0: هذه أول.
1: طب واحدة. في بعض التطعيمات سمعت إنها تعطى على عدة جرعات، وش السبب؟
0: الأغلب. الأغلب لأنه التطعيمة تعطى على كذا مراحل. أول مرحلة اللي هي إعطاء التطعيمة وهي البداية تكون. أما الجرعات التي تليها هي جرعات تنشيطية للتطعيمة حتى تصل المناعة الكاملة من الفيروس هذا.
1: عادة يكون الفرق كم بينها؟ كم شهر؟
0: عادة شهرين.
1: شهرين فقط.
0: نعم.
1: طيب وش اللي يصير إذا تأخر الطفل؟ يعني في بعض الأهالي ينسون مثلا التطعيم الشهر الفلاني ودخلت وقت التطعيم الجديدة وهم أخذوا التطعيم السابق، وش اللي يصير هنا؟
0: إذا تأخر الطفل عن التطعيم يكون الطفل عرضة للتعرض للفيروس أو الميكروب لأنه ما استكمل التطعيم نفسها، فبالتالي ما أخذ المناعة الكاملة من الفيروس أو الميكروب هذا.
1: طيب إذا عد الآن موعد التطعيم أقدر أخذها يأخذها الطفل حتى لو كانت فائتة؟
0: يقدر يأخذها حتى إن كانت فائتة ويتم إعادة جدولتها، مو مشكلة.
1: يأخذها مع التطعيم الحالية اللي مفروض وقتها الحين ولا؟
0: يعتمد على حسب التطعيمات نوعها اللي فات وعلى عددها كمان.
1: طب في الجدول تطعيمات اختيارية لكنها يعني ما يجبر فيها الطفل؟
0: نعم صحيح، في تطعيمات اختيارية وأهمها تطعيمة الإنفلونزا. تطعيمة الإنفلونزا أهميتها تكون للأطفال، هي جميع الأطفال الصراحة مفيدة للأمانة، لكن الأكثر حاجة لها الأطفال اللي عندهم ربو، تقلل من تكرر التنويم عند الطفل وتكون مفيدة لهم جدا.
1: وش التطعيمات الأساسية؟

0: كل الموجود في الجدول السعودي المفروض انه ما يتفوت يكون على الوقت.
1: طيب في اعتقد تطعيمات دائما مرتبطه بدخول المدرسه، وش السبب ربطها بهذه المدرسه وش هذه التطعيمات؟
0: هي مي تطعيمات جديده، هي تكون الطفل قد اخذها في وقت سابق لكن هي مجرد تطعيمه تنشيطيه للتطعيمات اللي اخذها.
1: تعتبر فقط تنشيطيه؟
0: هي فقط تنشيطيه نعم.
1: ممتاز. عمر من 4 إلى 6 سنوات، هذه وش أهم التطعيمات اللي في هذه الفترة تحديدا؟
0: هي جميعها تطعيمات تنشيطية وكلها مهمة صراحة. هي يأخذ تطعيمة الـ MMR والتطعيمة الدفترية والتيتانوس والبرتسس اللي هو السعال الديكي ويأخذ تطعيمة أيضا الفاريسيلا اللي هو الجدر المائي.
1: اوكي يعني. هذه تكون في السن هذا تحديدا من
0: 4 نعم، وشلل الاطفال الفموي ايضا.
1: في هذه المرحله العمريه مهمه جدا هذه التطعيمات.
0: نعم صحيح.
1: ممتاز. طيب في بعض الاطفال يدخلون المدرسه وهم ناقصي هذه التحصينات ولا مستحيل؟
0: والله الحمد لله الان الانظمه صارت انه
1: مشددة
0: في هذا الموضوع وخصوصا بين وزارة التعليم وزارة الصحة أن الطفل قبل أولى ابتدائي لازم يكون مستكمل التطعيمات كلها.
1: طيب عادة وش أخطر الأمراض اللي ممكن تنتقل داخل المدارس دكتور؟
0: والله الأمراض كثيرة يعني صراحة التي تمنعها التطعيمات يعني الحمد لله، لكن من أخطر الأمراض اللي هي الحصبة والسعال الديكي أيضا، هذه دائما الأمراض تحب الزحام وتحب يعني تنتقل بين المدارس، لكن بفضل الله التطعيمات تمنع هذه الأمراض تماما.
1: يعني السعال الديكي ما زال موجود عندنا؟
0: قد نرى نعم،
1: قد نرى
0: في الأطفال الغير مطعمين والأطفال الصغار،
1: بس احنا عارفين في تشديد على موضوع أنه عدم دخول الطالب
0: صحيح
1: بدون تطعيم، فكيف صحيح. كيف يعني أحيانا يكون في ناس غير مطعمين؟
0: لا لا لا لا، لكن نرى في الأطفال الصغار يعني اللي نعم ما استكملوا التطعيمات.
1: طيب المدارس تدقق فعلا في سجلات التطعيمات؟
0: نعم نعم يدقق في سجل التطعيم،
1: خاصة بعد ربطها بصحتي الآن.
0: ربطها بصحتي ونظام نور أيضا في وزارة التعليم.
1: ممتاز جدا. طيب بالنسبة للعدوى ليش عند الأطفال تنتشر بشكل كبير بشكل أسرع أكثر من غيرهم؟ هل فعلا مناعتهم أقل؟
0: لا ليه، ما له علاقة في مناعة، لكن سبحان الله الكبير في حالة العطس أو في حالة دائما تلقى عنده أو أداب العطس كما نقول يعني، لكن الطفل
1: ما يفهم هذا،
0: ما يفهم الأمور هذه،
1: فبالتالي تنتشر العدوى بينهم أكثر من غيرهم،
0: أسرع بينهم.
1: طيب هل في طريقة يتأكد فيها الطفل العوائل أن أطفالهم مكتملية التحصين عن طريق الجدول فقط خلاص يعرف أنه
0: نعم عن طريق،
1: لأنه في يمكن كلمته قبل الهواء أنه في أحيانا يكون كمل الطفل جدول التطعيمات واكتشف أنه في تطعيمات أضيفت مؤخرا، هذه كيف يقدر يعرف فيها؟ خاصة في بعض المدارس يسوون تطعيمات تنشيطية من فترة لفترة.
0: عادة التطعيمات التنشيطية هي التطعيمات يعني تكون لها فائدة كبيرة، بالذات أنها تكون تنشيطية لما أخذوا من جدول التطعيمات من قبل، لكن دائما احنا نتابع التحديثات اللي تكون تنزل من وزارة الصحة ومن نكون متابعين معهم دائما.
1: بس التحديثات الأخيرة ما صار عليها تغيير من فترة طويلة؟
0: والله ماني متأكد.
1: مو مشكلة. طيب إذن خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الادوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية

0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. واليوم نتكلم عن تطعيمات الأطفال، هذا القرار البسيط اللي ممكن يحمي طفلك من أمراض خطيرة مدى الحياة. وضيفنا الدكتور فيصل الجدعاني، أخصائي أول طب الأطفال في عيادات ميناء الطبية. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. طيب الآن خلينا نتكلم على بعض المخاوف عند الأهالي والشائعات المنتشرة حول التطعيمات. دكتور فيصل، ليش يخافون بعض الأهالي فعلا من بعض التطعيمات؟
3: السبب الأول في الخوف الأهالي من التطعيمات اللي هو خوفهم على أبنائهم، فدائما ما في أغلى من الطفل أو الإبن هذا، فسبحان الله في أي شيء يخاف منه يخاف عليه منه.
2: يعني وش أكثر الشائعات المنتشرة واللي تسمعها من الأهالي أحيانا؟
3: أكثر شائعة منتشرة اللي هي ربط بين تطعيمة الMMR والتوحد. نعم،
2: هذا وش هو المرض إيش تحديدا؟
3: اللي هو الحصبة والحصبة الألمانية والكنف.
2: طب هل فيه فعلا ارتباط بينهم؟
3: لا يوجد ارتباط بينهم.
2: من وين طلعت الشائعة دي؟ طيب
3: طلعت الشائعة هذه في عام 98، نشر أحد الدكاترة في الخارج بحث يقتضي بأنه علاقة بين الMMR وتطعيمة الMMR والتوحد. لكن اكتشف انه كان في تلاعب في الارقام وتضارب مصالح في البحث، وسحبت رخصته. نعم،
2: يعني ما لها اساس هذه،
3: ما لها اي اساس، وبالعكس سووا دراسات بارقام اكبر ومجال متوسع اكثر، ولم يجدوا اي ارتباط بين التطعيم وبين التوحد.
2: بس الموضوع علق عند بعض الناس.
3: نعم، الموضوع
2: ما علق. صدقوا تمسكوا فيه انهم يبغون حجه بس على الموضوع.
3: لا، وفي سبب ثاني ايضا، انه وقت اعطاء تطعيمه الMMR سبحان الله هو نفس وقت الطفل انه تظهر اعراض التوحد بشكل واضح.
2: اوكي، اللي في سن كم تقريبا؟
3: سنه.
2: اوكي،
3: سنه. نعم،
2: هي مصادفه يعني.
3: مصادفه. نعم. مصادفه.
2: طيب كثره اللقاحات احيانا فعلا ترهق الطفل ولا ما لها علاقه؟ ترهق مناعة الطفل؟
3: لا، بالعكس، هي تقوي مناعة الطفل، يعني هي تدريب للمناعة أكثر من أنه لا ليست إرهاق، بالعكس. الـ تماما.
2: البعض يتخوف، يقول لك أنه في أحيانا زئبق في بعض التطعيمات أو مواد حافظة، ويخافون من هذه الأمور اللي مكونات التطعيمات، هل هذا صحيح فعلا؟
3: لا خارج من الصحة تماما،
2: ليس له أساس يعني.
3: صحيح تماما.
2: طب وش سبب انتشار المعلومات الخاطئة بشكل سريع دكتور؟
3: والله في المقام الأول نقل التجارب عن طريق التواصل الاجتماعي فضلا عن الأبحاث العلمية.
2: يعني صار اليوم المعلومة سهل تنتشر سواء حتى لو كانت خاطئة.
3: صحيح، سواء كانت خاطئة. نعم.
2: طب الأهل اليوم كيف يفرقون مثلا بين المعلومة الصحيحة والشائعة؟ أنا كإنسان تعليمي محدود، كيف أفرق؟ عشان بس نوعي الناس حول هذه النقطة.
3: دائما نحاول إذا كان في أي استفسار أو أي في أو في أي سؤال في بالنا إنه نرجع للطبيب ونسأله.
2: بس الطبيب اللي هو المختص في
3: المختص. نعم.
2: يعني فهم كلامك إن السوشيال ميديا أصبحت مشكلة في التوعية الصحية اليوم؟
3: صحيح
2: بشكل يعني كبير.
3: هي سلاح ذو حدين. نعم. يعني في ناس كثير ما شاء الله تبارك الله في السوشيال ميديا يقومون بتوعية الناس، وفي

0: بالعكس يعني
1: طيب.
0: هي سلاح ذو حدين.
1: مر عليك تجارب شخصية أطفال رفضوا التطعيمات وأصيبوا بأمراض نتيجة هذا القرار من أهاليهم؟
0: نعم نعم.
1: مثل إيش عفوا؟
0: رأينا في مرة من المرات حالة عن الحصبة، فمع الأسف أنه كان الطفل اللي أصيب بالحصبة ما أخذ التطعيمات نهائيا.
1: وش عرف الحصبة؟
0: طفح جلدي وحرارة مرتفعة وهي الأكثر وضوحا يعني الطفح الجلدي والحرارة واحمرار العينين وأعراض مشابهة للزكام يعني.
1: تصل لمرحلة تهديد الحياة؟
0: نعم في بعض الأطفال نعم. يتطور الموضوع إلى التهاب رئوي والتهاب في الجهاز العصبي.
1: طيب وش رسالتك بمرح فاصل للأهالي المترددين حول موضوع التطعيمات؟
0: دائما الموضوع هذا في خير لأبنائكم، لا تترددوا فيه أبدا.
1: جميل جدا. طيب خلنا إذن نروح لفاصل آخر ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور فيصل جدعاني في صحة ولياقة من جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
6: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا دكتور فيصل الجدعاني، اخصائي اول طب الاطفال في عيادات ميناء الطبية. واتساب البرنامج لاي سؤال واستفسار 800-244-28-28. طيب دكتور فيصل، الان نتكلم عن وش الاعراض الجانبية اللي تصير للطفل بعد التطعيم. هل فعلا كل الأطفال يصابون بأعراض جانبية ولا لا؟
7: نعم، لا شك في ذلك. التطعيمات لها أعراض جانبية مثلها مثل أي دواء.
6: أوكي.
7: أولها وأهمها هو إحمرار أو ألم مكان التطعيمة نفسها. دائما هذا نعالجه بالكمادات أو بالكمادات الباردة يعني. أيضا عندنا أثر جانبي اللي هو الحرارة، قد ترتفع حرارة الطفل بعد التطعيمة.
6: هنا وش الاحتياطات اللي المفروض يسوونها الأهالي خلال يعني في في, في مثل هذه الأعراض اللي حصلت مثلا؟
7: فقط إعطاء المسكن اللي هو باراسيتامول، بس على حسب جرعته يعني حسب وزن الطفل، وفي النهاية تخف يعني بإذن الله.
6: يعني ما هو مقلق موضوع الحرارة، ارتفاع الحرارة بعد التطعيم؟
7: أبدا غير مقلق،
6: شيء طبيعي يعني.
7: شيء طبيعي جدا.
6: طيب الألم أحيانا الطفل يشتكي من مكان التطعيم، يصير المنطقة متورمة وفيها ألم، هذا طبيعي أيضا؟
7: أيضا هذا طبيعي نعم. نأخذ الأدول أو اللي هو الباراسيتامول المسكن ونضع كمادات باردة على مكان التطعيمة.
6: يكون متورمة أيضا على الطبيعي؟
7: نعم، قد يحصل تورم، لكن الأغلب إحمرار وحرارة يعني ألم.
6: كم تأخذ وقت عبال ما تختفي؟
7: من يومين إلى 3 أيام غالبا.
6: طب من الطبيعي أنه إذا تم تطعيم الطفل يرفض الأكل أحيانا ولا هذا غير وارد؟ وحتى يرفض إذا كان يرضع يرفض الحليب تماما؟
7: لا هذا غير وارد. هذا غير وارد.
6: طيب وش الدواعي اللي بعد التطعيم لازم نروح نتوجه فيها للطوارئ انه الطفل حالته ما هي مستقره وقد تحدث يعني؟ صحيح.
7: لا سمح الله قلت عندنا الرضاعه او قل عندنا الاكل للطفل بحيث انه صار ما ياكل نهائيا او ما يرضع نهائيا، لا سمح الله رد فعل تحسسي شديد.
6: وهذا قد يحدث؟
7: قد يحدث في بعض الأطفال لكن بصورة نادرة جدا.
6: نادر.
7: اي نعم.
6: الحساسية الشديدة من اللقاحات لها حل يعني؟
7: والله هي صراحة الحساسية الشديدة اللي هي تكون فيها ضيق في التنفس وتورم في الوجه والشفتين. هذه عادة تكون أحد موانع التطعيم. فنحاول إذا حصل معانا الموضوع هذا أنه نتجنب التطعيم اللي تحسس منها تحديدا. لكن وين حصل فالحل موجود بإذن الله يعني بسيطة بإذن الله.
6: طيب في بعض الأهالي قبل التطعيم حتى لو الطفل ما يشتكي من شيء يعطون مسكنات استباقا لما قد يحدث، هذا صحي؟
7: والله دائما أنا أقول للأهالي إذا طالما الطفل محتاج المسكن فما يحتاج أنه نعطيه المسكن يعني إلا ما إذا احتاج يعني
6: ما في استعدادات قبل التطعيم أنه الطفل لازم يأخذها
7: نهائيا
6: أبدا. بس أنه لازم يكون أعتقد صائم شوي كم ساعة.
7: يفضل دائما التطعيمات التي تعطى عن طريق الفم، إنه وهذا خصوصا للأطفال الرضع
6: فقط
7: الرضع نعم. نوقف الرضاعة عن الطفل من مدة ساعة إلى نص ساعة تقريبا.
6: مقدور عليها يعني.
7: نعم من ساعة إلى نص ساعة بحيث أنه ما تسبب له غثيان التطعيم أو يستفرغه.
6: طب هذا السؤال اللي كنت بسألك عليه، وش الفرق بين التطعيمات اللي تأخذ عن طريق الفم ويعطى فيها الطفل والتطعيمات اللي تكون عن طريق العضل؟
7: تمام. التطعيمات التي تعطى عن طريق الفم هي غالبا لفيروسات معوية، فإحنا عندنا مناعة معوية سبحان الله ومناعة في الدم. فالمناعة المعوية تنشط عن طريق التطعيمات التي تعطى عن طريق الفم.
6: ممتاز. يعني كل له اختصاص
7: كل
6: شيء ثاني.
7: اختصاص.
6: طيب العضلة في اليد والعضلة السفلى هذه في فرق أيضا في تطعيماتها؟
7: لا ما في فرق.
6: نفس الشيء.
7: ما في فرق، هي نفسها.
6: أحيانا يعطى في الفخذ، وش السبب؟
7: الكتلة العضلية أكبر من اليد.
6: ولكن هي
7: هي نفسها.
6: كلها نفس الشيء.
7: هي كلها نفسها.
6: ممتاز جدا. طيب.
7: وأيضا أضيف عليك كمان أضيف أستاذ محمد، التطعيم التي تعطى في الجلد مثل تطعيمة الدرن.
6: أيوة.
7: تعطى في الجلد.
6: في الجلد.
7: في الجلد نفسه.
6: كيف هذه يعني تكون في الجلد؟ يعني ما توصل العضل؟
7: ما توصل العضل ولا منطقة تحت الجلد، في الجلد نفسه تعطى. طبعا هذه لها أثار جانبية برضو، إنه نرى تورم ونرى يعني تورم في اليد. دائما أنا أنصح الأهل إذا شفتوا التورم وإذا لا سمح الله عبت موية وكذا، ما نحاول إنه نعصرها أو نفرغ اللي فيها، نتركها كما هي حتروح.
6: هذه في أي سن تظهر أو في أي سن تعطى؟
7: 6 شهور.
6: في 6 شهور. في عمر مبكر يعني.
7: في عمر مبكر. نعم.
6: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة.

0: لإعادة تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ولتذكير ضيفنا اليوم الدكتور فيصل الجدعاني، أخصائي أول طب الأطفال في عيادات مينا الطبية. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28، وحديثنا عن التطعيمات للأطفال والتطعيمات ما قبل المدرسة. طيب نتكلم بس دكتور على الأطفال، ليش يصابون بالإنفلونزا أكثر من البالغين أحيانا؟ في سبب معين ولا بسبب المدارس أحيانا؟
4: والله بسبب المدارس والازدحام اللي يكون فيه عادة يكونوا أكثر عرضة للإنفلونزا. أما بسبب حدة الفيروس فإن هي تصيب الاثنين سواء، يعني
3: سواسية. طيب في فرق بين الإنفلونزا كفيروس وبين نزلات البرد؟
4: نعم.
3: وش
4: نعم
3: الفرق بينهم؟
4: هناك فرق كبير بين الاثنين.
3: ما في الناس ما تفرق على فكرة.
4: نزلات البرد العادية يعني تكون فيروسات بسيطة وتكون يعني شدتها محدودة، لكن الإنفلونزا تختلف، فبعض الأحيان تكون أعراضها أعراض زكام عادي، وبعض الأحيان يعني الله يجيرنا وإياكم المستمعين تكون أعراض يعني تستدعي التنويم وتستدعي بعض الأحيان العناية المركزة أيضا.
3: طيب هل كل كحة وحرارة تعتبر إنفلونزا؟
4: لا، فيروسات المسببة للزكام والإنفلونزا كثيرة جدا، فما نقدر نحدد إذا كانت إنفلونزا أو غيرها من الفيروسات إلا عن طريق المسحة الأنف.
3: إيش تبين لنا المسحة؟
4: المسحة تبين نوع الفيروس الذي يصاب فيه الطفل.
3: وش السبب إنه بعض الأطفال تدهور حالتهم بشكل كبير من إنفلونزا بسيطة أحيانا؟
4: سبحان الله، هذا طبيعة الفيروس نفسه. ففي بعض الأطفال تلقاهم يعني يصيبهم في أعراض بسيطة تطلع، وبعض الأطفال تدهور الحالة بشكل كبير جدا.
3: طيب وش عوامل الخطر اللي ممكن تسبب لهم التهاب رئوي بنتيجة هذه الإنفلونزا اللي يصيبوا فيها؟ في أطفال عن غير عن أطفال غيرهم مثلا يكونون معرضين لهذا الخطر؟
4: نعم، السن الصغير دائما، كل ما صغر السن أكثر كل ما كان عامل الخطر أنه يصاب في التهاب رئوي أشد من غيره.
3: أوكي. نعم. يعني هذه من عوامل الخطر تعتبر؟
4: نعم هذا من عوامل الخطر.
3: طيب وش التطعيم أو ما هو أو هل تطعيم الإنفلونزا يعتبر مثلا ضروري لكل الفئات من الأطفال كل سنة، ولا في بعضهم لازم يأخذها مثلا كل 6 شهور؟
4: لا، هو تطعيم سنوي.
3: سنوي
4: هو تطعيم سنوي، لكن احنا دائما نحرص على الاطفال المصابين بالربو او مصابين بامراض مزمنه تنفسيه انه ياخذونه عن طريق يعني ياخذونه بشكل سنوي، تجنب يعني سبحان الله للتنويم المتكرر اللي يحصل وكذا يعني.
3: ما عدا الاطفال المولودين حديثا اعتقد لازم ياخذونه على جرعتين، ولا لا مو بصحيح؟ طيب هل ممكن الآن هذا الفيروس يسبب فعلا إنفلونزا بسيطة للطفل اللي هو عن طريق التطعيم؟
4: لا، التطعيم ما يسبب لهم أعراض زكام أو أعراض، ممكن تكون زي ما ذكرنا أعراض احمرار في منطقة التطعيم،
3: لكن ما يسبب فعلا ما يسبب إنفلونزا بسيطة
4: زكام وكذا. لا ما يسبب.
3: طيب السؤال المهم، في كثير من الأسر للأسف تستخدم المضادات الحيوية لأي إنفلونزا، هل هي فعلا فعالة المضادات الحيوية؟
4: المضادات الحيوية هي عبارة عن أدوية تكون فعالة ضد البكتيريا تحديدا. الفيروس

0: بس الإنفلونزا هو فايروس، فالمضادات الحيوية تكون غير فعالة. دائما الفيروس يأخذ دورة حياته كاملة ويختفي تماما من الجسم بوجود المضاد الحيوي أو في غياب المضاد الحيوي.
1: بالنسبة للأطفال اللي
0: لكن إن أعطينا المضاد الحيوي في حالة الالتهاب الفيروسي، أنا هنا عرضت الطفل للأعراض الجانبية للمضاد الحيوي، وعرضت الطفل للبكتيريا المستعصية للمضادات الحيوية، لأنه كثرة استخدام المضادات الحيوية تسبب مناعة للبكتيريا ضد المضادات هذه، فتصبح البكتيريا مستعصية ضد المضادات الحيوية،
1: وهذا يعتبر شكل خطورة لأنه ممكن نحتاج يوم في الأيام
0: خطورة كبيرة شديدة.
1: بعد الإصابة بالفيروس الإنفلونزا، إذا كان طالب مثلا، طفل من الطلاب، متى يرجع يعود للمدرسة يكون آمن له ولغيره مثلا من الطلاب؟
0: عادة تكون دورة حياة على حسب يعني الأعراض المتواجدة وموجودة عند الطفل، لكن عادة تكون من 7 إلى 10 أيام.
1: من 7 إلى 10 أيام ممكن يغيب عن المدرسة 7 أيام؟
0: لا لا لا لا, لا طيب. مو أنه غياب، لكن أنه تخف الأعراض تماما.
1: بس هو يعطى إجازة في حال بداية الفيروس؟
0: ممكن أنه يرتاح يوم أو يومين يوم.
1: الأطفال اللي عندهم ربو الإنفلونزا الإصابة فيها تكون عندهم ردة فعل أكثر من غيرهم على بسبب الفيروس؟
0: نعم.
1: إيش ممكن يصير لهم؟
0: نعم، ممكن يصير لهم أزمات ربو بسبب الفيروس نفسه، فيحصل عندهم الالتهاب بشكل أشد من غيرهم، ومع أزمات الربو فيكون الحالة أشد من الأطفال اللي ما هم مصابين بالربو.
1: ممكن يروح المستشفى أحيانا الطوارئ لأخذ البخار؟
0: نعم،
1: صحيح؟
0: ممكن يروح المستشفى الطوارئ يأخذ البخار، وممكن يتنوم كمان.
1: الحساسية الصدرية تختلف عن الربو دكتور؟
0: نعم، حساسية الصدر هي الربو،
1: هي نفسها
0: الربو.
1: طب ليش في بعض الدكاترة يسميها حساسية صدر وبعضهم يسميها ربو؟
0: اختلاف مسميات
1: فقط،
0: لكنها هي الربو.
1: هي الربو. طيب نعم. خلنا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم مستمعينا من جديد، ومكملين معكم مع دكتور فيصل الجدعاني في اللي هو طبعا الطبيب في عيادة مينا الطبية، على الحديث عن تطعيمات الأطفال. دكتور، ليش الفيروس الRSV يعتبر الفيروس اللي يقلق أطباء الأطفال كثير؟ شو السبب؟
0: فيروس الRSV هو أحد الفيروسات التنفسية، يصيب الأطفال الصغار من أصغر لأصغر من عمر 6 شهور، ويسبب لهم التهاب في الشعيبات الهوائية، الشعيبات اللي هي أصغر من الشعب الهوائية، في الشعيبات الهوائية، فيسبب لنا التهاب رئوي حاد، ويستدعي بعض الأحيان للتنويم في العناية المركزة.
1: يعني ما يعتبر انفلونزا هو.

0: يختلف؟
1: لا هو فيروس مختلف تماما عن فيروس الانفلونزا. هو فيروس مختلف تماما عن فيروس الانفلونزا.
0: ليش صار الحديث عنه في السنوات الأخيرة بشكل كبير؟
1: وعي الناس انتشر أكثر عن
0: بس هو موجود من زمان يعني.
1: هو موجود نعم، وعي الناس انتشر أكثر عن الفيروس. وزي ما ذكرنا في بداية الحلقة عن التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وهذا من الأثار الإيجابية نشر وعي الناس عن
0: بس هو له مسحة يعني يبين إذا كان RSV ولا؟
1: نعم صحيح.
0: إذا عرفنا أنه RSV يعني وش طريقة علاجه؟ تختلف عن طريقة العلاج الإنفلونزا العادية؟
1: مع الأسف ما RSV العلاج له علاج داعم يعني نحاول ندعم الطفل بالسوائل وبال
0: زي الانفلونزا يعني
1: زي الانفلونزا.
0: وش أكثر فئة عمرية عرضة لهذه المضاعفات؟
1: الأطفال اللي أقل عمر من 6 أشهر، الأطفال الخدج، الأطفال اللي عندهم التشوهات في القلب هم الأكثر عرضة للRSV الشديد. نعم.
0: هو فعلًا يسبب أحيانًا ضيق في التنفس؟
1: نعم يسبب ضيق في التنفس، يسبب ضيق في التنفس ويسبب التهابات شديدة في الرئة في بعض الأحيان أيضًا.
0: معناته الإصابة فيه تعني إنه الذهاب للطوارئ حتماً صحيح؟
1: صحيح صحيح نعم.
0: غالبًا يعني.
1: غالبًا نعم. وفي الأطفال اللي أكبر عمراً تكون الأعراض أشد خفة يعني أخف من الأطفال الصغار، تكون أعراض مشابهة للزكام أكثر.
0: بس هو يكثر في الشتاء أكثر من
1: نعم هو موسمه في الشتاء أكثر. نعم
0: ممتاز. طيب ينتقل بسرعة عدوى كعدوى بين الناس هذا الفيروس وخاصة بالأطفال؟
1: نعم
0: في المدارس
1: وفي نعم في المدارس وبين الأخوان أيضاً.
0: طيب من الأطفال اللي يعتبر لهم يعني وقاية خاصة من هذا الفيروس أو في تطعيم خاص لهم إنه يجب أن يأخذوه، هل في فعلا تطعيمات في RSV؟
1: نعم هو هي تطعيمة الفيروس هذا هي أجسام مضادة طويلة المفعول تعطى مرة واحدة قبل موسم الشتاء في الغالب في شهر أكتوبر أو نوفمبر.
0: معتمد الآن في جدول التطعيمات؟
1: نعم نعم.
0: لكن غير عن تطعيمة الإنفلونزا؟
1: غير عن تطعيمة الإنفلونزا أوكي. لكن لا يعطى لكل الأطفال.
0: مين الأطفال يأخذونه؟
1: يعطى للأطفال الأشد عرضة للRSV الشديد اللي هم الأطفال الخدج
0: أوكي.
1: المولودين قبل 36 أسبوع والأطفال اللي مصابين بتشوهات في القلب.
0: أوكي. لكن الحساسية الصدرية الربو هذه ما ليست يعني ذريعة لاستخدام هذا التطعيم أو التطعيم.
1: لا يمكن الحساسية الصدر لا يمكن تشخيصها يعني في الأطفال في العمر هذا تحديدا.
0: ممتاز. طيب في ما أننا مقبلين أيضا على فصل الصيف تكثر كثير النزلات المعوية عند الأطفال، وش السبب؟
1: وفي فصل الصيف يعني أكثر الخرجات والخروج خارج المنزل يعني والأكل من المطاعم وال
0: وش أسباب هاي؟ وش أكثر المسببات؟
1: أكثر المسببات الأكل المحفوظ يعني بسبب الحر طريقة حفظه تصير غير صارحة للأكل بسبب
0: أو حتى بعض المطاعم اللي تكون ما هي
1: نعم
0: يعني ما عندها طريقة حفظ الأطعمة بطريقة صحية.
1: صحيح.
0: طيب الأهل كيف يفرقون مثلا بين النزلة المعوية والنزلة الفيروسية؟ في فرق بين الاثنين ولا هي نفس الشيء؟
1: هي نفس الشيء. النزلة المعوية قد تكون مسبباتها بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية. يفرق بينها بين الثلاثة هذول الأعراض السريرية والتحاليل المخبرية. فالنزلات الفيروسية قد لا يكون إنه فيها دم يكون عزكم الله لكن في النهاية يبقى التحليل المخبري هو اللي يفرق بين الثلاثة.
0: تحليل أشياء يخرج تحليل
1: للبراز عزكم الله.
0: طيب هل كل مثلا إسهال يحدث لهذا الطفل يعتبر يحتاج مضاد حيوي ولا هنا ما نستخدم مضادات حيوية؟
1: لا في الغالب ما نحتاج نستخدم المضادات الحيوية إلا في حالات قليلة إذا كان الطفل حالته العامة تعبان جدا يعني باين يعني يكون الطفل اللي واضح التعب
0: عليه. يعني قصدك تعرض للجفاف؟
1: تعرض غير فقط انه تعرض للجفاف، انه خلاص اصبح الطفل خامل، اصبح ما يتكلم، اصبح صار فيه تعب الان. الاطفال اللي عندهم مناعه، مناعتهم ضعيفة أو نقص في المناعة، برضو نعطيهم مضادات حيوية للنزلات المعوية. أما في غير ذلك فما يحتاج نعطي مضادات حيوية تماما للنزلات المعوية.
0: هو يكون عادة في النزلات المعوية في قيء ولا هو فقط إسهال؟
1: قد يكون في قيء أيضا.
0: طيب وش أفضل طريقة لتعويض السوائل في المنزل يعني كإسعافات أولية؟
1: كإسعافات أولية أفضل طريقة هو طبعا شرب الماء بشكل عام والأكل، لكن استخدام محلول الجفاف هو أفضل حل.
0: أفضل شيء.
1: أفضل شيء استخدام محلول الجفاف. محلول الجفاف يعتبر كأنه مغذية عن طريق الفم.
0: ممتاز. المشروبات الغازية والعصائر مفيدة أثناء النزلة؟ ولا ما يعني ما تعطي نفس النتيجة حقت المحاليل؟
1: ما تعطي نفس نتيجة المحاليل. بعض الأحيان الأهل يروا الفرق فيها بسبب السكريات المتواجدة فيها،
0: فتعتبر داعمة إلى حد
1: يعني ما، تعتبر لكن مو زي المغذيات ومحلول الجفاف. نعم هذه في المقام الأول.
0: الحليب لازم يتم إيقافه خلال هذه الفترة إذا كان في قيء وإسهال؟ الحليب،
1: الحليب قد يزيد من الإسهال نعم، لكن دائما نلجأ للغذاء الخفيف الخالي من الدسم عشان نخفف من الأعراض المتواجدة.
0: طبيعي خلال هذه الفترة الطفل يكون ما له نفس في الأكل صحيح؟
1: صحيح صحيح.
0: وهنا ما في إشكالية، نحترم رغبته خلال هذه الفترة حتى لو أخذ أكل قليل أو سوائل قليلة،
1: يأخذ الأكل اللي يقدر استطاعته فيه ونحاول أنه نجيب له الأكل اللي يحبه الطفل نفسه. نخفف من الدسم تماما لأنه الدسم قد يثيرنا الاستفراغ ويثير لنا، فنخفف من الدسم
0: لأن تماماً. المعدة تكون حساسة في هذه الفترة،
1: تكون حساسة في هذه الفترة، نخفف من الدسم تماما ونحاول قد ما نقدر أنه نعطي الأكل اللي يعوضه عن السوائل، والأكل اللي يعوضه عن العناصر الغذائية والسوائل اللي فقدها في الإسهال والاستفراغ مع استخدام محلول الجفاف.
0: طب يعني النزلات هذه ما لها تطعيمات؟ خاصة الناس اللي بيسافرون مثلا لدولة معينة أو شيء معين وتكثر فيه هذه النزلات المعوية،
1: ما لها تطعيمات محددة. لكن في جدول التطعيمات السعودي من وزارة الصحة في تطعيمة الروتا. الروتا هذه مرض يسبب نزلة معوية أيضا، لكن في الأطفال الصغار يعني في أقل من 6 أشهر.
0: أوكي، هو فيروس يعتبر؟
1: هو فيروس نعم.
0: جميل جدا. إذن وصلنا للختام دكتور فيصل الجدعاني، يعطيك العافية، شكرا لحضورك اليوم معنا من عيادات مينا الطبية، وإن شاء الله نلتقيك دائما على خير بإذن الله. شكرا لحضورك.
1: أنا شاكر لكم وأشكرك أستاذ محمد على الاستضافة وحسن الاستقبال، جزاكم الله خير والله يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
8: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
10: وأكيد مستمعينا في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. وفي البداية خلينا نعطيكم تحيات فريق العمل ونوجه لكم هي من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
9: على مدار ساعتين أصدقائي راح نكون معكم
10: أكيد حنكون معكم مستمعينا على مدار ساعتين، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول مواضيعنا الأسرية اللي بنطرحها، وأكيد بعد قليل حنطلع

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء وفي ساعتنا الأولى. صديق اللي بتسمعنا أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28.
2: اليوم موضوعنا مستمعينا بنتكلم فيه عن شيء بيتكرر بشكل كبير في المجالس لما يكون الحديث عن الحياة الزوجية، وهذا الموضوع يعني خلينا نقول ما يوقف عند حدود الخصوصية أو الفضفضة البسيطة، لا فعلا صار الموضوع يتحول إلى أن الزوجة أو الزوج بيتحولوا إلى موضوع دائم في السوالف، مرة بنية المزح، مرة بطريقة شكوى، ومرة على شكل مقارنات بين العلاقات وبين الناس عموما.
1: طيب في المقابل في ناس بيشوف أنه هذا شيء طبيعي جدا، والإنسان يحتاج يفضفض، يحتاج يتكلم أحيانا

0: يعني في مشكلة معينة، في حالة نفسية معينة، لكن المشكلة تصير لما يصير محتوى أو العلاقة الزوجية أو المشاكل الزوجية تصير محتوى في الجلسات وفي النقاشات. يعني
1: أكيد، يعني هنا الشريك بتتحول صورته إلى أو الفكرة العامة عنه إلى صورة مهزوزة قدام الناس. لما يبدأ الاحترام يقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لما تتكرر هذه الأمور وهذه الشكاوي مرة ورا مرة، بيصير فيها تقليل، بيصير فيها كشف تفاصيل خاصة المفروض أنها يعني تكون بين الاثنين، يعني تكون داخل هذه العلاقة الزوجية.
0: طيب فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟ هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط، ولا مع الوقت يعني بيغير نظرتنا لشريك حياتنا ويأثر على احترام العلاقة نفسها، حتى نظرة الأشخاص اللي أنا بتكلم معاهم، المجتمع اللي أنا فيه سواء أصدقاء أو من العائلة، إيش نظرتهم لشريك الحياة أو الزوج أو الزوجة لما أنا أقعد أشتكي بشكل كبير طول الوقت، لما أنا أجي أتكلم وأقول مثلا زوجتي فيها كذا وكذا وكذا والنكد والنساء وا وا وا، طيب ايش الصورة اللي راح تأخذ عن بيتي انا، عن حياتي، عن علاقتي بزوجتي؟ هل من حقهم انه يعرفوا هذه الصورة او يبنوا هذه الصورة الذهنية؟
1: تعرف مصطفى، يعني تحسها صارت زي موضة، حتى يعني خلينا نقول في مجالس النساء كأنه موضة لازم كل واحدة تشتكي من زوجها، لو ما اشتكت من زوجها وممكن تكون ترى هي امورها طيبة
0: كل الناس والله الرجال ما ادري ايش فيهم، والله كلهم يتحكموا، والله كلهم ما ادري ايه
1: الرجال على فكرة نفس الشيء بيشتكوا من الـ من الـ
0: لا احنا طيبين
1: ما يشتكوا لاصحابهم،
0: والله طيبين،
1: والله ما ادري ايش سويت لي،
0: يعني كبير ويقول انا متنكد اليوم كبير، يعني اكبر حاجه ممكن يقول، لكن مستحيل يدخل في تفاصيل يتكلم، لا مستحيل،
1: لا لا لا اللي بيدخلوا بيتكلموا بيقولوا اشياء غريبه،
0: لا الرجل اللي يتكلم في تفاصيل بيته بهذه الطريقه يعني او يفصل مشاكله في مجالس عامه، هذه مشكله كبيره، يعني
1: ممكن
0: مشكله تخصه هو، لكن انه يعني كبير يقول انا متنكد، الضغوط اليوميه في الحياه في العلاقه ماشي.
1: شوف انا اقول لك مو لازم مجالس عامه، ممكن يكونوا اصدقائه المقربين 4-5 مقربين ويعرفوا كل التفاصيل،
0: يصير ولا ما يصير؟ والنساء بريئين يعني؟
1: لا أنا ما بس بريئين،
0: بريئات
1: الرجال كمان هم بريئين.
0: طيب أنا أبغى نسمع منكم اليوم أصدقائي، فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وأنه الشخص يتكلم ويقول أنه في حالة نفسية سيئة، في مشكلة معينة أو شيء، وبين الشيء اللي ممكن يهز صورة العائلة أو صورة العلاقة أمام الآخرين، سواء في مشكلة معينة أو في حالة نفسية معينة؟ هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط هذه، ولا مع الوقت يعني بيغير نظرتنا لشريك حياتنا، وممكن إحنا كأزواج نتأثر بتعليقات الآخرين وكلام الآخرين ورأي الآخرين؟
1: بالضبط، وفيها تشويه سمعة كمان. عموما مستمعينا تقدروا

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: طيب مكملين معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. في بعض المجالس ما عاد الحديث عن الحياة الزوجية يوقف عند حدود الخصوصية أو الفضفضة البسيطة. صار أحيانا الزوج أو الزوجة يتحولوا إلى موضوع دائم للكلام، مرة بنية المزح، مرة بطريقة فيها شكوى، مرة بمقارنات. يعني كثير من الأشياء اللي ممكن تنقال في المجالس ممكن تسيء للزوج أو الزوجة أو لشريك الحياة بشكل عام، يعني وصار محتوى يعني الناس بتتكلم فيه بشكل كبير. فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-649-5154.
5: ومستمعين خلينا نروح لمشاركاتكم معنا. اتصال من باسم، يا هلا ومرحبا.
6: ألو.
5: يا هلا ومرحبا باسم،
6: أهلا بيك، كيفك يا لا وكيف مصطفى وكيف مخرج سارة؟ إن شاء الله دائما بخير وسلامة.
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
6: طبعا بالنسبة هذا فينا يعني للأسف في ناس تخرج كل اللي يصير داخل البيت برا البيت. أي ومو بس الحريم، يعني نظلمهم لو هم الحالة. يعني أنا في موقف من المواقف رحت جلسة رجال قاموا يتكلموا على أشياء حتى صعب أن الواحد يقولها، قمت قلت إيش بلاكم وهجيت.
4: فين الحد الصح اللي الواحد ما يتكلم نهائيا، ولا ممكن في أشياء متاحة أنه ممكن يقولها، ممكن يفضفض، ممكن يتكلم بشكل عام في أشياء عامة؟ حتى أحس أن الشخص اللي يتكلم في كلام عام إلا الناس راح تنظر أنه هذه التجربة عندك. يعني
6: أو شوف في ناس تحب تسأل، زين المفروض يوقفوا حتى لو البيت ما هو مرة يعني الحياة فيه زينة، يعني مش يعني فيها مشاكل، وهذا على قولة المخرج سارة دلع دلع شيخة الحسن كله ينصف يعني.
4: طيب باسم قل لي مين يفضفض أكثر تشوف في المجالس، الرجال ولا المرأة؟ مين اللي كثير الكلام فيما يخص العلاقات؟ يعني
6: لا انا اتوقع الحريم اكثر. ليه؟
4: صح،
6: لانه قد ما الحريم اكثر
4: صادق،
6: لانه قد ما يقولوا ما يخربوا البيت. هل تشان
5: كيف ما يخربوا البيت؟
6: الحرم لانه الحريم ما ينقلوا برا.
5: لا معليش،
6: يعني جلساتهم
4: لا شوف في شاهد من اهلها
5: يعني لا
6: لا لا دقيقه لا لا لا الحين مثلا هم 10 حريم،
5: طيب
6: كل واحد وقالت حياتها
5: ايه،
6: العشرة هذولي ما يجوا برا يقولوا فلان صوت،
5: لا يقولوا لا يقولوا ويقولوا الأزواج.
4: والله يا في مكيدة بتصير أنت ما تدري عنها يا باسم، ودقدق في الكلام. إحنا
6: شوف بس ما هو مرة
4: إحنا يعني ممكن إحنا أقل من إحنا نفهم الدقدقة ما بين الكلام اللي بيسوي الحريم أحيانا.

0: يعني.
1: ايوه لانه يعني لا تزعي علاء.
2: لا لا تفضل.
1: النكد مع بعض.
2: طيب.
1: ايوه.
2: والرجال لا سبحان الله.
1: لا الرجال الرجال مع الضرب مع بعض.
0: جميل. يعطيك يعني العافية بس. شكرا لك.
1: حياك.
0: طيب كمان اتصال معنا في هيدر. حياك الله صباح الخير.
3: هلا والله صباح النور يسعد صباحك استاذ مصطفى.
0: يسعد صباحك اهلا وسهلا.
3: مين من يسمعنا الله يسعدك. والله موضوع مره مهم. لا انا اشوف انه ما هو صحي يعني ما هو حلو انك تتكلم لا كانت البنت ولا الرجل يعني. يعني اذا كان طلع يعني كلام منك روح والله رايح تندم يعني حتى لو عند اصدقائك او زملائك الكلام يعني صار برا ما رايح يفيدك بشيء ابدا
0: يعني في ناس تتكلم بشكل عام مثلا لما يجي في مجلس احد يتكلم عن فكره الزواج عموما ويقول لا ضغوط ومسؤوليات والنكد والمشاكل والله الحريم مهما سوينا لهم هم مش عارف ايه فالصوره اللي بتاخذ عن بيته
3: ايوه يعني هنا المشكله يعني انت خلاص انت فضفض سواء بشكل عام ولا خاص لك انت فضفض طلعت الكلام خلاص ما رايح يفيد لا لك ولا ما رايح يرجع لك فايده ولا الاشخاص اللي انت فضفضت لهم بل بالعكس يعني انتشر الكلام وان فلان ما هو مرتاح بس بالنسبه للاكثريه لا البنات اكثر.
2: طيب فهيدا تحسي انه ممكن بعض النساء يتبعوا هذا الاسلوب عشان يعني تبعد عنها الحسد شويه والله انا زوجي متعبني وما ادري ايش والكلام ده كله على اساس الناس تفهم انه هي تعبانه وبتعاني زيها
0: خف زي علينا يا محور الكون
2: يا ممكن
3: لا لا لا ما هو صحيح يعني هذا مين اللي قال لك لا تمدحين ولا على قولتنا لا تسبين ولا تمدحين اسكتي من اللي فاته يعني بعد لا الأكثر نقول هذه نبضش العين وما دي علشان ما
2: يعني ما في ناس ما في ناس بتفكر بهذه الطريقة
3: أنا ما أشوف إنه هاي كي بالطريقة أنا أتكلم كل شيء يعني يصير في بيته ما حد داري عنك أنت
2: أنا أقصد يقول كلام غير حقيقي يعني هي تقول كلام غير حقيقي تقول أنا تعبانة وأنا وعندي وهو ما عندها الكلام ده كله
3: بتحلى الخايف الله يسلط عليك مصيبة أكثر من اللي تكلمين عنها والله العظيم يعني ما أنت لا رايح تقولين يعني زوجي ما شاء الله تبارك الله ويخدمني ويسفرني ويعطيني ويطلعني لا تقولين ولا تقولين أنا كذا وكذا قاعدة تشكين يعني خلاص ما أنت خليك على الصامت ما حد داري يعني
2: حلو جميل كلامك كيف هذا يعطيك العافية
3: شكرا الله يسلمك
0: طيب معنا كمان اتصال من نوف حياك الله
4: يا أهلا والله وغلا
0: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا
4: وصباحك يا رب
0: حياك الله تفضلي نوف
4: فيما يخص النقطة اللي قالتها ألا قبل شوي أنه الحريم ممكن يحكي ويبعد العين والحسد هذا صحيح
0: تسوي كذا عشان الحسد
2: والله فيه
4: في للأسف النموذج هذا موجود النقطة الأهم أنه دائما للأسف شوفوا أنا من الجنس النساء لكن بحكم تخصصي أعرف إيش هم لما يجي يحكوا عن المواضيع هذه ما تحكي بصدق 100% في من المبالغات عن عالم الرجال ما أشوف إنهم يحكون كثير ممكن زي ما أنت ذكرت بالمجمل ما يدخلوا في التفاصيل بعميق إلا إذا كان موجود أنا ما أعرف بالنسبة للنساء للأسف لما يحكوا في المجالس هي حتواجه نماذج مختلفة في منها ممكن تواجه الناصحة لها والصادقة معها لتعطيها النصيحة لتخطي المشكلة أو إصلاحها في حتواجه المخببة حتواجه الريكوردر هذولي أسوأ نوع إيش هم بالضبط
0: ينقل الكلام غير ما يفهم
4: لا الريكوردر هذولي اللي سجلوا عليك بعدين بعد فترة أنت اللي كنت تقولي كيف صارت حياتك الحين يعني تفتح في المجال كانت ترجع تفتح
2: متابعة التفاصيل كلها مركزة
4: لكن في نقطة أهم أنا دائما أوجهها للنساء الحال العام يبين أنه المرأة هل هي مرتاحة ولا مو مرتاحة يعني واحدة تسافر تطلع تسهر مع صحباتها مع أولادها معقول الرجال منكد عليها وهي مبسوطة صحيح. اللي متنكدة
2: صحيح كلامك صحيح جدا
4: عشان كذا قاعد أقول أنه النظرية اللي أنت قلتيها صحيحة بنسبة كبيرة عند جزء من النساء ما نعمم
0: كيف تقيم هذا الموضوع نوف يعني كيف تشوف الأشخاص اللي بيتكلموا في المجالس عن حياتهم الشخصية إلى أي حد مسموح يعني في حد مسموح ممكن يتكلموا فيه عادي
4: والله شوف أنا للأمانة لا أفضل الحديث أو الخوض في هذا المجال إلا مع مختص أو ناس تقدر تنصحني تصحح لي ممكن يكون خطأي أنا أو عدم مفهوميتي للأمر أني أصلح من تصرفي عشان أكسب تصرف اللي قدامي.
2: البعض يعتبرها فضفضة.
4: هذه أسوأ حاجة تصير في مجالس النساء. أنا بعيدة عنها عشان هذا الموضوع. يعني لأنه ثلاث أربع الكلام كذب. طيب إذا أنت هذا كلام صحيح يعني أحيانا حتى أنت ألا نشوف بيننا وبين نفسنا نقول طب كيف جبت عيال؟
2: فعلا فعلا وعايش السنين هذه ومع زوجك وأموركم تمام وزي ما أنت تقولي في خرجات في سفرات في كده يعني أكيد في حاجة غلط.
4: يعني الحياة لا يمكن أن تكون وردية.
0: صح. لا كثير شوفي وأنا أقول لك كثير من الرجال كمان في المجالس يقول لك لا تتزوج الزواج ما ينفع وضغط ومسؤوليات ونكد و طب انت ليش متزوج انت مخلص راجع عن زوجتك في البيت
4: بالضبط في نقطة أهم من هذا كله أصلا انت ليش دائما في المجالس للأسف نعطي الجانب السلبي أكثر من الإيجابي
0: صح
4: دائما ينظر للسلبيات ما أقول الإيجابيات يعني أنا زي واحدة مثلا أتذكر في موقفين هذول عملوا مصيبة في المجلس واحدة تتكلم كذا قلت لها طيب نبدل أزواجنا قلت إيش قلت والله إيجابيات زوجك أكثر من إيجابيات زوجي طبعا أنا ما أقوله بحقيقة بس عشان تنتبه إنه لا ترى أنت قاعدة في أشياء إيجابية جميلة يعني أنا سألتها فاتورة جوالك قالت هو البيت هو مصاريف هو الثلاجة هو طب أنت إيش عليك ولا شيء
0: طب هذا الشيء طبيعي طيب
4: ما نختلف بس في
2: هي اللي بتشتكي هي اللي بتشتكي وبتبين انه زوجها مقصر يعني هي هنا الفكره اللي انا فاهمه عليكي
4: بالضبط زي ما انت ذكرتي هي تشتكي من من, من الزوج طب الزوج مأمن لك كل شيء يبقى نقطه معينه هي الفهم للاخر هل انت قدرتي تفهمين متطلباته هل انت قدرتي تفهمين احتياجاته
2: جميل
4: بتقول لك ايش ممكن يحتاج يعني مثلا بعض الاشخاص بعض الاخوات ناقشتها طيب الصباح هو يبغى فطور الصبح إيه بس أنا ماني فاضي أقوم أكيد بيطلع متنكد ففي ما في تنازلات ما في فهم للاحتياجات هنا اللي يخلي النقاط الاختلاف كثير
0: جميل يعطيك العافية نوف شكرا لمشاركتك سعدي مشاركتك
2: نشكرك نوف شكرا
4: العفو الله يسعدك
2: مع السلامة
0: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-64-77-154 و012 6-4-9-5-1-5-4 كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 رح نستقبل اتصالاتكم وكمان على اللي حاب يتابعنا على منصة X على @جد راديو هاشتاج البرنامج صبح ومساء

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: يلا مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم وحديثنا عن المجالس والحديث في المجالس عن الحياة الزوجية والمشاكل الزوجية. إلى أي حد مسموح أن الشخص يتكلم في المجالس عن المشاكل الزوجية والحياة الزوجية؟ وهل هذا الحديث ممكن يؤثر على نظرة الناس على شريك الحياة أو على علاقتي بشريك الحياة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154.
3: معنا اتصال مشاركة من أبو عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
4: اهلا اهلا، مساء الخير. الا كيف حالك؟
3: مساء النور والسرور، يا هلا ومرحبا فيك.
4: الله يخليك، تحيه للمخرجه وتحيه الاخ من معنا فيصل
2: مصطفى. معك حياك الله يا ابو عبد العزيز.
4: اهلا حبيبنا، كيف حالك؟
2: نسيت اسمي يا ابو عبد العزيز.
4: والله شوي تعرف مع زحمه الرياض الواحد.
2: حياك الله، راح للدوام؟ ها
4: ايوه، لا والله طالع لمشوار، طالع من الدوام. يا رب
2: الله يعينك ويسر لك امرك.
4: امين يا رب.
2: قل لي يا ابو عبد العزيز رايك في الموضوع.
4: والله شوف يعني أستاذ نوف قبل شوية قفلت الموضوع بالكامل، ما خلصنا كلام، كنا عندنا بعض الكلمات بعض الأنماط ما شاء الله عليها مختصة، غطت كل الجوانب، غطت كل الشخصيات، تحية لها صراحة.
3: طيب تتفق مع كلامها كله يعني 100%؟ هل فعلا الرجال ما بي يعني يدخل في هذه التفاصيل زي النساء؟
4: أنا يعني ماش ما حد يزعل مني بقول يعني النساء 99%، الرجال 1% تقريبا.
3: يعني لو الرجل زعلان متضايق في موقف بينه وبين زوجته أبدا ما يطلع ويتكلم في مجلس مع الأصدقاء وكذا؟
4: لا لا، صعبة صعبة جدا مع الأصدقاء، يمكن يتحدث يمكن مع أخوها مع أبوها، يمكن يحل مشكلة معينة عم يتكلم في مجلس مع أصدقاء، صعبة جدا.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا أبو عبد العزيز.
4: الله
3: يعافيك، شكرا لك. معنا كمان اتصال مشاركه من سليمان، يا هلا ومرحبا.
5: هلا هلا باختي الحي، شلونكم؟
3: الحمد لله تمام، يا هلا فيك.
5: مساء الخير عليك وعلى اخوان المسلمين. خليني اقول لك انا بالنسبه لي اختي شو وضعي في الموضوع ذا.
3: ايوه
5: انا بالنسبه لي ما اتكلم عن النساء ما ادري عنهم، وهم يتكلمون عن انفسهم، لكن انا اتكلم عن الرجال اللي اسمعه بس لو بهمسه تكلم عن مشكلته مع زوجته في مجلس، قسما بالله لو كان مين ينزل من عيني ولا عد من الرجال، والله العظيم، لأنه هذا شيء خاص، هذا خاص خاص خاص خاص بينك وبين زوجتك. إيش دخل العلم تروح تشيع وتتكلم فيه؟ لا أحل لك مشكلة، إذا أنهم ما يحبونك شامتين، وإذا أنهم يحبونك بعد بيشبتون.
3: يعني ما قد مر عليك يا سليمان إنه في مجلس رجال واحد يشتكي في موضوع؟

0: ناقص زوجته؟
1: مر مر مر وسويت لهم اكس قسم بالله طعم من عيني ولا احترمه.
2: عند النساء يتكلموا بس يا سليمان صح؟
1: عند النساء هذا بعد تموت من عيني هذا عشط مندوب ذا. ليش؟ لانه يدور مدرسه النساء يتلصص ويروح يتكلم.
2: لا لا ما اقصد كذا، اقصد انه النساء مع بعضها ممكن هم اللي يفتحوا مواضيع اكثر تخص الحياه الزوجيه.
1: يا اخي النساء والله العظيم ما اتكلم عنهم لانهم يا اخي في مكفين صراحه، مضغوطين من المجتمع ومن الناس.
2: والله ما ارضي عليك اليوم انت.
1: والله صدق، لا والله اتكلم جد يا اخي، اقسم بالله كل شيء النساء لازم تكون على سنقة 10-24 ساعة، لازم تكون ريحتها حلوة 24 ساعة، لازم تكون على الموضة 24 ساعة، لو تمر بس واحدة في التلفزيون من هذول اللي مسويت 64 اعطاها نظرة كذا يعني يقول لي حصل علي. حول سلامات يا اخي، انت الحين هذه زوجة لك، تحافظ بيتك وحافظ اولادك وحافظ شرفك. يعني ما لو صار في مثلا قالت اليوم كان الدنيا تقوم، لا عادي، انا عمري ما عبت الحمد لله اكل، عمري ما عبت حاجه من زوجتي يسوت، بالعكس الامدح حتى لو حلو امدح تعبت انا معليش.
2: جميل يعطيك العافيه.
0: شكرا يا سليمان، شكرا للمشاركه.
1: شكرا.
2: طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
3: صباح الخير اخوي مصطفى وعلاء والمخرج ترى خوجي والمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، اهلا وسهلا، تفضلي محمود.
3: يعني تركت كل موضوع تيجي تتكلم انت يا الزوج او الزوجه على الموضوع، لما الله ستر عليكم في بيتكم صار بينك وبين زوجتك لا قدر الله شيء، هذا شيء يحصل يعني شيء طبيعي انه ما تخلى الحياه الزوجيه من المشاكل ومنه ومنه ومنه، لكن اترك الجانب، اترك في بيتك، اتكلم عندك المواضيع ما شاء الله كثر، مواضيع اللي بتظهر في كل يوم في عن المشاكل، الغلاء، مشاكل كذا، زيارة بتقول واحد مقصر بزيارة أهله وأرحامه، هذا الدين الحنيف يحثنا على هذه الأمور. ف يعني ما عندك في إلا تتكلم عن زوجتك، بالعكس حتى لو لا قدر الله حصل بينك وبينه هذه الموت تتركها في البيت، أنت الزوج وأنت الزوجة، كل واحد منهم يعني يتكلم في المواضيع المجتمع ما أكثرها يا أخي مصطفى وأختي ألاء. فما عندنا موضوع إلا نفضح أنفسنا بالعربي الفصيح.
2: طيب في حد ممكن يتكلموا فيه؟ يعني في مواضيع معينة ممكن عادي يتكلموا فيها وما تأثر، أو شيء طبيعي إنه يتكلموا فيها، ولا لا كل شيء ممنوع المفروض الكلام فيه؟
3: والله شوف أخي الكريم، أنا أقول يعني زي ما تفضل الأخت هلا قالت إنه بعض الزوجات عشان تبعد العين والحسد تقول والله زوجي مقصر، زوجي ما يجيب لي ما يوديني، حتى ولو يعني بالعكس تحت انطباع سيء عن الناس عنه، قد لو انها عفوا بتكذب هي كله عشان تبعد الحسد والعين عنهم، لا ما في داعي يعني، حتى الناس انت يا زوجة تنقص من عيونهم يعني ما يقل احترامهم لك لما انت تتكلم انه زوجي مقصر ومقصر. يعني لو كانت زوجها حصيفة وعاقلة بالعكس هي تثنى على زوجها امام الناس عشان الناس يعني هي الزوجة اللي فيها هذه العادة السيئة اللي تتكلم تقول لا والله شوف فلانة يعني بتتكلم كلام منطق، زوجها طيب، زوجها يفعل يسوي، قد يكون ربع الكلام صح ربعه خطأ، لكن إني أفضح أحوالي وأكشف ستري اللي الله سبحانه وتعالى ستر علي في بيتي، فالمفروض الأمور هذه اللي ما لها داعي يا أخي مصطفى، لا لازم نتكلم في شيء يهم المجتمع، الشيء يفيد المجتمع، يفيدنا نحن كرجال وأزواج أو كزوجات، يتكلم في أمور يعني
2: الإيجابيات كمان يعني بالعكس يعني لو الشخص يبغى يتكلم عن الحياة الزوجية ليش بيتكلم؟ دائما في أحد ذكر صح أنه دائما بنتكلم في السلبيات، ما حد بيتكلم في إيجابيات، ما حد بيتكلم عن استقرار، ما حد بيتكلم عن حياة سعيدة، كله نكد وكله مشاكل وكله سلبيات. يعني
3: المفروض نحفز بعضنا البعض على عمل الطيب، على عمل الخير. يا ناصر احرصوا على جيرانكم، على اقاربكم، لازم نكون قريبين من اهلنا من والدينا، ان لا نغضب والدينا لا قدر الله، اعوذ بالله في شيء ما يرضيهم، ودائما اعمل يعني قول كلام حسن، يقول لك كل خيرا ولا فصل.
2: كلام جميل، كلام جميل يا محمود، الله يعطيك العافيه، شكرا لك.
3: الله يحفظكم ويبارك فيك، شكرا على المواضيع الجميله هذه.
0: شكرا لك يا محمود، يعطيك العافيه.
2: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: طيب، واحد من موضوعنا اليوم أصدقائي، الطفل العنيد، هل هو طفل صعب ولا شخصية تحاول أن تسمع؟ يعني في كثير من البيوت تتحول كلمة عنيد إلى وصف يومي للطفل. الطفل يرفض الأوامر، يناقش كثير، يتمسك برأيه، بيرفض الاعتذار أحيانا، أو يدخل في معارك طويلة على أمور ممكن تكون بسيطة زي النوم أو اللبس أو الطعام أو الدراسة. لكن السؤال الحقيقي، كيف نخلي الطفل يعني مطيع إلى حد ما لأسرته؟ ليش أصبح الطفل يقاوم بهذا الشكل أصلا؟ لأن العناد في كثير من الأحيان مو مشكلة مستقلة، لكن رسالة ممكن تقول أشياء كثير.
4: أكيد العناد فعلا ما هو سوء تربية في البداية. خلينا نقول في فرق بين طفل عنده شخصية قوية واستقلالية وطفل يعيش حالة تحدي دائم لكل شيء. بعض الأطفال بطبيعتهم بيكونوا أكثر تمسك بآرائهم، أكثر حساسية للتحكم، وأكثر رغبة في اتخاذ القرار، وهدول غالبا بيكبروا وهم عندهم رغبة في اتخاذ القرار، وغالبا بيكونوا أشخاص قياديين ومستقلين وقادرين على الدفاع عن أنفسهم. المشكلة مو في الشخصية نفسها، ولكن في طريقة التعامل معها، لأنه بعض الآباء بيتعاملوا مع كل مقاومة وكل رفض كأنها معركة كرامة، أنت لازم تنفذ هذا الشيء لأني أنا قلت لك كده، فيتحول الموضوع إلى ساحة شد للحبال بشكل يومي.
3: طيب ليش بيزداد العناد عند بعض الأطفال؟ الطفل لم اللي يسمع طوال اليوم لا تسوي، أجلس، قوم، روح بسرعة، أسكت، لا تناقش، ممكن يبدأ باستخدام العناد كوسيلة وحيدة للشعور بأنه يملك قرار في حياته، خصوصا إذا كان ما بيسمح لي بالاختيار حتى في الأمور الصغيرة. أحيانا الطفل ما بيرفض الفكرة نفسها، لكن بيرفض طريقة فرضها عليه، زي الأوامر الكثير اللي كثير بيمارسوها على الأطفال.
4: أكيد كمان التناقض بين الوالدين، لما يقول الأب لا وتيجي الأم تقول إيوة، ولا تقول الأم خلاص خليه، أو العكس، هنا بتعلم الطفل أنه العناد أسلوب ناجح، ويبدأ بيكرر هذا السلوك لأنه اكتشف أنه أداة فعالة للحصول على الشيء اللي يبغاه.
3: كمان العناد كرد فعل على القسوة، بعض الأطفال بيصير العناد عندهم كل ما ارتفع الصوت أو ازدادت العقوبات، لأن الطفل بيشعر أنه في حالة دفاع عن نفسه ومو مجرد موقف تربوي عابر، وهنا يدخل في ما يعني يشبه المقاومة النفسية حتى ما يعني لو كان يعرف أنه مخطئ.
4: أكيد كمان خلينا نقول أنه الطفل أحيانا بيمارس هذا الشيء عشان يجذب الانتباه. أحيانا الطفل يكتشف أنه السلوك الهادئ ما يلفت الانتباه، لكن العناد يعني يوقف البيت كله، فيصير هنا العناد طريقة للحصول على التفاعل وعلى الاهتمام حتى لو كان هذا الاهتمام سلبي.
3: الخطأ الكبير اللي بيصير تحويل كل موقف لمعركة. بعض الأسر تدخل في صراع طويل على أشياء صغيرة جدا مع الأطفال، لون ملابس، ترتيب لعبة، طريقة جلوس، أو حتى نوع عصير، كل شيء يصير تحدي. هذا يستنزف الطفل والأهل، يعني بيستنزف الاثنين مع بعض. الطفل العنيد غالبا يحب اختبار الحدود، لكن لما يشوف انه كل موقف يتحول الى شد عصبي يبدأ بالتصعيد اكثر. التربية الذكية ما تعني الفوز بكل معركة، لكن معرفة اي المعارك اصلا تستحق، وليش نسميها معركة اصلا يعني مع الطفل.
4: بالضبط. طيب كيف نتعامل مع الطفل العنيد بطريقة صحيحة؟ أولا ما ندخل معاه في صراع قوة. لما يشعر الطفل أنه الهدف هو مين اللي حينتصر، حيدخل في عناد أكبر. بدل ما نقول له نفذ الآن، ممكن نستخدم خيارات، يعني مثلا نقول له عندك خيارين، كده ولا كده، إيش تفضل؟ أو نسوي ده الشيء دحين ولا بعد 10 دقائق؟ فحيقول مثلا هو الشيء اللي اختاره، أو إحنا فاهمين إنه أنت ما تبي تسوي ده الشيء دحين بس إحنا لازم ننتهي من الموضوع. هنا بنعطي الطفل مساحة بسيطة للاختيار، وهذا الشيء بيقلل من شعوره بالتهديد.
3: وأكيد كمان إنه الهدوء أهم من العقوبة. الطفل العنيد يتغذى أحيانا على الانفعال، كل يعني ما الأهل فقدوا أعصابهم أكثر عنده شعور داخليا لأنه سيطر على الموقف، يعني بالعكس بينبسط ترى.
4: أنا سيطرت على الدنيا كلها.
3: الهدوء هنا مو ضعف لكن بالعكس قوة تربوية، وممكن تخفف من عناد الطفل.
4: كمان لا تكثروا من كلمة لا، يعني لما يسمع الطفل الرفض طول الوقت يبدأ تلقائيا في المقاومة. بعض الأوامر ممكن يتم تحويلها لصيغة أكثر تعاون، يعني بدل ما نقول له لا تجري نقول له أمشي بهدوء، بدل ما نقول له لا تصرخ نقول له تكلم بصوت منخفض. هنا العقل خصوصا عند الأطفال يتفاعل بشكل أفضل مع التوجيه الإيجابي بدل ما نقول كلمة لا.
3: كمان نمدح المرونة ما نمدح الطاعة فقط. كثير من الأطفال ما بيسمعوا إلا النقد وقت الخطأ، لكن لما يتعاون الطفل أو يتراجع عن عناده لازم ملاحظة مثلا، أو نقول له عجبني أنك مثلا هديت بسرعة، تصرفك اليوم كان ناضج زي الكبار، برافو عليك، شكرا لأنك سمعت. التعزيز الإيجابي بيبني السلوك أكثر من الصراخ المستمر.
4: وشيء مهم دائما ضروري نفصل بين شخصية الطفل وسلوكه. زي ما نقول دائما من أخطر العبارات اللي ممكن تتوجه للطفل نقول له أنت عنيد، أنت متعب، أنت مشكلة، هذا الكلام كله، لأنه الطفل ممكن يتبنى هذه الهوية عن نفسه. فضروري إحنا نتكلم عن السلوك وليس عن الطفل، نقول له هذا التصرف مو مناسب، طريقة ردك يبغى لها تحسين مثلا. إحنا هنا بننتقد السلوك وما بننتقد الطفل نفسه.
3: طيب هل العقاب بينفع مع الطفل العنيد؟ العقاب القاسي غالبا بيزيد المشكلة، خصوصا الإهانة أو الضرب أو كسر الشخصية أمام الآخرين، لأن الطفل ممكن يطيع مؤقتا خوف بس من الأهل، لكن داخليا بيصير أكثر غضب وأكثر مقاومة وأكثر ضعف وانكسار. الأفضل هو العواقب المنطقية، اللي مثلا يرمي ألعابه ويكسرها، هو اللي يجمعها، اللي آخر واجباته مثلا يخسر وقت اللعب، اللي يصرخ يتوقف الحوار معاه لين يهدأ. الهدف مو الانتقام لكن ربط السلوك بالنتيجة.
4: وأحيانا المشكلة ما هي في العناد ولكن في شيء تاني. بعض الأطفال اللي بيوصفوا بالعناد ممكن يكون عندهم حساسية عالية، ممكن يكون عندهم توتر، ممكن فرط حركة، ممكن صعوبة في تنظيم المشاعر أو ضغط نفسي داخل البيت. هذه كلها بتخلي يعني هذه المشكلة تكون موجودة، لأنه مو كل طفل يرفض حاجة هو طفل سيء، أحيانا هو طفل ما هو عارف كيف يعبر بطريقة صحيحة.
3: طيب إيش يصير لما نكسر الطفل العنيد؟ بعض الأهالي يفتخروا إنهم مثلا إنه كان عنيد لكن صار ما بيتكلم أبدا، لكن السؤال هل تعلم الاحترام ولا تعلم الخوف؟ في فرق كبير بين طفل مهذب وطفل يعني أصبح خائف وفقد صوته بسبب الخوف. أحيانا الطفل العنيد إذا تم تربيته بوعي يتحول إلى شخص قيادي، صاحب رأي، قوي شخصية، قادر على حماية نفسه، غير تابع بسهولة للآخرين. لكن كسر الشخصية ممكن يصنع شخص مطيع ظاهريا لكن ضعيف داخليا.
4: وآخر شيء يعني خلينا نقول في هذا الموضوع، التعامل مع الطفل العنيد بيحتاج توازن صعب، لا قسوة بتكسر شخصيته ولا تساهل يجعله يتحكم في كل شيء. الطفل ما يحتاج أهل ينتصروا عليه يوميا ويدخلوا في معارك غريبة، لكن يحتاج أهل يفهموا الشيء اللي داخله ويعرفوا كيف يتعاملوا معاه بهدوء وحزم في الوقت نفسه. وأحيانا خلف أكثر الأطفال عنادا في طفل ذكي وحساس وقوي الشخصية، فقط يحتاج الشخص اللي يعلمه كيف يستخدم هذه القوة بطريقة صحيحة.
5: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقاتي فيكي اوبس اوعى.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: صبح ومساء على جدة اف ام.
5: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانيه من صبح ومساء. يا اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا في ساعتنا الثانيه، نرحب بكم فريق العمل من جديد، من الاعداد والتقديم زميلتي علاء محمد وانا اخوكم مصطفى بخش، ومن الاخراج وسام بحر. طيب، في بعض المجالس اليوم ما عاد الحديث عن الحياه الزوجيه يوقف عند حدود الخصوصيه او الفضفضه البسيطه. صار احيانا الزوج او الزوجه يتحولوا الى موضوع دائم للكلام، مرة بنية المزح، مرة بطريقة فيها شكوى، مرة على شكل مقارنات بين العلاقات والناس. بتسمع مع واحدة مثلا تقول زوجي يسوي كذا أو مو مهتم بكذا، وزوج يقول زوجتي ما تفهم في الموضوع هذا وسوت مشاكل في الجانب هذا، والنكد و تبدأ الضحكات والتعليقات، وكأن التفاصيل أو تفاصيل العلاقة مادة عادية للنقاش. في المقابل في ناس يشوف انه هذا طبيعي جدا، وانه الانسان يحتاج يفضفض ويطلع اللي في داخله خصوصا مع الضغوط اليومية، وانه المزح احيانا يخفف التوتر ويكسر الروتين. لكن في رأي ثاني يقول المشكلة مو في الكلام نفسه، المشكلة لما يتحول الشريك مع الوقت الى صورة مهزوزة قدام الناس، لما يبدأ الاحترام يقل بشكل غير مباشر، خصوصا إذا كانت السوالف تتكرر أو فيها تقليل أو كشف تفاصيل خاصة يفترض تبقى داخل العلاقة. سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، وين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟ هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط، ولا مع الوقت يغير نظرتنا لشريك حياتنا ويؤثر على احترام العلاقة بشكل دائم؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154، وعلى الواتساب كمان على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح الفاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
5: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين معكم المشوار أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وحديثنا اليوم عن بعض المجالس اللي ما عاد الحديث فيها عن الحياة الزوجية فقط، لكن أحيانا بيصير فيها حديث أكثر عن خصوصيات وعن فضفضة وعن يعني أمور ممكن تكون شخصية أكثر. فين الحد صديقي اللي بتسمعني بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟
1: أكيد تقدر تشاركونا وسمعينا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-7544، وكمان على الواتساب على 800-244-28-28.
0: يلا خلينا ناخذ الاتصال معانا. ألو مرحبا، أفراح معانا، حياك الله.
2: الله يحييك، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله، حالك استاذ
1: علاء؟ الحمد لله تمام. يا هلا يا افراح، تفضلي.
2: اهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافيه يا رب. والله بالنسبه للموضوع يعني صراحه ما لو قلنا مزح ابدا هذا مو مزح، ولما احد يطلع بيشتكي كل مره كل مجالس كل ما صار مجلس بيشتكوا سواء نساء او رجال. انا اسفه بس يعني هذه قله احترام. يعني انتم صراحه يعني فضحتوا نفسكم، طلعتوا كل حاجه، ما في داعي صراحه لهذا كله. لو فرضا نبى نتكلم مثلا تكون مشكله نفسيه بسيطه عادي نهرج عنها، لكن انا منكد انا تعبانه انا كل حاجه ويطلع كل المشاكل اللي عندهم، لا صراحه هذا انا ما اشوفه من ذوق ابدا.
1: مين تشوفي يسوي الحركه هذه اكثر تتوقع يعني من وجهه نظري؟
2: لا ما انا عارفه وعارفه النساء يا استاذ علاء. يعني الرجال بيتكلموا لكن النساء اكثر صراحه. وانا بسمع حتى لما نكون في المجالس وبتضايق بسرعه وبقوم من المكان، ما عاد اتحمل خلاص.
1: جميل، طيب يا افراح يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك معنا.
2: الله يعافيك يا رب.
0: اهلا وسهلا،
1: مع السلامه.
0: طيب معنا عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز، يا مرحبا. الو مرحبا،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ابراهيم معانا، حياك الله، مساء الخير.
3: تحيه لكم الفريق النجوم كله.
0: الله يسعدك، منورنا ابراهيم، تفضل.
3: انا شخص مشارك في هذه الاذاعه وما شاء الله عندكم برامج سعاده، برامج متنوعه، الله يدومها يا ربي، يدوم التطور في هذا الاذاعه الجميل.
0: امين، وسعيدين باستماعك ومتابعتك. تفضل ابراهيم، قل لنا رايك في موضوعنا اليوم.
3: موضوعكم جدا جميل وحماسي وجو في وقته. وأهم شيء الكلاسيك وهذا العالمي، الكلاسيك الكبرى يطلع بمظهر يليق مقام هذا البلد العظيم والرؤية المباركة
0: بإذن الله.
3: وهنا الفريقين للوصول للنقطة الحماسية. وأنا أقول كلمة واحدة، من يريد يشرب يشرب بكرفة.
0: طيب قل لي يا إبراهيم رأيك في موضوعنا اليوم، نتكلم على فكرة الحديث في المجالس عن المشاكل الشخصية بين الزوجين، كيف تشوف هذا الموضوع؟
3: والله المشاكل هذه مشاكل دائما تصير.
0: لا أنت تشوف الحديث عنها في المجالس صح ولا غلط؟
3: لا طبعا غلط.
0: في كل طبعا. شيء في كل التفاصيل ولا في مواضيع ممكن الواحد يتكلم فيها؟
3: لا كل التفاصيل، الأشياء اللي يخص أبويه الأسرة مشاكلهم ما تطلع عن الأسرة، فقط بين الأب والأم وإلى في استثنائي بين الأولاد.
0: طيب جميل، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: مشكورين على القوة وشكرا لكم على التنوع المواضيع الجيدة الاجتماعية.
1: شكرا يا إبراهيم.
0: طيب اللي حاب يشاركنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن الحديث في المجالس عن الزوج أو الزوجة وتأثير هذا الموضوع عموما على العلاقة الزوجية وعلى المجتمع وعلى صورة الأسرة والمنزل اللي للأسف الشديد في واحد من الاثنين بيطلع الأسرار اللي تخصهم بهذه الطريقة.
1: أكيد علم النفس والعلاقات الأسرية فعلا ناقشوا هذا الموضوع، موضوع الفضفضة عن الشريك بشكل كبير، لأنه الكلام المتكرر عن العلاقة أمام الآخرين ما يعتبر مجرد كلام عابر دائما، لكن ممكن يترك أثر نفسي وعاطفي على الطرفين وعلى شكل العلاقة نفسها. وفي عدة مفاهيم ودراسات تشرح هذا الموضوع. أولا الفرق بين التنفيس الصحي والتقليل المزمن. علم النفس يفرق بين التنفيس أو الفضفضة المؤقتة بهدف البحث عن راحة أو نصيحة، وبين الأسلوب المتكرر اللي يتحول فيه الشريك إلى مادة للانتقاد والسخرية.
0: كمان خلينا نقول إنه التنفيس الصحي غالبا يكون في موقف محدد مع شخص موثوق بهدف الفهم أو الحل بدون إهانة أو تشويه لصورة الطرف الآخر. لما يصبح الكلام متكرر وساخر وفيه تقليل وإحراج أو كشف تفاصيل خاصة، هنا يبدأ يدخل في دائرة الإساءة غير المباشرة للعلاقة.
1: كمان تأثير التكرار على صورة الشريك في العقل. يعني في علم النفس في مفهوم اسمه التعزيز المعرفي بالتكرار، يعني كل ما كرر الإنسان وصف معين العقل يبدأ يتعامل معاه إنه حقيقة ثابتة. فالشخص اللي دائما يقول مثلا، أو الزوجة اللي دائما تقول زوجي مهمل، أو الزوج اللي يقول زوجتي ما صعبة، حتى لو كان يقولها على سبيل المزح، مع الوقت يبدأ عقله فعلا يركز فقط على السلبيات ويضخمها، وهذا بيغير نظرته الداخلية للشريك قبل ما يغير نظرة الناس.
0: كمان خلينا نقول السخرية من أخطر مؤشرات ضعف العلاقة. في دكتور وهو من أشهر الباحثين في العلاقات الزوجية اعتبر أنه الاستهزاء والسخرية من أخطر العلامات اللي تهدد استمرار العلاقة. ليش؟ لأنه السخرية مو مجرد مزح، هي رسالة غير مباشرة بتقلل من احترام الطرف الآخر وقيمته، ومع الوقت بتحول المزح إلى عادة ثم إلى نفور ثم إلى فقدان شعور الأمان داخل العلاقة، حتى لو كان الكلام قدام الناس بشكل خفيف أو كوميدي.
1: كمان تأثير المجالس على تضخيم المشاكل الزوجية. الدراسات الاجتماعية تشير أنه كثرة الحديث السلبي عن الشريك أمام الآخرين ممكن تؤدي إلى تضخيم المشكلات البسيطة، زيادة المقارنات، إدخال آراء خارجية كثير في العلاقة، تشويش المشاعر الحقيقية. أحياناً المشكلة تكون بسيطة، لكن بعد جلسة مليئة بالتعليقات والقصص والمقارنات يرجع الشخص للبيت وهو أكثر غضب واقتناع أنه علاقته سيئة. كمان المقارنات الاجتماعية وتأثيرها النفسي في علم النفس الاجتماعي. في مفهوم يعني عن المقارنات الاجتماعية، يعني الإنسان يقارن حياته بعلاقات الآخرين، ولما تتحول المجالس إلى مساحة مقارنة، مثلا زوج فلانة يسوي، زوجة فلان أفضل، شوف الناس كيف، هنا يبدأ الرضا العاطفي ينخفض حتى لو العلاقة أصلا مستقرة، لأنه العقل بطبيعته بيركز على الأشياء اللي تنقصه أكثر من الموجودة عنده.
0: أكيد. كمان هل الفضفضة مفيدة فعلا؟ أحيانا الفضفضة بتخفف الضغط النفسي فعلا، خصوصا إذا كانت مع شخص ناضج بيحفظ الخصوصية، بيساعد على التهدئة، بيعطي حلول متوازنة. لكن كمان الدراسات بتشير إلى إنه الفضفضة المفرطة بدون حلول ممكن تزيد التوتر بدل ما تخففه. وفي مصطلح اسمه الاشترار العاطفي، يعني إعادة سرد المشكلة مرارا وتكرارا بدون حل، وهذا بيجعل المشاعر السلبية بتعيش لفترة أطول.
1: كمان الخصوصية العاطفية جزء من قوة العلاقة. كثير من المختصين يشوفوا إنه العلاقات القوية مو معناها إنها خالية من المشاكل، لكن فيها يعني حدود واضحة لما يخرج للناس أو لما تخرج للناس وما يبقى أو ما تبقى داخل العلاقة، لأنه الشعور إنه أسرارك محفوظة، أخطائك ما تستخدم مادة للضحك، وضعفك ما يكشف للآخرين، يعطي الإنسان أمان نفسي كثير داخل الزواج.
0: وخلينا نقول يعني عموما العلاقة الصحية مو علاقة صامتة تماما ولا علاقة تفتح بالكامل أمام كل مجلس. الفكرة في الحد، هل الكلام هدفه راحة وحل واحترام، ولا صار عادة بتقلل من قيمة الشريك بشكل غير مباشر؟ لأنه بعض الكلمات ممكن تكون مزح في لحظة من اللحظات، لكن أثرها على الاحترام والمشاعر ممكن يبقى لفترة طويلة.
1: تعرفي أحيانا تكون المشكلة في أنه الشخص كده يمشي مع الموجة،
0: بالضبط
1: يلاقي الجلسة بيتكلموا فيها أو بينتقدوا الزواج أو بينتقدوا صفات معينة ممكن تكون منتشرة بشكل كبير بين الرجال أو بين النساء، فتلاقيه مع الموجة ويبدأ بالزبط. يكرر هذا الكلام في مجالس كثير. قد إيش الشخص ممكن صورته أو صورة عائلته تكون سيئة بسبب كلامه، هو بسبب الكلام اللي يطلع منه هو.
0: تعرف يعني حتى أحيانا خلينا نقول يمكن كده نقطة جات على بالي، إنه أحيانا حتى بعد الطلاق يعني خلاص انفصلوا وانتهى اللي بينهم، لكن تلاقي لسه مكملين في إنه هي مثلا بتفضح أشياء في العلاقة شخصية وأيا كان، ونفس الشيء ممكن حتلاقي الزوج برضو حيتكلم عن هذه الإنسانة اللي كانت زوجته بطريقة أنه هي إنسانة ما هي كويسة إنه هذا الشيء كمان بيحصل. يعني مو بنقول بس وقت الزواج، يمكن حتى أحيانا بعد الزواج. فأعتقد أنه الفكرة الصح أنه لو كل واحد قال أنا لو مكان الشخص هذا، لو أنا انحطيت في هذا المكان وهو كان بيتكلم عني، إيش بيكون شعوري؟ يعني مجرد الواحد يحط نفسه في هذا الموقف حيكتشف قديش إنه هذا التصرف غلط.
1: أكيد يعني، ومو من الرجولة خلينا أقول، من الرجل إنه هو في مجلس ويتكلم عن زوجته أو يتكلم عن يعني طبيعة هذه العلاقات، حتى لو بقصد غير مباشر كذا، إنه يقول مثلا في نكد، لا والله البيت ما أدري إيش فيه، لا أنا تعبان في مش عارف إيه. أنت اختار، حتى لو الشخص يحتاج إنه أحيانا يتكلم، لكن تتكلم مع مين؟ الشخص يفرق. صح. إذا ما أقول لك إنه صعب تفضفض أو غلط إنه تفضفض، لكن لما يكون مع الشخص الصح، شخص راح يعطيك حل، شخص راح يدعمك، مو شخص راح يستهزئ بكلامك ممكن، أو يأخذها مادة للضحك شوية أو تسلية أو محتوى للجلسة، وبعد كده هيرجع بيت ولا دار عنك ولا فكر فيك.
0: يعني تعرف كمان إيش صعب، يعني قاعدة أتخيل لو هذا الكلام رجع وصل مرة ثانية للزوج أو الزوجة، إنه يعني الزوجة مثلا تتكلم عن زوجها في مجلس وهو عرف، أو نفس الكلام لو هي، تعرف أحيانا الأزواج والزوجات يوصلوا، يعني مثلا هي تكلمت عن زوجها في جلسة، واحدة فيهم راحت قالت لزوجها، وزوجها ده صاحب هذا الرجال، لو عرف وقال له أنه ترى زوجتك قالت وقالت، ترى حتخرب الدنيا.
1: وهذا اللي يعطينا يعني ليه تفتح ذا الباب أساسا، يعني أكفل الباب هذا من أساسه. إذا عندك مشكلة حلها مع الزوج، تبغى تفضل مع الشخص الصح، لكن محتوى المجالس هذا
0: روح يعني لشخص، يعني إذا فعلا القصد من هذه الفضفضة أنه تنحل المشكلة، روح لشخص استشاري، شخص فاهم، شخص دارس، شخص يقدر يفيدك في الموضوع أكثر من أنه هو بس يقعد يسمع وبيعرف إيش التفاصيل وخلاص.
1: لأنه ما في تجارب متشابهة. أنت لو قلت هذا الموضوع وتبحث عن حل، خلينا نقول إن أنت ما بتدردش أو بتفضفض، بس أنت بتبحث عن حل، ترى التجارب ما هي متشابهة، الأشخاص ما متشابهين، الحل اللي يناسب فلان ما يناسبك.
0: صح.
1: ما يناسب شخصيتك، ما يناسب شخصية زوجتك، فبالتالي ما منه فائدة هذا الكلام أبدا يعني.
0: أكيد. وعموما يعني هي كلها يعني فيها جزئية كبيرة من الاحترام، يعني إذا الزوجة مثلا بتتكلم عن زوجها بهذه الطريقة في هذه المجالس، جدا بيبين، يعني هي تتخيل انه هي بس بتبينه هو بصوره غلط، لا هي كمان بتبان بصوره غلط، لانه بتبان قد ايش هي ما هي محترمته، قد ايش يعني هذا الشيء يعبر عنها وعن شخصيتها.
1: من النوادر لما نتفق في موضوع يعني.
0: لا كيف من النوادر، كثير بنتفق
1: خصوصا الاشياء اللي تخص الرجل والمراه، بس فعلا هذا تصرف ما له علاقه برجل او مراه،
0: نوقف مع الحق
1: أكيد. هو في التربيه وفي المعدن وفي يخص اشياء كثير، يعني الشخص اللي يحترم نفسه خليني أقول راح يحترم زوجته، يحترم أهل بيته، والزوجة اللي تحترم نفسها راح تحترم زوجها أمام الآخرين حتى لو هو مو موجود يعني.
0: صحيح، كلام جميل.
1: إيش رأيك حكيم؟ صح،
0: أنا عجبتني تحترم نفسها ويحترم نفسه.
1: صح والله، هذا هو ده التعبير الصح. يعني إيش زوج في مجلس أو زوجة في مجلس تقعد تتكلم عن زوجها بهذه الطريقة يعني.
0: أول واحد حيبان شكله غلط هو نفس الشخص اللي بيتكلم.
1: صح. هذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي، شكرا لتفاعلكم، شكرا لمشاركاتكم، كل اللي أرسلوا لنا على الواتساب يعطيكم ألف عافية. وبكذا نكون وصلنا أصدقائي إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء.
0: في النهاية مستمعينا، لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 12 مايو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول مساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية في النهار، تتحول في المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: بدأت المملكة تحشيد طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن بتهيئة 4500 متطوع ومتطوعة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة. المدينة المنورة تفرض هيبتها عالمياً بانتزاع مقعد في قائمة Places to Watch 2026 كأكثر المدن تميزاً في الهوية المكانية. بأربعين نابغة علمية، المنتخب السعودي للهندسة والعلوم يطلق شارة البدء للمنافسة على صدارة منصات ICF 2026. ملتقى وعد يضع حجر الأساس لمستقبل المهنيين السعوديين عبر برامج تأهيلية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل. وأخيراً، سماء محمية الإمام تركي بن عبد الله تتحول إلى مسرح كوني بعشر ظواهر فلكية مذهلة تجذب عشاق النجوم هذا الشهر.

جدة اف ام على هواك. لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج. ريادة الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح اللي أكيد طبعاً بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليك. أحييكم مستمعينا من خلف المايك، معاكم من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة.

0: طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج طبعا أكيد تقدر تعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X تويتر سابقا @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. وطبعا أكيد لا تنسوا تتابعوا كل برامجنا وبرنامج ريادة على سعودي راديو بلس بتحميله لكل الأجهزة. شكرا مستمعينا، فاصل سريع ونرجع معاكم في برنامج ريادة.
1: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طبعا اليوم رح نتعرف على موضوع جدا مهم يهم الكثير من رواد ورائدات الأعمال، ألا وهو موضوع العقود والتراخيص في مجال ريادة الأعمال. طبعا تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في دعم ريادة الأعمال، وسهلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت كمان وزارة الاستثمار إجراءات الحصول على التراخيص والعقود لرواد الأعمال سواء كانوا سعوديين أو للمستثمرين الأجانب. وتعتبر العقود والتراخيص حجر الزاوية في بناء أي مشروع ريادي ناجح، ولها عدة مميزات مهمة مثل توفير الحماية القانونية، أيضا كمان تنظيم العلاقة بين الشركاء والأطراف الخارجية. وفي المملكة العربية السعودية هذه المنظومة بتشهد تطور سريع، وكل هذا لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة خاصة مع اعتماد رخصة الأعمال لعام 2026. مستمعي الكرام، طبعا أحب اليوم أرحب بضيفنا اللي راح نتكلم معه بتفصيل أكثر عن موضوع العقود والتراخيص في مجال ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ضيفنا اليوم هو رجل أعمال مهتم بالتنمية والتطوير والمساندة الاجتماعية، مستشار في الإجراءات الإدارية والتجارية. نرحب بضيفنا الأستاذ صالح ناصر الشمراني. طبعا اليوم حضرتك أستاذ صالح بمثابة دليل شامل للعقود والتراخيص الريادية. أهلا وسهلا بك، نورتنا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا أستاذ دلال خياط ولجميع زملائك في إذاعة جدة.
1: الله يسلمك. يعني طبعا احنا اليوم حنتكلم عن موضوع يهم رواد ورائدات الأعمال بشكل جدا كبير. نبغى في البداية نبسط إحنا المواضيع، فأول شيء ممكن تعطينا أو السادة المستمعين والمستمعات فكرة أو نبذة بسيطة عن تراخيص ريادة الأعمال وإيش أبرز أنواعها ومميزات كل نوع؟
2: بكل سرور السادة دلال. أولا خلينا نتكلم للسادة المستمعين عن من هو رائد الأعمال. هو الشخص المبتكر الذي يجد ملاحظات مثلا تحتاج إلى ابتكار وتطوير، أو حاجة يحتاجها الناس، أو خدمة ناقصة في السوق يتم تحويلها إلى مشروع أو منصة أو خدمة تحقق قيمة وربح. هذا يعني الفكرة الأولى عن رائد الأعمال، أنه ابتكر حاجة معينة.
1: نعم. طيب وبالنسبة لمميزات يعني كل نوع من هذه التراخيص؟
2: شوف التراخيص طبعا كل جهة لها تشريعات ولها لوائح وأنظمة، لكن لو أتينا مثلا إلى تراخيص تصدر من وزارة الاستثمار اسمها رخصة ريادة الأعمال، والتي يعني تمنح للمشاريع الابتكار والاستثمار وتساعد المستثمر على مزاولة النشاط والاستفادة من عدة تسهيلات وتنظيمات.
1: جميل.
2: وهناك أيضا نعم لو أتينا لسجلات ريادة الأعمال عبر وزارة التجارة ومتخصصة للمنشآت الناشئة والمدعومة من الجامعات أو حاضنات الأعمال المعتمدة، ويعد هذا السجل من الممكنات أيضا. وهناك ترخيص المقرات الإقليمية، وهي متخصصة للشركات النوعية والإقليمية التي تسعى إلى إدارة أعمالها وابتكاراتها من داخل المملكة، ومقرات إدارية

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج تجوال. تشارك جمعية زمزم الصحية في معرض 26 الدولي للقطاع غير الربحي النسخة الرابعة الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 من مايو 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها وتقديم تجربتها في تنمية القطاع غير الربحي في المملكة. للحديث أكثر حول معرض إينا 2026 الدولي للقطاع غير الربحي وأبرز محاوره وأهدافه، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي. بداية نرحب بكم أستاذ أحمد، وما هي أهمية مشاركة جمعية زمزم الصحية في معرض إينا 26، وما أبرز طبعا أهدافكم من خلال هذه المشاركة؟ تفضل.
3: أهلا وسهلا بكم إذاعة جدة ومستمعيكم الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولشخصكم الكريم ولهذا البرنامج بالشكر والتقدير. حقيقة تمثل مشاركتنا في هذا المعرض فرصة مهمة لتعزيز حضورنا في منظومة القطاع غير الربحي وإبراز دورنا التنموي الذي نقوم به في خدمة المجتمع وتمكين المستفيدين صحيا وإنسانيا، كما نهدف حقيقة من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بمبادراتنا وبرامجنا الصحية النوعية، ونسهم أيضا في تعظيم بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والرعاية الصحية المستدامة، واستعراض أثرنا الذي حققناه في تحسين جودة حياة المستفيدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
2: بإذن الله تعالى. أستاذ أحمد، يعني ماذا سيجد الزائر في جناح الجمعية تحديدا، وما هي أبرز الأنشطة والخدمات التي تقدمونها خلال المعرض؟ يعني هل تعريف بالجمعية، بأنشطتها، بالخدمات التي تقدمها؟ تفضل.
3: أحسنتم، مبارك الله فيكم. الزائر حقيقة سيجد تجربة تفاعلية تعكس رحلتنا في العمل الصحي الأهلي، حيث يتضمن الجناح عرضا لأبرز البرامج والمبادرات الصحية، كذلك قصص النجاح في الأثر المجتمعي، إلى جانب التعريف بخدماتنا العلاجية والوقائية التي نقدمها للفئات المستحقة. أيضا نقدم من خلال هذا المعرض استشارات مباشرة من خلال التقنية في التمييز المؤسسي، الأداء، التسويق، العمل الدولي، وبرامجنا التطوعية. أيضا نعرض كما تفضلت لكم سابقا مبادراتنا التطوعية وكذلك المجتمعية، نقدم بعض التثقيف حول الوقاية والصحة، لقاءات تعريفية بالشراكات وفرص التعاون المجتمعي، إبراز الحلول الرقمية والتقنية المستخدمة حقيقة في تطوير خدماتنا في جمعية زمزم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع.
2: اللهم آمين. أستاذ أحمد، يعني كيف تسهم هذه المشاركة برأيكم في إبراز أثر الجمعية الصحي في المجتمع؟
3: أحسنتم، حقيقة تسهم هذه المشاركة في نقل الصورة الواقعية لأثرنا الصحي والإنساني الذي نصنعه من خلال عرض الأرقام، المنجزات، مما يعكس حجم جهودنا المبذولة في الوصول للفئات الأكثر احتياجا، كما تتيح مشاركتنا فرصة مباشرة للتواصل مع الزوار والمهتمين وصناع القرار، وتعزيز بناء وثقافة مع شركائنا، كما نسهم حقيقة في توسيع نطاق خدماتنا الصحية وتحقيق أثر مستدام في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. هذه الأمور كلها حقيقة تعزز وتبرز دور جمعية زمزم في المجتمع وكذلك في الصحة المستدامة.
2: نعم. أستاذ أحمد، يعني كيف تواكب الجمعية من خلال مبادراتها مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي وأهداف التنمية المستدامة؟
3: نحن ولله الحمد نحرص على مواءمة جميع برامجنا ومبادراتنا مع

0: مستهدفات رؤية الوطن الغالية 2030، خصوصا فيما يتعلق برفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية وتعزيز جودة الحياة والتمكين الصحي للمجتمع. كما نعمل أيضا على تعزيز الوقاية والرعاية الصحية للفئات المستحقة، دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بناء شراكات فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، تطوير خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، الإسهام حقيقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة العامة والجيدة والرفاه والمشاركة المجتمعية. ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني ما هي رسالتكم للزوار والجهات المشاركة في المعرض؟
0: أحسنتم. بداية هي رسالة شكر وتقدير لكم إذاعة جدة على هذا النقل الرائع والمتابع لأحداث المجتمع. أيضا الشكر لكل من أتى لمعرضنا في المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي، ومن خلال هذا المعرض عرضنا رسالتنا في العمل الصحي والإنساني، وقلنا أن العمل الإنساني هو عمل مسؤولي تكاملي تتطلب فيه حقيقة جميع القطاعات أن تتكامل وأن يكون هناك تكامل في أعمالهم واستثمار فيما بينهم البين. ندعو حقيقة جميع من يأتي إلى هذا المعرض بزيارة جناحنا في المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وشكرا لكم أستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية.
0: في أمان الله.
1: مع السلامة. في أمان الله.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: مع الأندية،
6: كل الأندية،
5: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: يا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. احتفت مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومؤسسة التراث غير ربحية بتدشين كتاب سعود الفيصل بحضور عائلة سموه رحمه الله. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمين سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤسس مؤسسة التراث الغير ربحية رئيس مجلس أمنائها بأن الكتاب سيبقى إرثا مفتوحا يصل إلى الجميع، تعبيرا صادقا عن الوفاء للأمير الراحل. صاحب السمو الملكي الأمين سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤسس مؤسسة التراث الغير ربحية رئيس مجلس أمنائها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اليوم المبارك، وتبارك هذا اليوم بهذا

0: هذه الأسرة المباركة، وهؤلاء الذين صاحبوا الأمير سعود في حياته مليئة بالتحديات ومليئة بالمفاجآت ومليئة بالإنجازات. كان يعني اليوم أيضا عندما كتبت مقدمة الكتاب كنت أتذكر بكل يعني الوجدان رفيقة درب الأمير سعود، الأميرة جورة بنت فيصل بن عبد الله، التي وبجلوس بناتها معنا وأحفادها هم كلهم موجودين اليوم، فتحت مع الموضوع في رمضان 2025 أنه تسمحين الله يسلمك حنا نتمسك التراث أن تجري منظومة كتب الملوك، وهذه الكتب الآن بتشهد نهضة كبيرة جدا في مؤسسة التراث الجديدة بالAI وكل التطورات الكبيرة هذه إخراجها والبلاتفورمز حقتها وكذا، من ضمن كتاب الملك فيصل رحمه الله، أنه تسمحين نسوي كتاب فقط رد جميل. يعني سعود ما تكلم عن نفسه ولا وزع صور عن نفسه، أنه نرد جميل لهذا الرجل الكبير. فوافقت ووافقوا أهلها موجودين في المكان، وتكلمت مع أخي الكبير ومعلمنا اللي هو الأمير الشركة الفيصل وأيد ذلك، وصار مشروع مشترك مع مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
1: ونبقى في حفل تدشين كتاب سعود الفيصل، حيث ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كلمة خلال الحفل. شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمجهود الجبار الذي بذله سموه في إصدار كتاب سعود الفيصل. صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.
2: الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للمجهود الجبار الذي بذله في إصدار هذا الكتاب الذي هو تعبير بسيط عن حياة المرحوم الأمير فيصل، الأمير سعود بن فيصل. وأرجو المعذرة على الخلط بإني جمعت بين فيصل وبين سعود، لكن هذا لا يستغرب، وهذا الشبل من ذلك الأسد.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع حرس الحدود. أوضح المتحدث الرسمي لمديرية العامة لحرس الحدود بأن معرض وطن بلا مخالفة والذي أقيم في ينبع يهدف إلى تعزيز الوعي بأنظمة أمن الحدود والعقوبات المترتبة على مخالفيها. المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر الجريني.
3: قامت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بقيادة منطقة المدينة المنورة وبمحافظة ينبع معرض وطن بلا مخالف. يأتي هذا المعرض في إطار الخطط الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية وطن بلا مخالف. نهدف في هذا المعرض إلى أهمية تعزيز الوعي بنظامي أمن الحدود والإقامة والإبلاغ عن مخالفيها، إضافة إلى التعريف بنظام أمن الحدود والعقوبات المترتبة على من يسهل دخول هؤلاء المخالفين إلى المملكة ويقوم بنقلهم داخلها، إضافة إلى استعراض جهود حرس الحدود وعرض بعض الأنظمة الأمنية والتقنيات الحديثة والوسائط والآليات المستخدمة في فرض السيطرة الأمنية على حدود المملكة البرية والبحرية منها.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذن مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة هنية الدوسري التي وافتنا بالجولة الإخبارية لهذا اليوم.
1: تجوال على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، نظمت جامعة أم القرى ممثلة في وحدة التوعية الفكرية الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا تحت شعار تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني تزامنا مع فعاليات مهرجان الفنون الوطنية، وذلك بمشاركة نخبة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات والباحثين والمتخصصين بحضور رئيس جامعة أم القرى والدكتور معدي بن محمد المذهب. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني والوقاية من التطرف لدى الشباب، إلى جانب تمكين طلبة الدراسات العليا من المشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية وفق رؤية علمية ومنهجية، فضلا عن تدريبهم على المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتنمية قدراتهم البحثية ومهاراتهم في الكتابة العلمية والإلقاء. ويتناول الملتقى أعزائي المستمعين 30 ورقة بحثية تناقش ثلاث محاور رئيسة تشمل قضايا الوعي الفكري والانتماء الوطني وجهود المملكة في التصدي للانحرافات الفكرية وآليات وقاية الشباب من التطرف الفكري بما يسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، وإليكم أبرز العناوين. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يصدر المعجم الموصل لألفاظ المرأة في التراث الشعبي السعودي. ملتقى علمي بجامعة أم القرى يناقش تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني. رئيس جامعة الأمير سطام يفتتح فعاليات أسبوع الابتكار وريادة الأعمال. مختبرات الغذاء والدواء استعدادات مكثفة وتشغيل مستمر لدعم سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. المقاهي الثقافية في مكة المكرمة، صناعة تجربة متكاملة تعزز السياحة وجودة الحياة. الطائف تحتضن مؤتمر تيدكس أوكاد العالمي بنسخته الثالثة عند 9 مساء ليلة الحسم في ديربي العاصمة بين الهلال والنصر. وختاما مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة المدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة على القصيم والرياض مع رياح نشطة كذلك على حائل الجوف الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. بهذا أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في تجوال. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم ولحسن استماعكم. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل وسام غازي بحة. شكرا لكم.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: تشيك 1 تشيك 1 تشيك 1. يلا شباب يلا شباب
2: يلا
1: يلا نسمع أروز.
2: يلا حمو الطيران حمو الطيران.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك. الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
1: في 60 ثانية.
2: بدأت المملكة تحشيد طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن بتهيئة 4500 متطوع ومتطوعة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة. المدينة المنورة تفرض هيبتها عالمياً بانتزاع مقعد في قائمة Places to Watch 2026 كأكثر المدن تميزاً في الهوية المكانية. بـ40 نابغة علمية، المنتخب السعودي للهندسة والعلوم يطلق شارة البدء للمنافسة على صدارة منصات ICEF 2026. ملتقى وعد يضع حجر الأساس لمستقبل المهنيين السعوديين عبر برامج تأهيلية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل. وأخيراً، سماء محمية الإمام تركي بن عبد الله تتحول إلى مسرح كوني بعشر ظواهر فلكية مذهلة تجذب عشاق النجوم هذا الشهر.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج، برز مفهوم أنسنة رحلة الحاج ليعكس اهتماما متزايدا بجعل رحلة الحج أكثر راحة وسلاسة وطمأنينة من خلال تسخير التقنية الحديثة وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الصحية والتنظيمية والإنسانية، بما يسهم في تمكين الحاج من أداء مناسكه بروحانية وخشوع بعيداً عن المشقة والقلق. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على مفهوم أنسنة رحلة الحج وأثرها على تجربة الحاج النفسية والوجدانية والروحانية ودور التقنية والحوكمة في إعادة تشكيل هذه الرحلة الإيمانية ومدى انعكاس ذلك على الصورة الذهنية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن. إذن الحج رحلة إنسانية برعاية سعودية هو موضوعنا اليوم في نقاش، لكن قبل أن نبدأ في الحديث حول هذا الموضوع الهام، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: الحج رحلة إنسانية برعاية سعودية هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور علي الرباعي، المستشار الثقافي في صحيفة عكاظ. حياك الله يا دكتور علي، كل عام وأنت بخير. في البداية، ماذا نعني بمصطلح أنسنة رحلة الحاج؟ وبرأيك هل هو مجرد تحسين خدمات ولا تغيير شامل في تجربة الحاج؟
5: مرحبا زميل عزيز، وتحية لك وفريق عملك والمستمعين والمستمعات. إذا ما يعني رجعنا بالذاكرة إلى أعوام مضت، حقيقة ندرك حجم التحول الكبير الذي طبعا طرأ على كثير من أعمال الحج ومن أيضا الخدمات التي تقدم للزوار والمعتمرين، بدءا من رؤية المملكة التي حقيقة وفرت وهيئت كثيرا لتوظيف التقنية والرقمية، وأيضا نقلت الحاج من فكرة أداء مناسك فقط يعني مجرد وعبادة إلى أن يكون هناك ما ينسجم مع إنسانية الإنسان من خلال المكان ومن خلال الزمان ومن خلال أيضا الذاكرة الثقافية والتاريخية التي ينبغي أن يعود بها الحاج عن المشاعر المقدسة. فهو يرى ويمر بمتاحف وآثار تذكي فعلا ذاكرته، وكأن يعني نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لما يزل بيننا بما ترك من نهج نبوي ومن أيضا إرشادات وتعاليم وأيضا من آداب وأخلاق، فالمملكة اختصرت 1400 عام تقريبا من خلال توظيف التقنية في أن تكون المشاعر مهيئة بما يعني زودتها به من يعني فكرة التشجير مثلا والشاشات الرقمية التي تنطق بعدد من اللغات الحية وبلغات الحجاج، الطرق التي يعني تسهم في أن يتجول الإنسان في الأماكن وليس يكون محصور في باصات مثلا يتنقل مكان لمكان، بل هو يعيش تجربة الحج ويتمثلها وكأنه يعني فعلا يرى هذه السيرة النبوية الطويلة التي مر عليها قرون، يراها تتمثل أمامه رأي العين، إلا أن الصورة التي ينفذ بها ويؤدي

0: فيها شعيرته هي صورة أكثر روحانية بحكم الراحة والسكينة والطمأنينة واختصار الزمن أيضا، بحيث أنه هناك كما يقال ترتيب لكل منسك ولكل عبادة، والتحرك في زمن محدد، الوصول لنقاط معينة، السكن المهيأ، البيئة المتصالحة أيضا مع الحاج ومع طبيعة الجو طبعا في هذه الأيام. فحقيقة نحن نعتقد أنه لا نقول تحول، بل نقول أن هناك نقلات نوعية اعتمدتها المملكة من خلال تطوير فعل رحلة الحج لتصبح رحلة إيمانية وروحانية، لكن بأحدث ما توصلت إليه الرقمية والتقنية والمعطيات لجعل الإنسان في الحج فعلا يستمتع برحلته ويحتفظ بذاكرة، يعود ليكون سفيرا يروي ما رأى وما سمع بدهشة كبيرة. وهذا هو أكبر معنى للأنسنة فعلا في هذا التوقيت.
1: نعم، وعلى طار اللغات وتعدد اللغات، العاملين في الجهات المعنية بخدمة الحجيج من وزارات وجهات مختلفة وحتى المتطوعين يخاطبون الحجيج ويستقبلونهم بلغاتهم، لغاتهم الأصلية.
0: صحيح.
1: وهذا فيه لفتة جميلة إنسانية بالذات للناس اللي ما يكون مثلا متعلم أو ما لا يقرأ ولا يكتب كبار السن، وحتى الشباب يشعر ب حميمية وإنه في ناس يستقبلونه ويرحبون فيه. نعم. بلغته الأم.
0: لا شك. ويعني الزميل العزيز، لابد أن نعيد ونكرر أن يعني ما أنجز وما ينجز في خدمة الحجاج ربما يصل إلى 100 عام، لأننا نعود بذاكرة إلى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عندما كان يعني دخل إلى مكة وأصدر أوامره في عام 1925 ميلادي تقريبا، وكان حج عام 1344 يعني يقترب. فحقيقة أول ما أمر عندما دخل إلى مكة ولاحظ بعض الملاحظات أصدر أوامره إلى المعنيين بالأوقاف في مكة، منهم طبعا كان مدير أوقاف محمد سعيد بالخير، أن يبدأ بترميم جدران المسجد الحرام. يعني وأرضه وعمله، وتصور في ذاك الزمن يعني إمكانات محدودة جدا، والملك يعني للتو هو فرغ من يعني وحدة هذه البلاد واستتباب الأمن فيها، لكن شغله الشغل كان أولا في الحرمين أو في الكعبة المشرفة، ويعني أمر حقيقة بطلاء الأبواب ومقام إبراهيم الخليل عليه السلام والأساطين النحاسية حول المطاف. أيضا وجه بأن يفرش المسعى، كان المسعى عادي أو تقليدي يعني ترابي أكرمك الله والسامعين، ثم أمر برصفه بحجارة، وفعلا جاء بعدد من قاولين واعتمد لهم الأموال اللازمة أن يأتوا بحجارة تكون يعني باردة ونوعية خاصة، وأيضا أن ترصف لكي تريح الحجاج. ناهيك عن أنه بدأ الملك عبد العزيز يعنى بقضية السفارات والقنصليات، سواء اللي كانت تتعاون مع المملكة قبل إنشاء السفارات السعودية أو السفارات التي كانت موجودة، فطبعا وجه لهم بتيسير خدمة كل من يريد الحج. وكان أيضا هناك من أشاع في ذلك الزمن أنه لا يمكن الحج لأنه الحكم في المملكة يعني تغير، أصبح في حاكم جديد فيتعذر الحج. فكان أول ما عمل الملك عبد العزيز وجه رسالة مسموعة ونقلتها الإذاعات والصحف، وجه للعالم أجمع بأنه يرحب بالمسلمين جميعا من كل أقطار الأرض اللي يحجوا. ليس هذا فقط، بل أول ما وصلوا فعلا كان يهيئ استقبال في منى لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات، وتأكدوا فعلا بأنه هذا الحاكم هو معني فعلا بخدمة الحرمين، والتأكيد على ذلك أنه أول سنة حكم بدأ بالحج أولا. ولذلك آل سعود حكام حفظ الله من هم الآن على قيادة البلد ورحمة من رحل، كلهم فعلا تربوا تربية عملية مع والدهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، تربوا عمليا على معنى الخدمة للحرمين والعناية فيها. تصور أنه من ذلك الزمن الذي تشتغل ناس بيديها وبطوب وبحجارة وبعض المواد البسيطة من اللبن والأشياء التقليدية المتوفرة.

0: يبوا التكليف، ثم أيضا هو شرف لكل من يسهم. ولذلك نعرف كثيرين يفرحون ويتشرفون يكونوا في خدمة الحجيج، وفي كل عام يعني رغم بعضهم تقدم به العمر أو يعني زاد على الخدمة، وبعضهم تقاعد ويتمنى أن يشتغل مجانا لاستشعاره يعني فعلا هذه النعمة أن يعني تكون بلادنا ما هو أفئدة ملياري مسلم وقبلة لهم، وأن نؤدي واجب في هذا الجانب في ركن من أركان الإسلام لا شك هو يعني تمثل للدين الإسلامي عمليا وليس شعارات أو أقوال تردد.
1: البعض يستغرب من التفاني والحب لدى السعوديين لخدمة الحجيج، لكن احنا ما نستغرب لانه يعني مجازا اصبحت في جيناتنا وفي تركيبتنا الوراثيه الاستشعار خدمه الحجيج كجزء من هويتنا، جزء من موروثنا، جزء ايضا من جيناتنا ان صح التعبير. طيب انا استاذنك يا دكتور واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الحج رحلة إنسانية برعاية سعودية هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور علي الرباعي المستشار الثقافي في صحيفة عكاظ. بعد هذه الإلماح التاريخية عن جهود المملكة في خدمة الحجاج منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، دكتور اليوم كيف تحولت رحلة الحج من تجربة تقليدية نقدر نسميها إلى منظومة تقوم على الحوكمة والتنظيم الذكي وأنسنت هذه الرحلة؟
3: طبعا لابد من يعني تأكيد على أنه كل ما يبذل في قضية الحج وخدمة الحجيج وضيوف الرحمن حقيقة أنا أتصور أن حتى ربما ليس هناك إحصائيات لما تبذله الدولة على خدمة الحجاج عبر التاريخ. يعني هنا هناك مليارات وميزانيات مخصصة أيضا فقط لهذا الموسم لكي فعلا تتحول الرحلة إلى يعني يسر وأمان وأيضا يعني توفير ما يلزم، لأن الحاج يأتي من بلده وهو متشوف لأداء ركن من أركان الإسلام، فكلما تيسرت رحلته في أداء نسكه كلما أكيد كانت دعواته صادقة لهذا البلد وقادته وشعبه، وأيضا هو سينقل هذه لآخرين، وبهذا يعني تتسع دائرة الدعاء للبلد الأمين ولأيضا كل من يقوم على خدمة الحجاج. إذا ما نظرنا إلى يعني أنا أتابع بحقيقة بكثير من يعني حقيقة الامتنان لوزارة الحج والعمرة والوزير توفيق الربيع

0: يتم فعلا سماع وجهة نظرهم أيضا، وإذا كان هناك ملاحظات للجهات المشرفة على الحج في البلدان الإسلامية تستمع، إذا في ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار. هذا تأكيد أن في مراجعة يعني فورية بعد انتهاء موسم الحج، كما يقال الوقوف على المزايا والإيجابات الإيجابيات وتعضيدها وتجويدها مستقبلا ودعمها، وإذا في ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار للمعالجات الفورية. هذه الرحلة يعقبها أيضا رحلة لوزير الشؤون الإسلامية مثلا، لأنه أيضا هناك دائما تعزيز الجانب الإيماني والأخلاقي والسلوكي في البلدان الإسلامية. هناك ورش سنوية تقام في السفارات أو بإشراف السفارات المملكة في الخارج في البلدان الإسلامية لتبسيط هذه الرحلة وتقديم ما يسمى ورش العمل أحيانا، أو لقاءات مع من يعني تم ترشيحهم أو منحهم تأشيرة الحج، للتوعية بما يحتاجونه، سماع استفسارات أو أسئلة. فتصور أن نبدأ من محرم لحج سيأتي يمكن بعد 11 شهر، فهنا استعدادات مبكرة أولا للجانب تهيئة الإنسان أو الحاج من بلده، زيد على ذلك ما يعني يتم توفيره من مسألة صحية. يعني نعرف أن الحجاج يحتاجون أحيانا إلى أمصال أو إلى يعني بعض الأدوية أو مثل الفحوصات التي أيضا تطمئن من يقوم على خدمتهم بأن صحتهم جيدة، وأنهم أيضا هناك خلو مثلا من فيروسات معدية أو غيرها، من يحتاج منهم إلى علاج يعالج، من يحتاج إلى العزل أحيانا يعزل حتى لا يصبح هناك عدوى. المملكة إذا قلنا اليوم فيه تقنيات متطورة مثلا في العالم وذكاء اصطناعي وربما أعلم ممكن ما وصلت إليه التقنية اليوم، هو متوفر لدينا في المملكة. الجانب الأكبر منه فعلا يذهب إلى مسألة الحج والعمرة وخدمة الحرمين. لماذا؟ لأنه هذا الحاج الذي يأتي من مسافات بعيدة، يعني إذا من يأتي بالبر، من يأتي بالجو، من يأتي عبر البحر، هؤلاء كلهم يعني يصلون مثلا إلى المنافذ وإلى المحطات يعني مرهقين، وأعباء السفر نعرفها و يعني استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يصلون ويجدون هذه المرونة واليسر، ليس هناك تكدس. يعني احنا نشوف احيانا في مطارات نسافر اليها نقف في طوابير بالساعات، يعني والانسان يتصور ان تلك البلدان سبقتنا بمراحل لاشياء كثيرة، فتصور انه اصبحت تقاس مدة مرور الحاج من نقاط الجوازات والفحص حتى يصل إلى وسيلة نقله بالدقائق. يعني فعلا الزمن يسير، ناهيك عن الصلاة المجهزة بالتكييف الموفر فيها أطعمة وأشربة، خدمات أيضا مساندة أيضا يحتاجها للاستحمام أو للوضوء، أماكن معدة للصلاة. يعني دائما الجواب من عنوانه، دائما أرى أن في المطارات في المنافذ التي تستقبل الحجيج فعلا هناك كوادر بشرية، يعني أول شيء راقية جدا ومدربة ومؤهلة، فهي عنواننا الأول، لأنه أول ما يأتي الحاج ويقابل هذه الوجوه الباشة المرحبة التي تستقبلهم وأيضا تختصر عليهم الوقت والزمن، أكيد أنه الانطباع الإيجابي وارتفاع المعنويات ينعكس على الرحلة كاملة. فهناك جهود كبيرة، إذا ما قلت لك أنه الوزارات اليوم بكاملها هي في منطقة مكة المكرمة والوزراء يقفون، وهناك اليوم أيضا مؤتمر صحفي، الخمسة من الوزراء سيقفون أيضا أمام الإعلام ويعطون البيان، وربما تصبح البيانات يعني من الأسبوع المقبل شبه يومية.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى أنه ليس هناك سرية في هذه الرحلة، بل المملكة تفخر بأن توضح لي، طبعا تعرف الحجاجاتهم بلدان وذويهم مشاعرهم معهم، وأصبح وإن كان لديهم اليوم الحمد لله من التقنية والجوالات، ونعرف أنه يعني فعلا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضاعف الطاقة، يعني طاقة الأبراج وغيرها في المشاعر وغيره، ليسهل تواصل الحجيج مع ذويهم في مكان. لكن أيضا وسائل الإعلام والتلفزة والفضائيات تنقل مؤتمرات صحفية لتبين بشكل شبه يومي أو تنقل رسالة يومية لكل المسلمين عن هذه الرحلة وعن عدد من وصل من الحجاج.

0: يعني طرق وصولهم وقضاءهم أيام في المدينة المنورة ثم انتقال لمكة ثم انتقال للمشاعر. فتصور أن في شفافية في الطرح، وفي أيضا لو حصل لا سمح الله مشكلة أو شيء فيها تعرض فعلا ويبين كيف تمت معالجتها وإيش السبب فيها. ناهيك عن أن هناك اليوم من الرقمية والحوكمة نعرف أن في مؤشرات تشتغل إلكترونيا بدون تدخل بشري، بمعنى أنها ترصد من عبر الكاميرات الحرارية الموجودة وتعطي لمراكز المتابعة والرصد في كافة الجهات المعنية بالحج تعطيهم المؤشرات، يعني انسيابية الطرق في المكان الفلاني، لو في تعثر تعطيهم يعني في حسبة ونسبة للدرجات، يعني أنه مثلا 10 من 10 في المنطقة الفلانية، 8 من 10 في المنطقة الفلانية، وفي توضيح للأسباب ومعالجات فورية. فالتقنية والرقمية اللي توفرها المملكة اليوم بالمليارات غالبها وأكثرها يوظف بدءا في موسم الحج لكي فعلا تؤدى هذه الرحلة. يعني نحن بحمد الله ربما خلال 10 أعوام مضت لم نعد نسمع، يعني وتعرف احنا الاجيال الذين لحقنا على الخيام القديمه ذيك حقت الافراح اللي كل واحد ياخذ خيمته في الهليوكس ويروح يؤدي مناسك الحج هو الجماعه ويطبخون ويولعون النار. فانت تصور هذه النقلات النوعيه، الاشياء الحساسه، الانذارات التي لا تقبل اشعال نار او كذا، لانه خدمات الطعام تأتي تطبخ في أماكن بعيدة عن المشاعر وتنقل بطريقة آمنة
1: وباشتراطات صحية صارمة.
0: اشتراطات صحية، وكل مطوف له خدماته وله اشتراكاته. الحوكمة فعلا تعني تحول العمل من اجتهادات إلى مأسسة وإلى حوكمة، فعلا ترتقي بالعمل من جهة وتضاعف الأمان أيضا من جهة أخرى وتجود هذه الخدمة، خدمة الحجيج في هذا الموسم المقدس عند المسلمين.
1: نعم، ولعله من نافلة القول اللي دائما نكرره بفخر أن المملكة أصبحت مرجعية دولية في طب الحشود وإدارة الحشود، هذا بشهادات منظمات دولية. المملكة ومنذ منتصف السبعينات في القرن الماضي ذهبت بعيدا في تقديم الخدمات للحجاج من خلال معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة اللي أنشأته جامعة أم القرى. اليوم فيه حتى جهد أكاديمي وبحثي وعلمي لتقديم الخدمات للحجيج.
0: ولا شك، يعني أعتقد أن مركز أبحاث الحج تطور كبير أيضا، وأصبح يعني يعمل بكفاءة بشرية وتقنية عالية. ونحن نعلم أيضا أنه كثير من مثلا تعديل مسارات معينة في المشاعر، ونحن نعرف أنه يعني منى بالذات هو مشعر حقيقة حيز المكاني ليس كبير جدا مثل عرفات مثلا، فالحجاج يمكثون فيه مدة أطول، يعني 3 أيام تقريبا لمن لم يتعجل غير يوم العيد. فطبعا لو لم تكن هناك كفاءات درست فعلا موضوع الحشود وكيف يمكن معالجتها، بأنه يعني هناك ترتيب مسبق، بأنه المطوفين يتعاونون والجهات المعنية بالخدمة الحاج مباشرة عبر النقل، بأن تكون الباصات والحافلات القطار تشتغل بكفاءة عالية في توقيت معين، بحيث أنه لا يرتكز أو يتركز مثلا الحجاج كلهم في وقت واحد في مكان واحد. فهناك من يذهب مثلا في توقيت معين إلى الرمي، هناك من يكون نزل إلى الحرم لكي يطوف طواف الإفاضة ومثلا يسعى سعي الحج اللي لم يسعى من قبل، هناك من يذهب لرمي الجمرات، هناك من يعني يتجه مثلا بعد الحلق والتقصير إلى فضاءات ما يصلي في الحرم والمساجد الأخرى ويتنقل في، طبعا ما ننسى موضوع الأسواق والمولات لأنها جزء من أيضا ثقافة الحاج، بأنه تعرف أن أي حاج مشغول من ثاني ثالث يوم بالهدايا. فأصبح هناك المولات والجهات أو الأسواق الكبيرة التي توفر فعلا للحجاج في أيضا أجواء مكيفة وخدمات متكاملة. ففعلا رحلة الحج لم تعد هي المرهقة، لأن كل شيء كما يقال محسوب حسابه بدقة، وهذه الحسابات عن دراسة وعن اعتماد رسمي وأيضا قابلة للتجويد وللتطوير، لأن كل ما يأتي من ملاحظة أو وجهة نظر

0: هي محل اعتبار، لأنه فعلا كما يقال هذا الحج هو هاجس الوطن كله بأكمله، والكل حريص عندما يعني ينتهي موسم الحج بتفوق وبنجاح وبشهادة وإشادة من العالم الإسلامي. لا شك أنه ينعكس علينا جميعا مسؤولين ومواطنين أنه الحمد لله يعني بلادنا بهذه الكفاءة وبهذه الجدارة لإدارة هذه الحشود بأمن وأيسر وسهولة. موضوع الأمن ورجال الأمن حقيقة ما أخفيك، يعني ربما أمس أنا كنت من جدة إلى الباحة ومررت بنقاط تفتيش حقيقة لا تملك إلا أن تشكر وتجزل الدعاء لوزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وكافة يعني المؤسسات الأمنية التي هي حاضرة فعلا وحريصة وتشعر فعلا أنها يعني تستشعر هذه الأمانة، إضافة إلى اللطف في التعامل. يعني فعلا عندما يطلب من إنسان يفتح شنطة السيارة مثلا أو ينزل الزجاج من الخلف وكذا، يعني فعلا فيه رصد وفيه مراقبة، لأنه رحلة الحج اليوم محوكمة. يعني مسألة الاجتهادات أو كسر التعليمات كون الإنسان يبغى يكسب له مثلا 1000 ولا 2000، يعني مؤكد أن ليس فيها بركة، أن العلماء أفتوا بأنه لا يجوز أصلا مخالفة ولي الأمر في توجيه مثل هذا.
1: نعم
0: الأمر الثاني أن الإنسان ما يعرف أنه يتسبب مثلا في الافتراش أو في دخول شخص لا مكان له في الحج، لأنه أصبحت كل المؤسسات التي تستقبل الحجاج تتعامل برقمية، كل واحد عنده مخيم ورقم كم وسريره رقم كم وخدماته كذا وجباته. أنا نتعاطف ربما إما تعاطف مع واحد يقول لك يا أخي ما حجيت وأنا لي كم سنة في المملكة وما قدرت أخذ مثلا تصريح، أو شخص يعني طماع يقول لك والله فرصة الحج موسم خلينا نحرب لنا كم حج. أنت بهذا تؤذي وطنك وتؤذي الحج وترتكب يعني فعلا مخالفة بحق هؤلاء الذين ينظمون
1: حتى هذا
0: ويتعبون.
1: الحاج المخالف ترى ياخذ حق ومكان وخدمات موجهة لحاج ثاني جاي نظامي.
0: لا شك لا شك، ويعني نحن معنيين أيضا ب يعني حقيقة مسؤوليتنا الوطنية دائما نستشعرها، أنه يعني المملكة تتحمل عبء كبير على الحجاج الرسميين. يعني أدبا نحن نعرف هذا، أنت لو مدعو عند شخص في مناسبة وإن كان إحنا يعني زي ما يقول صدورنا أحيانا نسيعة شوية نأخذ معنا 2 3، لكن هو أدبا أنك ما تأتي بأحد في ضيافة إلا باستئذان من صاحب الضيافة يعني الذي دعاك،
1: صحيح
0: أنه أنا معي فلان أتي ولا ما أتي. فتصور هذا أدب وسلوك عندنا وأخلاق، إن الإنسان ما يفاجئ الناس بأنه يجي يدخل ناس إلى مكان ويقول والله أدخلوا عادي الموضوع. لا، هو نظام ونحن نحترم النظام. الأمر الثاني أنه كل ما يأتي من مكاسب قد تأتي بمآثم، ناهيك أنه لا سمح الله أنه يحدث مثلا أذية للحجاج أو واحد في نوايا سوء يود أن يفسد على الناس رحلة حجهم هذه ويعني يفسد عليهم روحانيتهم. فيعني الموضوع ليس يسيرا كما يتصور البعض، أنه والله بس واحد مسكين يبغى يروح يحج وأنا وصلته، لا أبدا. قد يكون هناك
1: لها تبعات كبيرة،
0: ناس مشبوهة تحاول أن تتصيد أو أن توقع مثلا يعني لا سمح الله مشكلة في الحج حتى تحسب علينا. فنحن يفترض أنه يعني كما قيل المواطن رجل أمن أول، ويعني يعي جيدا أنه الذين يقفون بالساعات الطوال في من رجال أمننا حتى يؤمنوا هذا الحج نكون سند وعون لهم ولا نفت في عضدهم ب بعض الاجتهادات التي لا صالح منها لا دين ولا دنيا.
1: نعم دكتور علي، تزاملت معك في مهنة الصحافة وكنا نروح نغطي لموسم الحج كصحافيين وكمراسلين وحتى كتاب وغيرهم. اليوم أنت أمام قرابة 2 مليون مراسل وصحفي موجود في الحج، لأنه كل شخص معاه جوال وينقل هذه الصور لايف إلى بلده، وأصبحت يعني بشكل فوري تدور في الكوكب أجمع بسبب هذه التقنية. كيف تؤثر أنسنة رحلة الحاج نفسيا ووجدانيا على ضيوف الرحمن وعلى ما ينقلونه من صور عبر هواتفهم مواقع التواصل الاجتماعي إلى بلدانهم؟
0: يعني أصدقك القول الزميل العزيز أن يعني نحن هنا نتأثر أكثر من غيرنا. لماذا؟ لأن هذا الحاجز الذي يعني يخرج بهذا، طبعا تعرف الآن أصبحت كل التطبيقات تنقل يعني في كل موسم تنقل هذه المشاعر، ولذلك أنت تجد أناس الله سبحانه خلقهم باختلاف ألسنتهم وألوانهم، البعض فعلا ما يستطيع أن يتحدث وهو يغالب دموعه فعلا لما وجد من يعني أمن وطمأنينة وأداء هذه الرحلة التي ربما البعض يرهن يعني فعلا دخله اليومي أو الشهري يرهنه لمدة 40 أو 30 عام في سبيل يوفر يعني فعلا مبلغ الحج. الحج لابد أن يكون إنسان
1: عشان كده سماها رحلة العمر.
0: أيوة رحلة العمر، الاستطاعة هي الوجود الزاد والراحلة كما قال، والمال ووسيلة النقل كما قال الفقهاء. فتصور أن هؤلاء عندما يتحدثون نحن أكثر تأثر يمكن من أهلهم، لأنه شعورنا مضاعف بالفخر والاعتزاز أن تنجز هذه الرحلة، وأن هؤلاء الناس الذين فعلا يعني جاءوا من كل البلدان ومن قرى ومن أرياف، وربما بعضهم أيضا لم يكن يعرف أو لم يزل لم يعرف بعد موضوع الأنسنة والرقمية، لكنه يأتي فيجد هذه الحفاوة والترحاب. يعني كلمة ضيوف لها دلالة كبيرة، يعني أن الضيف حقه هو الإكرام، يعني فتجد أن الوطن كله يكرم هؤلاء. يعني مواقف السعودية نحن لبعض الحجاج الذين يأتون بفرادة إما على دراجات أو بعضهم يمشي مثلا، لما يجدون الناس في الطرقات تلاحظ أنت كيف اللي يمد بالمال واللي يمد بالماء واللي يوفر وجبة، والناس يحتفون ويرفضون يأخذون مقابل. هذا تأكيد على هذه الروح التي ربما انتقلت لكل المواطنين في هذا البلد من تراكمية العناية لقيادتنا وما نراه وما نسمعه من كل المسؤولين في يعني لجان الحج العليا والمركزية والرئيسة، وكيف كلها تتعامل وتقف. يعني سنلاحظ يعني ولاحظنا في الأيام اللي راحت الأمراء والوزراء اليوم خادم الحرمين حفظ الله ولي العهد كلهم يقفون اليوم في منطقة مكة المكرمة على خدمة الحجيج، وهذا مؤكد أنه يعطي معنى وبعدا كبيرا جدا لكل مسؤول وكل مواطن، أنه رحلة الحج هي مسؤولية الجميع بدون استثناء.
1: نعم.
0: فإحنا واجبنا كمواطنين الدعاء قدر المستطاع لكل من يخدم في هذا الحج، بأن الله يحفظهم ويسددهم ويحقق أمانهم وتطلعاتهم ويحميهم من كل سوء ومكروه. الأمر الثاني أن نكون عونا لهم قدر الإمكان بألا نقع في أي مخالفة تمس أمن الحج أو نظامه أو تعليماته التي أصدرتها الدولة، ناهيك عن الغرامات التي الكل يعرف أنها قاسية وأنها لا تستثني أحد. فإن شاء الله أن ما نصل الغرامات، لأن وعينا وحسنا وانتماءنا يجعلنا أكثر يعني عشقا لوطننا واحتراما لأنظمتي وحماية لأنفسنا من أن نقع أو يتطبق علينا العقوبات المخالفات.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتور واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل أخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الحج رحلة إنسانية برعاية سعودية هو موضوعنا اليوم في نقاش، وجدد الترحيب بضيفنا الدكتور علي الرباعي المستشار الثقافي في صحيفة عكاظ. دكتور علي، إلى أي مدى تسهم الأنسنة في صناعة ذاكرة إيجابية لدى الحاج تجعله ينقل هذه التجربة الجميلة والإنسانية لأسرته ومجتمعه بعد العودة إلى بلاده؟
3: طبعا إذا ما يعني أشذنا بالجهات المالية لا ننسى أيضا جهود شؤون الحرمين. نعلم اليوم أصبح هناك أيضا أجهزة ذكية داخل المسجد الحرام، وهي أجهزة تجيب على الحجاج بلغاتهم أيضا، وهذه رقمية متقدمة، لأن هناك كما تعرف أحيانا بعض الحجاج يحتاج فعلا موضوع الفتوى، فكونه يجد الجهاز الذي يضع فيه سؤاله بلغته ثم يأتيه الجواب، هذا منجز. لا ننسى أن أصبحت المكة اليوم هي فعلا متحف مفتوح، تضم يعني بين جنباتها الجبال والأودية التي سار عليها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، وكيف أن هذه الأماكن لا زالت في الذاكرة، بل الحاج لا يستشعر فقط رحلة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعود إلى إبراهيم الخليل وللزمن الأول لأول بيت وضع للناس. فمؤكد أنه ما يوجد من متاحف أو مكتبات في مكة المكرمة، ما اليوم في متحف خاص بالسنة النبوية وهو ضمن المسارات التي يمر بها الحجاج، وهذا المتحف يضم كثير من يعني الآثار والمعنية بمراحل القرن الأول الهجري. فيعني أنا أعتقد أنه المهم جدا هو التصالح ما بين تاريخ بعيد أو عميق الجذور يربطنا بالمنبع الأول لهذا الدين الإسلامي، المنبع الصافي الذي لم يتعكر بحمد الله، وكيف اليوم ونحن كما يقال نطور يعني هذا النبع الذي وصلنا، بحيث أنه يقدم في آنية حديثة لكنه ذات الماء وذات الرواء. فهنا تاريخ وجغرافيا مرتبطة بذاكرة المسلمين منذ زمن النبوة ومنذ زمن من يعني نقل إليهم فريضة الحج هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أن الأنسنة هي اختصار زمني يعطي الحاج فعلا شعوره بأن هذه الشجرة ربما لها علاقة بذاكرة وبتاريخ لأحد أسلافه الذين مروا بجوارها، وهذا الوادي حل فيه أحد أسلافه السابقين ممن جاءوا لفريضة الحج. فهنا الوشائج يعني كما يقال وشائج الوجدان والوعي كلها ترتبط فعلا بهذا التاريخ. أكيد أن الحجاج يتذكرون كم من المسلمين يعني منذ العهد السعودي وما قبله، لكن مما يعني شهد فترات ونقلات في خدمة الحجيج في 100 عام التي مضت إلى اليوم، يتذكر فعلا كيف عبر هؤلاء الطيبون من هنا وأدوا فريضة الحج بأمن وأمان تحت مظلة سعودية قيادتها تبذل بسخاء وبعطاء لا حدود له وبأريحية، لأنه عطاء فعلا غير مجذوذ ولا ممنون، لأن الثواب ينعكس فعلا على أمن وطن بأكمله وعلى رخاء وطن بأكمله.
2: نعم.
3: لما نعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا أعتقد أن هناك عمل أحسن من أن تمكن مسلم من أن يؤدي فريضة من ركن من أركان الإسلام بأمن ويسر وسهولة، ويعامل بأخلاق راقية فوق يعني ما يتصور أحيانا البعض، ما يجعله فعلا يشعر أن المملكة قيادة وشعبا ومسؤولين وأفراد فعلا مؤهلين لحمل هذه الأمانة، لأنه تجتمع فيهم يعني روح السخاء
2: والتفاني. نعم طيب.
3: وفن التعامل، وأيضا ليس ابتغاء كما نقول يعني متاع دنيا، وإنما هو يعني احتسابا أجر ومثوبة
2: نعم.
3: من الله.
2: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور علي الرباعي المستشار الثقافي في صحيفة عكاظ، شكرا جزيلا لك.
3: العفو، شكرا لك والفريق عملك والمتابعين الكرام، ونلتقي على خير وأنتم بخير ووطننا بخير دائما إن شاء الله وأبدا.
2: إن شاء الله.
1: نقاش على جدة FM.
2: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المر.

0: الحبيب في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف.
2: الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة. شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: بدأت المملكة تحشيد طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن بتهيئة 4500 متطوع ومتطوعة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة. المدينة المنورة تفرض هيبتها عالمياً بانتزاع مقعد في قائمة Places to Watch 2026 كأكثر المدن تميزاً في الهوية المكانية. بـ40 نابغة علمية، المنتخب السعودي للهندسة والعلوم يطلق شارة البدء للمنافسة على صدارة منصات ICF 2026. ملتقى وعد يضع حجر الأساس لمستقبل المهنيين السعوديين عبر برامج تأهيلية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل. وأخيراً، سماء محمية الإمام تركي بن عبد الله تتحول إلى مسرح كوني بعشر ظواهر فلكية مذهلة تجذب عشاق النجوم هذا الشهر.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
5: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: مع الأندية،
8: كل الأندية،
7: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
9: يا تيكي تاكا.
10: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: أسعد الله مساكم أصدقائي ومتابعينا ومحبينا في كل مكان، يا أهلا ويا مرحبا فيكم، حي الله الجميع، حي الله اللي مثبتين موجتنا واللي قاعدين يسمعونا سواء من الراديو سواء من التطبيقات، حياكم الله. انطلقنا الآن بمشوار برنامج في الزحمة اللي بيأتيكم أصدقائي من 4 لـ 6 ومن الأحد إلى يوم الخميس، معاكم أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. بدينا، يلا بدينا، حلقنا بدينا. أنا محلقة فوق صراحة، أنتم في سياراتكم بناظركم بشوف مين اللي قاعد يسمع، مين اللي ما قاعد يسمع. اللي قاعد يسمع يا سلام عليك، واللي ما قاعدة تسمع وما قاعد يسمع ليش مو قاعدين تسمعون؟ ثبتوا موجتنا واسمعونا، تردداتنا وتطبيقاتنا موجودة بين إيديكم، وأيضا من خلال السوشيال ميديا بإمكانكم تسمعوني وتستمتعون معاي على منصة إكس على @جدة_راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. ولا تنسون نبي استماع عالي ونبيكم ترتوتون لاستماع برنامج في الزحمة بالإضافة إلى سعودي راديو بلس. مثل ما الله عليك، مساء الخير اللي حاط

هذا بالسيارة ولا باللابتوب؟ لا هذه السيارة، يا سلام عليك يا راديو جدة الهدى، حي الله أهل الهدى اللي مصور، عفي عليك صراحة. هذا أول واحد يعني، أول ما انطلقت على طول حط التصوير، حط مصور أنا قاعد أسمع، عفي عليك صراحة. طيب ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون سناكة، ومثل ما تعودنا عندنا سناكات متنوعة وسناكات مختلفة، كل يوم بنبحر مع سناكة، بنروح بنسولف وبندردش حولها. اليوم بنتكلم صراحة اللي بنتكلم عن المخدات، اليوم بنتكلم عن مخدات النوم، اللي بيستخدم مخدة واللي بيستخدم مخدتين واللي بيستخدم ثلاثة واللي بالأساس ما بيستخدم مخدات. رح نتعرف على شغلة في المخدات، رح نتعرف على ضررها. تخيلوا ضرر المخدات، عدد المخدات قد إيش ممكن إنها تسبب لنا ضرر. فاللي حابين يشاركوني بهذا الموضوع رح يكون من خلال الواتساب على 8002442828. طيب ايضا اصدقائي ساعتنا الثانيه راح يكون معنا مقوله، ومقولتنا او راح يكون معنا عفوا مقوله، راح يكون معنا تصريح وتصريحنا اليوم سرح فيه الدكتور شجاع القحطاني، تصريح كثير رائع. راح التصريح اليوم انا بعتبره يعني بتطوير الذات اكثر، راح يروح لتطوير الذات اكثر من خلال اجاباتكم، تتفقون او تختلفون مع مع الدكتور عفوا شجاع القحطاني، راح تتعرفون على ذاتكم، راح تتعرفون على اجاباتكم، راح تبين لنا شخصيه كل واحد فيكم. صراحة التصريح كثير استوقفني ومغاير تماما على اللي بنطرحها دائما. فاللي حابين يشاركوني وأكيد كل الآراء اللي رح تنطرح على طاولة النقاش احنا بنستفيد منها، حقيقي بنستفيد من كل شخص بيدلي بدلوة بكل مصداقية وشفافية، والشعار اللي احنا متعارف عليه اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، احنا بنستفيد من هذه الآراء، بنطلع في النهاية بآراء بتكون تفيد أي واحد فينا بيسمع. فاللي حابين يشاركوني من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، وحياكم الله أيضا بأحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها وتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين إن شاء الله، كلها من اختيار مخرجنا المبدع والرائع وسام بحة. ننطلق، يلا let's go.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

يا اهلا ويا مرحبا فيكم اصدقائي، حياكم الله ويا اهلا مرحبا بكل اللي ناطرين سناكه اليوم. وسام متحمس من الاخير، يقول امينه اليوم مباراه مهمه، انا حيل متحمس، بس ما قالت لكم مع منو وسام، بكره اقول لكم. عموما فهد المبتسم احلى تحيه لفهد، هاك السناكة هات، يلا يلا يا فهد، الله على المتحمسين، الله على اللي داشين بقوة، يا مساء الأقوياء والأقوياء جدا، وإن شاء الله يقول الزعيم يحسمها الليلة. وهات السناكة مينة، هات السناكة حسن الهلالي، الله عليك، يقول مساء الأقوياء. نعم يوسف الخليفة من ساحل الشرق الدمام، حياك الله يا يوسف، منور وسناكتنا جاهزة يا يوسف، نبيك أهم شيء أنت تكون جاهز. أوه تدري مساء الخير، حياك الله اللي من الطائف، معنك مو كاتب اسمك، كاتب الطيران، انا قريتها طيران. كل واحد على حسب موده، خالد يلا هات احلى طيران لك من هنا للهدى. ايضا من عندنا قال لحظه هاتوا السناكه، سعيد القحطاني من الرياض، من جده للرياض، احلى تحيه لسعيد القحطاني. نعم. مازن الغانمي منور يا مازن، مساء الخير أمينة وسام وحوش الزحمة، وهات الاسناكة بحول الله، الدوري نصراوي 3-1 يقول للنصر، نشوف اليوم. هلا هلا هلا توتا منور يا توتا، من زمان ما قلت هات الاسناكة توتا، يا سلام توتا الأمورة منورة يا توتا، أنا سعيدة أني شفت اسمك. أوه ستوب، جينا عند يا حلاوة، يا حلاوة الفنان الراحل أبو النجا، وإحنا نقول يا حلاوة يا طراوة حق منو؟

هشام، أنا هشام من جازان، أرجوكم يا أهل الخير اجبروا بخاطري وهاتوا السناكة. عطى أحلى جبر خاطر وسام، أحلى جبر خاطر، أحلى جبر خاطر. رهيب صراحة هشام، والله أنظر شنو تكتب. هذه سبيسيال لهشام، هذه سبيسيال. هاني الثقافي، هاني تكفى دائما اكتب لي اسمك، انا ما يعني ما يتسنى لي اني صراحه احفظ اسماءكم. ونقول اوه يا فهد المبتسم يقول بالتوفيق للاسطوره كريستيانو رونالدو اليوم. نقول بالتوفيق لكريستيانو، عموما الميدان يا حميدان، بالتوفيق للفريقين، الميدان يا حميدان. واليوم بإذن الله هلالية أمينة، اليوم ليلة زرقة معاك الجداوي، منتظرين الطيران أو أي طيران، أنا مصرة الطيران، منتظرين الطيران أمينة أكثر من سناكة معلش. أيوة اليوم متكلمين عن السفر. يقول أمينة معلش لا تزعلين، إحنا ننتظر السناكة أكثر، ننتظر الطيران أكثر من السناكة. تستاهل يا الجداوي تستاهل. مساء الخير، أحب أقول لأختي خديجة كل عام وانت بخير، وإحنا نقول لخدوج كل عام وانت بخير يا خدوج، وهذه أحلى طيران لك يا خديجة. عاشت خديجة، كل سنة وانت طيبة. ونروح للسناكة. سناك جايز، خلينا نروح لسناكة اليوم واللي بتقول وسادتان أثناء النوم عادة شائعة بتحمل مخاطر غير متوقعة. اللي ينامون على مخدتين، أنا منهم، أنا من الناس اللي أنام على مخدتين صراحة، يعني ما أعرف أنام إلا على مخدتين. ممكن أثناء يعني ممكن الواحد يروح ينام على مخدة، بس إذا كانت يعني مخدة عالية شوي، لكن أعتقد في ناس بينامون مخدتين ثلاثة حسب التفريق. لكن في دراسة أصدقائي وجدت بيقولون ونشرت في المجلة أحد المجلات البريطانية، بتقول إن رفع الرأس بزاوية بين 20 و 35 درجة باستخدام وسادتين بيؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل العين، وبالتحديد وبالأخص بينبهون الأشخاص أو مرضى الجلوكوما. طبعا هذه النتيجة أصدقائي فاجأت الباحثين، لأن بعض الأطباء كانوا بيوصون مرضاهم اللي بالذات اللي عندهم توتر قلق النوم، النوم هاجرهم نهاجر عيونهم ما ينامون، اللي عندهم زي ما قالوا مرض الجلوكوما، كانوا في السابق بينصحونهم أو بيوصون مرضاهم على عدة وسائل لرفع الرأس فوق مستوى القلب، انطلاقا من معرفتهم بأن النوم مستلقيا بيزيد من ضغط العين. طبعا بيوضح فريق البحث أن رفع الرأس بيتسبب بشكل غير مقصود في ثني الرقبة وانضغاط الأوردة الوداجية، وهذا يعني بيمنع تصريف السوائل بشكل صحيح من العينين. وقد تم تأكيد هذه النظرية عبر اختبار منفصل أظهر زيادة تدفق الدم إلى الأوردة الوداجية لدى من نام بوضعية الوسادة المرتفعة. احنا دائما صراحه ما ادري، احنا دائما بالذات لما تجي دراسات على اشياء مثل الوساده وغيرها من الامور، دائما بنلاحظ من فتره لفتره بيصير في اختلاف. اعتقد هي اختلاف الراي عند الاخصائيين والاستشاريين واللي بيجرون الابحاث، من منطقه لمنطقه، من بلد لبلد، من نوعيه تفكير ونمط اطباء الى نوعيه وتفكير نمط اطباء ثانيين بيختلف. شوفوا كانوا كلهم يوصون ان مخدتين، لازم المخدات تكون مرتفعه ما بين 20 الى 35 درجه يقول لكم. طيب ايضا يقول لكم لاحظ الباحثون ان المشاركين الاصغر سنا اللي هم اقل من 44 عام بيعانون من ارتفاع اكبر في ضغط العين مقارنه بالاكبر سنا. ومن جهة ثانية أو من جهة أخرى بيشير أخصائيون أو أخصائي النوم إلى أن استخدام أكثر من وسادة واحدة بيعيق المحاذاة الطبيعية للعمود الفقري والرقبة. أعتقد هذا موضوع مرة مهم،
بيعيق المحاذاة بين العمود الفقري والرقبة، وهذا بيزيد خطر آلام الظهر وعدم الراحة. لكنهم بينصحون أحياناً بوضع وسادة تحت الركبتين وأخرى تحت الرقبة لتخفيف آلام الظهر. شفتوا اللي عندهم آلام يقول لكم الركبة يحطون مخدة تحت الركبة. في ناس عموماً هذه وضعية النوم عندهم، مثلاً بيحط مخدة ما بين الرجلين أو بالتحديد بين الركبتين. في ناس كثير بيحط بتشوفونهم لما تروحون تشوفون وضعيات النوم، هذه نوع من أنواع النوم، واللي بيحط تحت ركبته، واللي واللي بيحضر مثلاً المخدة، واللي بيحط مخدة وراء ظهره. هذه كلها وضعيات نوم، ولكن بناء على ممكن آلام معينة أو طريقة إن الإنسان ما يقدر أصلاً يستغرق من النوم إلا بها هذه الطريقة. طبعا تكلموا ايضا عن بالنسبة لمرضى الجلوكوما، بيقولون ان بالذات الدكتور توماس جونسون من جامعة جون هوبكنز بيقول اللي ما شارك اصلا، هذا الدكتور ما شارك في الدراسة، ولكن بيقول ان الابحاث ما زالت غير حاسمة بشأن وضعية النوم المثلى. شفتوا قلت لكم دائما من وقت لآخر بتطلع دراسات أو بتظهر دراسات، باحثون أخصائيون بتظهر دراسات عندنا حول النوم وحول أيضا شغلات ثانية، شنو الطريقة المثلى. طبعا هو بالنسبة للدكتور توماس بيوصي حاليا بأن ينام الأشخاص أفضل، وبالتحديد اللي بيعانون من الجلوكوما بالوضع الأكثر راحة لهم، نظرا لعدم وجود أدلة قوية وكافية من أبحاث سريرية عالية الجودة. يعني بيقول ناموا بالوضعية اللي تناسبكم أو بالوضعية اللي بتشوفون أنتم مرتاحين فيها بالنوم، سواء كنتم بتعانون من مشاكل ظهر، رقبة، بالعيون، ضغط العين. يقول لا، ترى هذه كلها دراسات سريرية ودراسات ممكن تتغير زي ما قلت لكم. الدراسة ركزت فقط على وضعية النوم على الظهر. شوفوا الدراسة هذه، علشان كذا الدكتور توماس يقول ما عليكم من الدراسة، ولكن قالوا إن أو يقول الدكتور حتى توماس يقول هذه الدراسة بنوها أو أجروها بناء على الأشخاص عادة اللي بينامون على ظهرهم، ولم تشمل اللي بينامون مثلا على الجنب أو بينامون، أو تشير التقديرات السابقة إن الاختلاف في ضغط النوم في ضغط العين عفوا قد يكون أكثر وضوحا عند المصابين بالجلوكوما. يعني بيختلف حتى اللي عندهم مصابين بالجلوكوما، بيختلف وضعية النوم على الظهر على الجنب، هذه كلها بتختلف كم وسادة بتستخدمون. دندن هذه سنكتنا لليوم، حلو حلو. يلا أنا ما رح أتكلم عن الدراسات اللي من وقت ثاني بتظهر لنا وبنكون إحنا ما إحنا عارفين نمشي عليها، وعادة إحنا بنمشي أصلاً، إحنا بنمشي على الدراسات، ولما تظهر دراسة ثانية عقب فترة إحنا بنروح نطبقها أيضا، بنقول ضاع يعني من مراكز أبحاث كبيرة وناس متخصصة في هذا المجال، فأكيد إحنا بنأخذ وبنمشي على رأيهم. ولكن الدكتور توماس جاء من جامعة جون هوبكنز قال ترى مو شرط تاخذون بهالدراسة لأنها دراسة سريرية حديثة وممكن أنها تتغير. أنتوا كم مخدة صراحة تحتاجون وقت النوم؟ كم مخدة يعني تحت راسكم؟ مخدة، مخدتين، ثلاثة؟ في ناس بيحطوا مخدة تحت الظهر، أو في ناس بيحطوا مخدات بين الأرجل، أو في مخدات تحت الركبة، تحت الركب ممكن في، وعلى فكرة في ناس حتى مخدات بتكون تحت الأقدام، بالذات اللي بيعانون وجع وألم الأقدام وقت النوم، اللي بيحطون بين الركبتين أيضا. في ناس يقولك أنا ما أعرف أنام إلا بالطريقة هذه، وفي ناس بيعانون من ألام المفاصل، من ألام الركبة أيضا، من ألام الركب، فيقولك تحطها تحت ركبتك أو بين الركبتين. كم مخدة صراحة أو مخدتين؟ كم مخدة؟ أنا بالنسبة لي almost تقريبا 6 مخدات عندي، بس اللي أنا 6 مخدات بس اللي بنام عليهم مخدتين وساعات مخدة. قولوا لي ولا بتنامون بدون مخدات؟ اللي بينام بدون مخدات هذا أنا نفسي أعرف شلون بصراحة، شلون تقدر تنامون بدون مخدات؟ طب الرقبة، هم ترى شددوا في الدراسة على الرقبة، إنها الرقبة مع العمود الفقري. قولوا لي شلون ترتاحون، شلون تنامون، وهل المخدة بتسبب كوابيس؟
نوعية جودة المخدة بتسبب، بتشوفونها تسبب كوابيس. يعني مثلا الواحد متعود ينام على مخدة من الريش، وقولوا لي صدق انتم مخداتكم ريش، قطن، سفنج، شنو نوعية مخداتكم؟ الحشوة مالتها لينة، قاسية، مش محتاجة الحياة أسية علينا، فبلاش المخدات كمان تكون أسية. المخدات تسبب لكم كوابيس؟ هل فعلا ممكن جودة المخدة تسببنا أحلام غير مرغوبة أو لا؟ يلا انطلقوا على الواتساب، أنا شايفة ما شاء الله منطلقين أوريدي وأنا أتكلم. قاعد أقول لكم السلاكة على 8002442288. أعطوني شنو المخدات اللي تنصحون فيها على 800 244 28 28.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـiOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء، 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك
3: هلو يا مرحبا ويلكم ايفري ون. حيا الله كل اصدقائي صراحه مبدعين. شنو هاي السناك؟ شنو هالردود الافعال؟ عموما احنا رح نزيد شوي لان في اشخاص قاعدين يكتبون عن عادات حتى سابقه، اشياء زمان بيسوونها اثناء النوم، ما اكتفوا فقط بموضوع المخدتين، فرجعونا شوي ورا صراحه للاجداد والاباء بعد ممكن. فسناكتنا اليوم كانت تتكلم وسادتان اثناء النوم، عاده شائعه بتحمل مخاطر غير متوقعه، وهذا اللي تكلمنا عنه ان لما كانوا يقرون بزاويه 20 الى 35 عشان ارتفاع ضغط العين، ولقوا ان في اشياء كثيره كانت خطا في السابق. والدكتور توماس لما جاء من جامعة جون هوبكنز قال هذه كلها ترى دراسات، واحتمال ان الوضع يرجعون في دراساتهم للسابق. عموما انا قلت لكم سؤالي لكم، كم مخدة تحتاجون اثناء النوم؟ كم مخدة اثناء النوم بتحتاجون؟ وهل بتشوفون نوعية الحشوة وشنو حشوات مخداتكم؟ ايام زمان تتذكرون؟ ايام زمان كانت مخداتهم ايام امهاتنا وجداتنا واجدادنا، ايام زمان حيل كانت كل مخداتهم عبارة حشوتها عبارة عن ريش. الحشوة مالت المخدة ريش، وحتى مكتوب عليها نوما هادئا وينامون. سبحان الله، الآن عندنا يعني محلات متخصصة بالمخدات، المخدة الموجة زي الموج، والمخدة اللي تجي مقعرة، والمخدة الإسفنج، والمخدة المنع عارفة إيش. سبحان الله، لكن جودة النوم مش زي جودة مخدات زمان اللي مكتوب عليها نوما هادئا. عموما هل نوع حشوة المخدة بتأثر على نومكم؟ وخلينا نروح مع بعض ونتعرف على أصدقائنا على 800-244-8828. إذا ما شاركتنا أو ما شاركتينا يلا ابدوا على 800-244-8828. طيب أنا السلام عليكم، معكم أمين. حياك الله يا أمين، منور أبو رشاد من الرياض. أنا سعيد أنك أول مرة بتشاركنا ودائما إن شاء الله معانا. يقول أول مشاركة معاكم، حاب أشكركم على أشكر هذا الإذاعة الجميلة وعلى البرنامج الرائع، تمنيات لكم التوفيق. يقول بالنسبة للنوم، يقول مخدة واحدة أنا أستخدم وعليها منشفة تاول. يقول مخدة واحدة لكن أحط عليها منشفة، ليش؟ شو السبب؟ تتذكرون هذه من السلوكيات أو الأشياء اللي بيعملونها في ناس كده ما تقدر تنام إلا المخدة تحط عليها منشفة. نظافة، ممكن ما يقدر ينام إلا في منشفة. يمكن في ناس حتى يحطون المنشفة اللي أنا بعرف يعني جرينا حوار تحت الهواء، يحطون المنشفة على أساس ينام. في ناس يغطون عيونهم لازم ينامون. فكان في أعتقد في أشياء كثيرة، ليش بس بيحطون يشوفون منشفة على المخدة أو بيغطون عيونهم؟ وفي يجي يقول لك مثلا يغطي عينه بشماغة، أو اللي يغطي عينه إذا ما في يغطون يحطون إيدهم على عيونهم عشان يقدرون ينامون. تتوقعون ليش كل هالشغلات هذه أيام زمان يسوونها؟ أعتقد في منهم إلى الآن. شاركوني على يلا 800-244-8828. بالتوفيق أمينة للهلال، شكرا لك يا محمد العسيري. احنا نبي المخدات يا جماعة. مساء الجمال أمون، بسمة الإذاعة منورة. أنا فيصل، حياك الله أبو فيصل، حياك الله. طيب أنا أشوف يعني ما في داعي الواحد يحط مخدتين أمينة فوق بعض. في سرير عندي في الطراحة، أنت كتبتها بطريقة ما أدري، احنا نسميها دوشك الطراحة، قالوا لي أهل الغربية يسمونها طراحة، احنا نسميها دوشك. بتنام عليها ناعمة وجميلة وتستخدم مخدة واحدة بس إذا ناعمة معناتها السماكة حقتها قليلة، مخدة واحدة يمكن أنت تكفيك، لكن في غيرك لا، يفضلون إن تكون مخدتين. ويلا نروح اللي عقبها. أبو إلاف يا مساء النور، حياك الله. مخدة واحدة أمينة أنا بشوف أنها تكفي، وجهة نظر. ثلاث مخدات تعطينا أحلى سناكة. أبو عماد منور يا أبو عماد، ثلاث مخدات هذا أعلى رقم وصلنا له من أبو عماد، ثلاث مخدات. ليش أبو عماد ثلاث مخدات؟ الله كثيرة ثلاث مخدات. طيب أيضا مازن الغانمي يقول أنا أنام على مخدتين أمينة، بيقول بشوفها أريح

واحدة يعني ممكن تجيب، أحس يقول تجيب الاختناق، يقول المخدة الواحدة هذه تسبب اختناق للشخص. وجهة نظر، ممكن تسبب لك اختناق، ممكن في ناس ما يرتاحوا رقبتهم العمود الفقري، ممكن. يونس يقول أمينة أنا نام بمخدتين، واحدة تحت راسي واحدة تكون بين الأرجل. شفتوا؟ في ناس أنا أعتقد اللي بيحطونها بين الأرجل وبالذات بين الركبتين علشان المفاصل أو الأقدام، في ناس كثير عشان المفاصل، لأن يقول لك أقوم من النوم ما أقدر، الركبة تعورني. فأعتقد في نسبة كبيرة كاتبين إن لازم تكون بين المفاصل. يا توتة على الضحكة، أحلى ضحكة منك، شكرا لك. طيب مساء الخيرات على السكر، شكرا لك. يقول لازم الرقبة تكون عالية، يعني ثنتين أقل حاجة أمينة. وبعدين إحنا بننام على قطن عادي. الجارح حياك الله، قطن يقول مخداتنا، الكلمة اللي كتبتها ما عجبتني عشان كده ما رح أقولها. ما بيختلف اللي بينام على ريش نعام أو بينام على سفنج أو بينام على قطن، حتى القطن يا الجارح جيد، خيار جيد، ولكن الجودة تيجي في الصناعة. الجودة في الصناعة، ريش حمام، ريش نعام، ريش بط، ريش دجاج، ما فرقت الجارحي. بس أهم حاجة القطن، أعتقد حتى يوم زمان كانوا يستخدمون القطن، حتى القطن كان من الأشياء اللي لما يجون يرجعون بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد فترة يعني بينجدونه. القطن من النوع اللي بيتنجد، بيدونا عند شخص يكون ينجد القطن يرجع جيد، ما له علاقة بالحالة الاقتصادية. طيب حياك الله فهد القطان، يقول أنا ما يجيني نوم إذا ما توسدت المخدة المرايشة ريش النعام، مريحة أمينة وطبية، ما أشعر بتعب، أجلس من النوم بكل نشاط وحيوية. هذا القطان ريش النعام، الله الله يا فهد. طيب حسن الهلالي، شوفوا حسن الهلالي يقول أنا نام على مخدتين لأن عندي ارتجاع. شفتوا ارتجاع؟ ترى اللي ينامون على مخدتين ساعات عندهم مشكلة صحية، ارتجاع في المريء أعتقد يا حسن. يقول ارتجاع المريء، الدكتور نصحني أنام على مخدتين لكن الدراسة اللي قلتيها أمينة بالسناكة بتشقلب طريقة النوم عندي. لا تشقلب طريقة النوم، طالما الدكتور اللي زرته قال نام على مخدتين أكيد أعطاك ارتفاع ما بين 20 إلى 35 سنتيمتر، من 20 إلى 25، فأعتقد أنت امشي حسب الدكتور اللي قال لك، ما عليك من الدراسة. الدكتور توماس قال ترى الدراسة هذه مؤقتة، أعتقد أنها مؤقتة راح تتغير مع مرور الوقت، فالتزم أنت. شنو قال لك الدكتور؟ مخدتين. وصلنا عند الناس اللي تقول أنام بدون مخدة. نادر محمد حياك الله يا نادر، يقول أمينة أنا أنام بدون مخدة وإذا فكرت أخذ مخدة أخليها فوق راسي. نادر إيش دعوة أنت، زي اللي يتغطان يعني تغطي عيونك، أجل شكلك تغطي عيونك. شوف حتى لما تروحون في الطيارات لازم يعطونكم هذه كذا كفر على عيونكم، إذا جبت مخدة تحطها فوق راسك إيش دعوة عليك. هذا حلو، انت عاكس الموضوع لانك متعود تنام بس شلون تنام بدون مخده؟ نفسي اعرف اللي ينامون بدون مخده شلون تنام بدون مخده، رقبتك ما تعورك وتصحى من النوم عادي، رقبتك عادي، كتفك عادي. صراحه انا اشوف احسه مره غريب اللي ينامون بدون مخده. مخده الاسفنج اللي تكلم واحده ما ادري قريتها، يوسف الخليفه الساحل الشرقي من الدمام حياك الله، يقول أمين أنا أنام واحدة تحت الرأس واحدة بين الركبة، والمخدة نوعية تكون اسفنج يقول أفضل لأن الريش مع الأيام ينزل ضغطها. ما أحبها، بحط واحد يتلح. أوكي يلا، أحلام سعيدة وكوميس سعيدة. أمين أنا أنام على مخدة ولازم منشفة. شفتوا زي اللي كاتبها، نسيت شنو اسمه، يقول أعتقد نسيت اسمه اللي بشارك، يقول أول مرة أنا بشارككم. أبو شادي هذا معاكم الجداوي، يقول أنا مخدة ولازم منشفة، والسبب أحس الموضوع نفسي كذا ما أرتاح إلا المنشفة تكون موجودة. بتغطي عيونك فيها ولا بتحطها على المخدة؟ عموما أنا بشوفها نظافة صراحة، بشوفها كمان نوع من أنواع النظافة، بس أعتقد اللي بيحطون مناشف كثير زي أيام زمان مناشف على المخدات كثير. أوكي خديجة تقول

انا بدون مخده كذا اريح، امينه مريحه اكثر، وانا صدق مخده واحده وتكون خفيفه مره. غريبه صراحه، شفت اخت خديجه تقول بدون مخده، وهي شروق شروق السالم تقول امينه مخده بس تكون جدا جدا خفيفه المخده. وجهه نظر. عمار ويلكم يا عمار، يقول انا انام على مخدتين، واحدة رونالدو والثاني جوا فليكس. ترى جواو يقولون ما راح يلعب اليوم، مصاب. مخدتين، اوكي. عموما طيب، ايضا من معانا مسائل. السلام عليكم امينة رفيق، معاكم عبد الله داهم. مخدة واحدة تساعد على التنفس والنوم، شفتوا؟ هذا عبد الله داهم يقول امينة مخدة واحدة كفاية لانها بتساعد على التنفس وعلى النوم، رفع الرأس شوي يفتح مجرى الهواء ويقلل الشخير والارتجاع، كمان لما رأسك يكون مرتاح مخك يبطل يرسل اشارات، عدل وضعك فتنام اعمق. الله عليك الله عليك. يقول راسك لما يكون شويه مرتفع بيبطل عندك يقلل الشخير ويفتح مجرى الهواء، ويبطل مخك يرسل اشارات عدل وضع نومك عشان تنام. كفو، شكرا لك على هالواتساب واتسابيه. هشام، أنا هشام، يقول من زمان وأنا أحب المخدات الأسفنج، أستخدم مخدة واحدة بس، وإذا في أرق وعدم نوم أحط مخدة ثانية فوق راسي، وساعتها أروح في نوم عميق. أمينة وغالبا أحلامي بتكون سعيدة. بتجرب؟ والله أنا ما أجرب أحط مخدة فوق راسي اليوم، اليوم بجرب مخدة تحت راسي ومخدة بحطها فوق راسي، وبشوف يا هشام أنتم اللي قاعدين يكتبون اللي كتب مخدة فوق الراس تنحط. والله بجرب ومخدة اسفنج نجربها بعد. لطيفة ويلكم يا لطيفة، تقول مخدة واحدة أمينة ولازم نحيفة. زي شوق تقول المخدة لازم تكون نحيفة. غريبة، شلون كده تنوون مخدات نحيفة؟ تقول مخدة وحيدة يعني واحدة ولازم نحيفة، مخدة القطن اللي تجي نحيفة وتنفش بعد ما تفتحين الكيس. عرفتها، ومخدة تكون بين أيضا الرجلين علشان راحة الظهر والورك. الله عليك، شفت اللي بيحطون مخدات بين أرجلهم عشان راحة الظهر والورك. ولازم مخدتي تكون حرير مريحة للشعر والوجه حلوة، وسر النوم الغرفة ما تكون ظلام دامس. هذه نصائح قاعدة تعطيكم إياها، تقول خلوا ممكن المخدة الكبر مالها يكون حرير علشان الوجه، التجاعيد ما تجاعيد الرسم. أنا ساعات بجي رسمات على وجهي أيام كنت أقدم برنامج الصباح. يا لطيفة، طبعت كده إذا كان بدأ دانتيل مرسوم على أحلى الخد. بترسم شنو مخدة أمينة اليوم؟ شوف الرسمة على الخد باينة مطبوعة. عموما وللشعر، صحيح كلامك، الشعر ما يتساقط. مخدتين تحت راسي، شوف اللي قال ثلاث مخدات، مخدتين تحت راسي والمخدة الثالثة على وجهي، ولما أصحى من النوم ألاقيها مرمية تحت السرير. خلاص أدت الغرضة. أعتقد اللي يحطون مناشف أو يحطون كفر على الوجه أو يحطون مخدات، أنا يعني كذا واحد إلينا الآن يقول مخدة على الوجه، أنا مستغربة صراحة أن فيه مخدة على الوجه، عشان يمكن ظلام دامس أو ما أدري، بس وجهات نظر عجيبة. طيب، حسن عنده اختبار تحصيلي بعد يومين، كيف يحط؟ يلا ساعدونا. ولده حسن، أو هو حسن، ولده حسن يقول عنده اختبار تحصيلي بعد يومين، كيف يحط المخدة؟ حسن عنده اختبار بعد يومين، اوكي قولوا لنا حسن كيف يحط المخدة. انا حقول لك، الاغلبيه قالوا لازم مخدة فوق الراس، مخدتين تحت الراس ومخدة فوق الراس، وطمنا عن حسن. شكرا لك مهندس رائد، ويلكم يا مهندس، ما شاركتنا في سناكة اليوم، حكتفي بهذا القدر. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني، حقيقي مبدعين. بس اليوم أخذنا معلومة جديدة، إنه لازم، يعني أنا بعرف اللي يحطون مخدتين ثلاثة، اللي بيحطون مخدتين بين الريول أو تحت الرجول عشان زي ما قالت لطيفة عشان الورك والظهر، لكن مخدة فوق الرأس هذه جديدة، معلومة جديدة. وطلع والله ناس كثير حيل قاعدين يحطون مخدات فوق راسهم. فاصل، وبعد الفاصل راح نروح لتصريح اليوم.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية رح نروح لتصريح، ومثل ما تعودنا أي تصريح بطرحها على طاولة النقاش كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، لأن شعارنا واحد ومتعارف عليه على مدى 3 سنوات الماضية: اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. تصريحنا اليوم أصدقائي صرح فيه الاستشاري الاجتماعي والأسري الدكتور شجاع القحطاني، صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس. شنو قال الدكتور شجاع؟ بيقول الدكتور شجاع أن الرجل البخيل من المستحيل أن يحب. رايكم، تتفقون ولا تختلفوا معاه؟ هل صحيح الرجل البخيل مستحيل انه يحب؟ طيب بخيل فلوس، ايش دخل الفلوس في المشاعر؟ ايش دخل الفلوس بنبض القلب؟ ولا لا يا أمينة، ولا لا اللي بخيل فلوس بخيل ايضا مشاعر؟ تتفقون تختلفوا مع الدكتور شجاع؟ سمعوني اصواتكم وشاركوني على 64771 54، ايضا على 64951 54، بالاضافه الى 64785 44، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012. حياكم الله ايضا بكلمه مشاركه، وشاركوني بارائكم من خلال الواتساب على 800 244 2828. الموضوع أيضا مطروح بين إيدينكم أصدقائي من خلال السوشيال ميديا، بالتحديد على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. نبدأ اتصالات، يلا نبدأ اتصالات. نقول ألو مونسوار أفراح، شلونك يا أفراح؟
1: الحمد لله مون، أخبارك؟
0: تمام سنيريتا. هاي أفراح، ويسعدك إن شاء الله. سمعت الدكتور شجاع شنو قال؟ إن الرجل البخيل مستحيل يحب.
1: طبعا ما يحب.
0: ليش؟
1: خلاص
0: لا، من قلب كذا قالتها. ليه؟
1: والله ما يحب.
0: ليش ما يحب؟
1: خلاص بخيل فلوس، انه ما يعطي لها الشيء بالشيء، ويكون بخيل حتى في مشاعر وفي حاسيس وكل شيء.
0: اوكي، بخيل يعني بخيل بمشاعر، اللي بخيل بالفلوس ايضا بيكون بخيل حتى بمشاعره، حتى في مشاعره بخيل. وجهات نظر. طب ايش دخل المشاعر والقلب والاحاسيس بالفلوس؟
1: والله يا امينه ما يطلعها
0: قلبه يعوره، يعني اذا طلع
1: بيطلع شويتين ومن دون نفس حتى.
0: انزل يعني ما يحب، يعني ما عنده مشاعر.
1: ما يحب،
0: ما عنده مشاعر البخيل ابدا.
1: ما عنده
0: ولا مشاعر مرتبطه بالفلوس فقط؟
1: لا شويتين مشاعر يطلعها ومن دون نفس، اذا بغى يطلعها ما بغى يطلعها خلاص.
0: اوكي طيب، وجهات نظر. اوكي يلا خليني نروح اتصال ثاني ناخذ. يلا باسم بونسوار. باسم شلونك؟
2: بونسوار يا امينة، وألف وردة لك وألف وردة لوسام.
0: خليك كريم.
2: ومليون
0: وردة.
2: استني، ومليون وردة لمستمعين في الزحمة.
0: الله عليك، تسلم تسلم تسلم.
2: هذا شيء قبل ما جاوبك، أنت تعرف المخدة أم الكوابيس؟
0: ليه في مخدة؟
2: قلت عليها؟
0: لا.
2: أنت قلت وأنت بكلامك في مخدة تجيب كوابيس، يعني جبتيها كمزح.
0: قلت أنا سألت في مخدة تجيب كوابيس؟
2: أيوة، وأنا قامت لفت في راسي فجبت فكرة فيلم ريشة مخدة فيها ريش مسحور.
0: اتدخلنا الحين يا باسم، لا تدخلنا يا معود. باسم فيلم. طيب اسمع، احنا عشان لا نتشتت، ترى والله قاعد يأشر لي حتى وسام يقول أمينة ترى في ضغط اتصالات. اسمع قول لي، البخيل الرجل البخيل ما يحب باسم؟
2: لأنه تعود ما يعطي، وتعود على شيء، مو بس ما يعطي فلوس، ما يعطي مشاعر، ما يعطي حكمة، ما يعطي أي حاجة.
0: الله، يعني يعني الحب عطاء، ها؟
2: أنا أشهد، وكل شيء فيها عطاء، لكن البخيل خلاص تعود.
0: روعة.
2: إذا طلع الريال كأنه سوى عزاء على أحد من عياله.
0: عجبتني صراحة لما قلت لأن البخيل مش متعود يعطي، الحب عطاء، فصعب أن الرجال البخيل يحب.
2: أكيد الله عليك، وكمان حبه للفلوس انه يخزنها مو يطلعها.
0: انزين طيب اي بس يعني انا بستغرب صراحه لان المشاعر شيء ثاني مختلف. طيب يمكن يحب لوحده وهي اللي تغير العاده او تغير هذا السلوك فيه يصير من شخص بخيل.
2: والله والله اخوف انها تج
0: او تصير او ممكن هي تكتسب هذه الصفه او تكتسب هذه الصفه.

الله. شكرا. طيب قبل لا أطلع الفاصل صراحة زميلتي نهى الجديبي قاعدة معانا على السمع، أنا سعيدة يا نهى أنك قاعدة تسمعين، لا مصورة بعد تثبت أنها بالسيارة أنه هذا 93 وتسجل ناوي. تقول مساء الخير أمينة، شوفوا شاركت في الموضوعين، أنا راح يعني راح أقرأ لها راح أستثنيها. تقول وضعية النوم تكون سبحان الله حسب الحالة الصحية أمينة للشخص، خصوصا مرضى الربو وإصابات العمود الفقري، وأحيانا مجرد طبع وتعود. سبحان الله فعلا أنا بالذات أروح مع حكاية الطبع اللي قلت عليه، ساعات بيكون طبع. طيب خلينا نشوف نوها شنو قالت بتصريح الدكتور شجاع القحطاني. تقول البخل باكج كامل، تقول البخل باكج كامل، بخيل الفلوس، بخيل مشاعر، بخيل حضور، وبخيل وبخيل جدا جدا جدا في كل شيء أمينة. لا عطاء ولا حب لمن كان بخيل، لا يستطيع لا يجيد فن العطاء. الله عليك يا نهاوي. الروح تصريح الدكتور شجاع القحطاني. شجاع القحطاني صرح بتصريح كلمتين ولكن لها معنى جدا عميق. الدكتور شجاع القحطاني بيقول الرجل البخيل من المستحيل انه يحب. شوف يقول من المستحيل، ابيكم ابي كلمه المستحيل هذه، مستحيل يعني ابدا ما يحب ابدا. الرجل البخيل مستحيل يحب، مستحيل قلبه يدق، مستحيل مشاعره تتحرك. يا جماعة الرجل بخيل مستحيل. لا هذا ما عنده قلب. تتفقون تختلفون مع الدكتور شجاع شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 647854.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: ردا على تصريح الدكتور شجاع القحطاني استشاري الطب النفسي أو الطبيب النفسي والاجتماعي الاجتماعي والأسري، توتا بتقول أتفق أن البخل العاطفي يقتل الحب وأختلف مع التعميم. شفتوا تقول أتفق البخل العاطفي يقتل الحب ولكن أختلف مع التعميم. الرجل اللي يبخل بالفلوس والوقت والمشاعر مع بعض غالبا لا يعرف أو ما يعرف يحب أصلا، لكن اللي بخله مادي فقط بسبب خوف أو تربية ممكن يحب بطريقته ويحتاج وقت يتعلم كيف يعبر. وجهة نظر جميلة. طيب الجرح يقول أتفق طبعا، الحب عطاء، هو فكرة العطاء عند البخيل مستحيلة أصلا، ما عرفش يحب نفسه. أوبا قلت لكم تعليقاتكم أكثر من رائعة. شفتم توتا بتقول حسب ساعات بيكون حسب التربية والتعميم مصحيح، لكن الجرح يقول أمينة فعلا، لأن الحب أصلا عطاء وفكرة العطاء أصلا عند البخيل مرفوضة أصلا، لأنه هو أصلا ما يعرف يحب نفسه. طيب وكل ما قلت له يا ابن الحلال المحبة عطاء وانت بخيل، الحب عطاء يا أمينة. الله عليك، بس يا ليتك كاتب كنت كاتب اسمك. نرجع أصدقائي لتصريحنا اليوم اللي صرح فيه الاستشاري الاجتماعي والأسري الدكتور شجاع القحطاني بتصريح بسيط وصغير من خلال صفحته على منصة إكس، قال فيه إن الرجل البخيل من المستحيل أن يحب. هل فعلا تتفقون أنتوا أو تختلفون معاه؟ هل الرجل البخيل مستحيل أن يحب ولا زي ما قالت توتا لنعمم يا جماعة؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم على الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. حياكم الله من خلال الواتساب على 8002442828. سلطان يلا روح لسلطان. يا هلا مساك الله بالنور والسرور، يلا انك تحيه. شلونك سلطان؟
1: الله يبديك بس الزعامه والفخامه.
0: حياك الله. انزين قول مع الدكتور شجاع ولا تختلف معاه؟
1: طبعا والله كفو اللي بالتعليقات، ما شاء الله ما قصر، وانا معه بقوه يا مينا.
0: صحيح الرجل البخيل ما يعرف يحب ما يحب.
1: الحياه مع البخيل جافه كل شيء يا مينا.
0: طيب الحياة معه ولكن طبعاً. ولكن التصريح، هل الرجل البخيل ما يحب؟
1: لا ما يحب يا مينا. هو يحب لا يحب، بس وش الحب؟ شوف الرجل إذا حب امرأة ما يقول أحبك وبس بالكلام.
0: شلون
1: يعني؟ يبين حبه في الصرف المالي والصرف، ويبين حبه في المشاعر، ويحب في العطاء والاهتمام. الحب أصلاً الحب
0: عطاء. صحيح الحب عطاء، وعطاء مادي وعطاء أيضا نفسي، وزي ما قلت يجيب لها ورود يجيب لها هدايا، هذه الأشياء ما يقدر يسويها.
1: طبعا ما يسويها يا مينة.
0: الحب أصلا المشاعر عطاء.
1: نعم طيب الحب مشاعر عطاء ومال، المال قبل الكلام وقبل الحب.
0: أوكي.
1: الحب هو المال.
0: إنزين سلطان إحنا أنت قلت الحب عطاء والعطاء هذه مشاعر. طيب المال هي مشاعر أيضا عشان ما تكون المال عنده؟
1: لا المال أقوى من المشاعر.
0: المال أقوى من المشاعر؟
1: المال أنت رجل تحب امرأة إيه؟ يجب أن تصرف عليها، يجب
0: يعني عليك. الترمومتر مال الحب هو زي ما قلت أنت المال، الصرف يصرف عليها، يحبني. نعم. معناته يصرف علي، ما صرف علي معناته ما يبخل، يقضب إيده يمسك إيده.
1: أكيد البخيل يا مينة، شوف أنا قلت لك بشكل عام، يقول جافة جافة في كل شيء، حتى في دعمك في الحياة، أي حياة، في المال في المشاعر، يعني بخيل.
0: صحيح زي ما يقولون البخيل ما يعرف يعبر، وما يعني بخيل مشاعر، بخيل كلام، بخيل اهتمام.
1: والله شوف
0: صحيح البخيل بخيل في كل هذه الأشياء بعد.
1: والله بخيل يا مينة، أنا بخيل.
0: طيب عموما هذا رح أناقش الموضوع، رح اناقش هذا الموضوع ان شاء الله بعد ان شاء الله على في منصه ثانيه. شكرا لك عمر يا سلطان، يومك جميل. شكرا لك. قال له امينه عطاء وهو ما عنده اصلا عطاء، ما في. طيب ناخذ امتنان بونسوار سنوريتا. امتنان يا هلا ومرحبا فيك.
2: اهلين امونه، يسعد لي مساءك. كيفك؟
0: مساكي اسعد، حياكي. ها ايش رايك تصريح الدكتور
2: انه البخيل مستحيل يحب؟
0: ايه
2: لا أنا ما أتفق للأمانة، لأنه في بخل مادي في بخل عاطفي، فبيختلف يعني.
0: يعني مو بشرط انه شوفي يعني انا كتبت السؤال عشان لا انساه، قلته في البدايه ونسيته عقب. معناته اللي بخيل في الماده مو شرط انه يكون بخيل في مشاعره.
2: ايوه يعني تشوفي اقول لك حاجه، يعني اطلبي القمر يجيبه لك ولا تطلبي فلوس.
0: تعالي يا امتنان اطلبي قمر يجيبه لك ولا تطلبين فلوس. طيب ليش مو ممكن اذا تحركت مشاعره، اذا حب انسانه بصدق وحركت له مشاعره، ممكن العاده هذه او الطبع اللي عنده يتغير، ما يصير بخيل. ممكن ما يتغير،
2: مستحيل يتغير. انا اعرف واحده من صاحباتي زوجها كذا تقول حاولتي بثلاث طرق
0: ابدا، يمكن ما يحبها يحبها يحبها.
2: ايوه يحبها، تقول كل شيء يسوي لي الا لما اطلب مثلا شيء في ماده، لا خلاص هنا ما انا ما اعرف.
0: لو دي ما اعرف يصير مزهريه. ها ما كنا سمع.
2: ايوه اقول لك ممكن لهم 15 سنه متزوجين، كم سنة وهي تحاول فيه، فهو ما يبغى يتغير.
0: انت الحين انت كأنك اثبتين الحالة انه مستحيل انه يتغير، مستحيل يتغير طبعه بالبخل. مستحيل يعني بخيل بخيل ما في.
2: بخيل بخيل من اصله هو البخل فيه، شوفوا مثل العز وبدري وسه.
0: بس انت جيتي ترى كأنك يعني رحتي على كلام توتا انه هو بخيل من ناحية المادية فقط، لكن من اي بس من من من ناحيه الاهتمام، من ناحيه المشاعر هذه بيخدقها بالمشاعر. أيوة. معاها كويس لو طلبت زي ما قلت

0: القمر جابها لها حطها بين يديها.
1: لحظه يعني طيب انت ما ليش ما تتغير وتقلب الادوار
0: تصير
1: صحيح بالعاطفه وكريم باليد؟ وين المشكله؟
0: الفلوس عديل الروح حبيبتي قالوها
1: يعني. والله انا لاحظ منى بعض بخلاء يعني تحصلون مع الناس اللي برا ما شاء الله يكرموهم بس مع اهل بيتهم تحصلي غير.
0: هذه هذه هذه موجودة وكثير شفتها أنا كثير شفتها وسمعتها.
1: أيوة يقولوا في البيت الأشياء الأساسية فقط.
0: الرجل بيكون أيوة جيبها برا أو حتى هي يعني إحنا ما بنحط على الرجل ممكن مع أنه هو تكلم عن الرجل خاصة نتكلم عن الرجل بيكون كريم جدا خارج بيته لكن داخل بيته لا. ليش؟
1: أيوة كثير كذا.
0: نبي يا ليت أحد بس يتصل يعلمنا ليش. يلا شكرا لك يا أنت.
1: لا مونة
0: ها قولي.
1: لازم أحد يتصل بخيل يقول.
0: أتمنى البخيل يتصل علينا. إذا أكو أحد بخيل يتصل علينا يا سلام يا ليت يا ليت والله. طيب وشكرا لك حبيبتي. طيب أنا حاخذ علشان كثرة الواتساب يعني بهالدرجة ترى الواتساب مرة كثير احتمال أني ما أقدر أقوله مرة كريمين وأنا بكون كريمة معكم ما بيكون بخيلة في قراءة الواتساب. حاول أنكم تشاركون اتصالات علشان أقدر إن نتناقش في موضوع. أنا قاعدة أشوف أشياء مرة حلوة كاتبينها. إيوة بس في أشخاص مين بخيلين فلوس بس كريمين أخلاق. طبعا هذا كلام خديجة. هذه قاعدة تشارك من أول وتقول كلام شروق وتقول كلام خديجة كلام خديجة. خديجة هذه روبوت زي سارة ومالك. أنا حسيت خديجة زي سارة ومالك ما أدري شكلها روبوت يا شروق. عموما أبو مقرن يقول البخيل ما يحب لنفسه أمينة وماله أعوذ بالله من البخل في كل شيء. أبو مقرن اللهم طبعا نحن أعوذ بالله من البخل. يقول ما يحب لنفسه بخيل وما يحب لنفسه. طيب راح أطلع فاصل أصدقائي بعد الفاصل راح نرجع التواصل فأبقوا معنا.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتسون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورت زون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الزحمة على جدة اف ام.

0: الاستشاري الاجتماعي والأسري الدكتور شجاع القحطاني صرح بتصريح من خلال منصة إكس على صفحته الخاصة، قال فيه أن الرجل البخيل من المستحيل أن يحب. هل فعلا الرجل البخيل مستحيل أن يحب؟ نعم ولا لا؟ تبقون تختلفون معه؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني بأراءكم أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154، ولا تنسون على 6478544. ارفقوها بمفتاح خطات بجدة على 012. حياكم الله أيضا من خلال الواتساب على 800-244-2828. يا ليتها كلمة مشاركة. مساء الخير أمينة، أنا لا أتفق، البخيل يحب وبقوة. فايز يقول البخيل يحب وبقوة ولكن يعمل بقاعدة المس قلبي ولا تلمس جيبي. فايز الأحمر من الطايف، الله يا فايز. عجبتني مقولتك المس قلبي ولا تلمس جيبي، والله مرة حلو هذه. طيب أنا أتفق نسبيا، مساء الخير أمون، أتفق نسبيا، ولكن في ناس بخلاء مادين ولكن يحبون الخير حتى لو بالقليل، ويحبون العطاء المستحق بمعنى أنه مستحيل. الإسحاقي من جدة يقول لا يعطون ولكن ولو بالقليل، وجهة نظر. طيب الجارح يقول أتفق أمينة طبعا، الحب عطاء قلنا هذه. يقول حضرتك الاهتمام بيحتاج فلوس. من الآخر أوكي ممكن أشارك مهندس، حاضر الحين ناخذك اتصال إن شاء الله. طيب يلا ناخذ اتصال ابو ركان، صح ابو ركان؟ الرجل البخيل مستحيل يحب، مستحيل يحب الرجل البخيل، وش دخل الفلوس بالمشاعر؟ خلينا ناخذ ابو ركان. مساء الورد ابو ركان، شلونك؟
1: علينا وعلينا اختي امينه،
0: حياك الله، منور يا ابو ركان.
1: منور الله يسلمك ويعافيك.
0: يا هلا بك ابو ركان. صحيح الرجل البخيل مستحيل يحب
1: البخيل؟
0: اي يقول لك الدكتور شجاع القحطاني الرجل البخيل مستحيل يحب، صحيح؟
1: بالتأكيد يحب الفلوس بس.
0: بس يعني انت تتفق معاه بس يحب
1: بس ولا غير، يحب الفلوس فقط لا غير.
0: طيب ليه ايش دخل الفلوس بالمشاعر وبالقلب ومن ايش دخل؟
1: هو بالنسبة له هو مرتاح له نفسيا يعني، ما حتى لو انه حتى اولادهم يعني يقول ما معي شيء، هو تنقيه
0: يعني. الفلوس عندها هذه نوع من أنواع، أيضا الفلوس تعتبر نوع من أنواع المشاعر، يعني البطين الأيمن والأيسر والأذين الأيمن والأيسر كلها متربع فيها الفلوس.
1: طبعا هذا البخيل. جميل. أمالي طال عمرك شرش حياته كلها شرش، ما أفكر مع ريال عطاء.
0: أوكي طيب شكرا يا أبو ركان، يومك جميل إن شاء الله، شكرا أنك شاركتني. يا هلا مرحبا فيك، حياك.

0: طيب أروح لاتصال ثاني. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا لك تحية أبو محمود، شلونك؟
1: الله يسلمك أستاذ أمين،
0: حياك الله. طيبين تمام؟ أنت طمني عنك، أخبارك إن شاء الله كل شيء تمام، أمورك
1: الله.
0: تمام
1: الحمد لله، الله يجزاكم خير والله. بس نبغى نشارك معاكم
0: حياك. يلا أدلينا بدلك، نبغى رأيك.
1: في البخيل،
0: يقول الدكتور شجاع القحطاني، يقول الرجل البخيل مستحيل. شوف حط كلمة مستحيل، مستحيل يحب. هل فعلا الرجل البخيل مستحيل يحب؟
1: نعم، كيف يحب؟ لأنه الحب عطاء، الحب نفسه عطاء، وهذا ما عنده عطاء،
0: وهذا ما يعرف العطاء، فعشان كذا مستحيل انه إيه. بس يا ابو محمود، ايش دخل الحب؟ الحب مشاعر يعني، بتجي غصبا عن الانسان، ولكن الفلوس هو متمكن منها، متمكن يعرف متى يصرف وكيف يمسكها، ولكن يعني في من عنده السيطره من عنده، ولكن المشاعر الحب هذه السيطره مش بايده.
1: لا يبغى من العطاء، هو زي الفلوس الحب. يعني في ابيات شعر عن من حافظ بعض، يقول اذا كثرت عيوبك فجعل غطاءها السخاء. وبعدين في اخر البيت يقول ايه، واذا دعت الحاجه الى بخيل فما في النار نظم اني معه، النار فيها مويه تستفيد منها ما في النار.
0: يعني مستحيل من نهاية، مستحيل الرجل طبعا مرض فعلا، هو طبع ومرض، وإذا يعني الله يكفينا الشر، مثل السرطان إذا تمكن من الإنسان ما يتركه خلاص. صعب صعب صعب. طب ممكن يتشافى منه إذا حب لوحده؟ ممكن إذا حب إنسان ممكن تقدر تغير الطبع ده؟
1: هو أناني بالعادة، يحب واحدة، أيوه يحب واحدة عشان فلوسه، هو أناني البخيل.
0: ما تقدر تغيره، ما تقدر تغير المرأة إذا حبها؟
1: لا، ما يتغير البخيل.
0: إيه؟
1: ما يتغير معه، لا
0: ما يتغير.
1: هو يحب هو أناني أصلاً.
0: أنا الرجل. أناني. طيب شكرا أبو محمود، يومك جميل إن شاء الله. شكرا أخوي المهندس اللي داز على الواتساب، إحنا نتصل عليك، الرقم مشغول. طيب آخذ اتصال. ألو، بنسوار.
2: بنسوار،
0: يا هلا مرحبا، حياك الله أخوي، من معاي؟
2: هلا استاذ أمينة، معك ابو رجاء.
0: ابو رجاء، يا هلا مرحبا بابو رجاء، شلونك شخبارك؟
2: الله يسعدك. سلام،
0: منور منور يا ابو رجاء، يا وشكرا على كل الكومنتات الطيبه وعلى الدعم وسبورتنج، مشكوره ممنونه لك والله يا ابو رجاء.
2: والله كلمه حق تستاهلين يعني.
0: تسلم. ابو رجاء، ايش رايك بتصريح الدكتور شجاع القحطاني؟ صحيح الرجل البخيل ما يحب؟ مستحيل
2: والله
0: يقول.
2: والله مشكله بس في اشكاليه، لانه ما ممكن، يعني هو ممكن يحب،
0: ممكن
2: مو يعني ما نقدر نقول مره الرجال ما يحب، لانه في النهايه قلب، وفي النهايه يعني قد يميل وقد لكن المشكله هي في الماليه بس عنده يعني،
0: بس
2: الا ممكن، بس ممكن يقدر يعطي مشاعر. ممكن يعطي. طيب وش الاشكاليه؟ طيب ممكن يعطي مشاعر الرجال يعني،
0: ممكن يعني انت بتختلف معاه، هذا شيء وهذا شيء اخر. الفلوس هو بيسيطر عليها، ولكن الحب هو اللي يسيطر عليه.
2: لين يطب في واحده يمكن سبحان الله تغير، يعني لين يطب في واحده ممكن تغيره، يمكن
0: يعني ممكن اذا يعني عشق واحده وحبها ممكن تغيره.
2: يبقى الامل موجود يعني.
0: حلو، هذه يبقى الامل موجود. انا قاعده اسالهم اقول لهم ممكن لو حب واحده وتزوجها عشقها ما تغيرها الطبع؟ يقولون ما يتغير، لأنه هو أصلاً أناني، زي أبو محمود قال هذا أناني. كلهم قاعدين يحط يكتبون يقولون أمينة ما يتغير، أناني مستحيل حتى لو حب واحدة.
2: والله الله سبحانه وتعالى يوم خلق الجنة قالوا عزتي وجلالي ما يجاورني فيك بخيل. أنا سعيد بالمشاركة معك.
0: أنا اللي سعدت أكثر والله. وشكرا لك أنك أعطيتنا هالدقائق من وقتك، مشكورة، شكرا. طيب خلينا ناخذ عبد الرحمن، شلونك يا عبد الرحمن؟ منور.
3: مساء الخير اخت لولو.
0: يا هلا ومرحبا. لا امينه، معك امينه العبد الله، حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك، منور. عبد الرحمن، ايش رايك بتصريح الدكتور شجاع القحطاني؟
3: لا صراحه انا من ناحيه لا لا لا البخيل يطلع السلامه، كمان من ناحيه انه بخيل في مشاعره، لا مستحيل.
0: يعني الرجل البخيل مستحيل يحب ولا يحب؟
3: يمكن يحب، لكن ينحب ممكن لا.
0: حلو، طيب ينحب لا، لكن

0: ممكن يحب، وهذا اللي أبيها أنا، أبي إنه ممكن يحب. نعم يحب.
1: نعم مستحيل إن البخيل يعني تمسك ببخله حتى في مشاعره، مستحيل، لازم يبين للناس إنه إنسان من جواته قلبه كويس، وحتى على زوجته أقرب شيء زوجته أكيد تطول السلام، ومستحيل تتحمل بخله في اللالة أكيد. أيه؟ راح تكون عنده مشاعر حساسة في الموضوع ده.
0: أيوة بس هو لأن دائما التصور عن الرجل البخيل أنه بيكون البخيل فلوس، بخيل مشاعر، ما يعطي مشاعر، لأنه وكلهم اتفقوا، كل المستمعين اتفقوا على شيء واحد، أن بخيل المادة، أن الحب عطاء، وهو أصلا ما يعرف العطاء، فكيف يحب؟ هذا اللي اتفقوا عليه الأغلبية، اتفقوا أن الحب عطاء وهو أصلا ما يعرف شيء اسمه العطاء، مش موجود في قاموسه، فعشان كذا مستحيل أنه يحب.
1: والله صراحة أنا ممكن أنتوا وجهة نظر هذه،
0: لا هي وجهة نظرهم، في ناس في متصلين كم متصل قالوا لا هذا يفرق، الحب مشاعر غير، يحبها ويهتم فيها ويعطيها كلام حلو، ولكن الفلوس شيء ثاني.
1: أكيد الفلوس وجهة ثانية، لكن اللي في داخله الإنسان سواء بخيل ماديا يعني هذه الأشياء غريزة جوات، لكن الكلام والمشاعر مستحيل ما تنعطى من البخيل.
0: أوكي. أوكي طيب شكرا لك عبد الرحمن، ويومك جميل إن شاء الله، مشكور، شكرا لك شاركتنا. بيانا مرحبا فيك. حسيت عبد الرحمن شوي يروح وشوي يرد يقول إيه وما بس أنا حطيت عموما في الأخير حطيت أنه يختلف. حطيت أنا يختلف. طيب قبل أخذ محمد إضافة، أتوقع ممكن يتغير غالب الشوق فيك والشوق أغلب. الله عليك، هذا اللي قاله كل ما قلت لك يا من الحلال المحبة عطا وانت بخيل، ردد الزنة أتوقع ممكن، يقول أتوقع ممكن يتغير، سمع الحلقة شو تغير رأيه، قال ممكن أمينة يتغير. طيب خلينا ناخذ محمد. محمد مساء الورد، محمد شلونك؟
2: هلا مساك الله بالخير يا امينه، كيف حالك؟
0: مساك الله مثل احسن منا، تمام. طالما اني اسمع اصواتكم وهالمشاركات الطيبه، من وين تكلمني يا محمد؟
2: اكلمك من نماص يا
0: امينه. يا هلا ومرحبا باهل النماص، منور.
2: الله يسلمك ان شاء الله.
0: الدكتور شجاع القحطاني يقول الرجل البخيل مستحيل، يعني حتى استخدم مفرده مستحيل، مستحيل معناتها نفى، نفى ان الرجل ممكن البخيل ممكن انه يمتلك أنه يكون عاطفي أو أنه يمتلك قلب أنه يحب فيه.
2: نعم أنا أتفق معاه بصراحة.
0: تتفق معه؟ أوكي
2: أتفق معاه 100%. ليش؟ لأن البخيل هو منبوذ من الله سبحانه، فكيف الخلق؟ بعدين المشاعر الله سبحانه قسمها، واحد كريم واحد بخيل واحد كذا واحد شجاع واحد جبان واحد كذا،
0: صحيح متردد واحد، صحيح.
2: فالبخيل ما تصور أنه يتغير مهما كان، ليش؟ لأن الله سبحانه قسم لها مشاعره كلها تنصب على المادة، فمستحيل إنه يشغل نفسه بحاجة ثانية أو إنه يفرط في الحاجة المادية ويروح لحاجة ثانية. نبارك له في البخل يبقى على البخل، أبارك له.
0: طيب محمد يعني مستحيل تجي واحدة، هم قالوها الأولين أبو طبيع ما يغير طبعه، ولكن إذا جت واحدة ودخلت قلبه مستحيل تغير هالطبع فيه، تغير هالسلوك؟
2: لا لا لا ابدا، لانه خلاص هو يعني بل على كذا،
0: حيظل على كذا
2: على كذا، مستحيل مستحيل. وممكن هو يحولها،
0: ممكن هو يخليها هي بخيله، هي تكتسب الصفه،
2: يحولها حتى لو كانت تقوديه يحولها،
0: ممكن يخليها هي تصير بخيله مثلها،
2: ممكن
0: اي ممكن، يعني زي ما قال حتى فايز الاحمري يقول انه المس قلبي ولا تلمس جيبي،
2: بس هذا الكلام.
0: أنا أولا سعدت أني سمعت صوتك، وشكرا لك أنك اتصلت، وشكرا أنك شاركتنا بهالدقائق هذه يا محمد، منور نورتنا.
2: شكرا يا أختي، الله يحفظك
0: ويحفظك إن شاء الله، مشكور مشكور، ممنونة لك على هالاتصال، شكرا. ناخذ سعيد، بونسوار سعيد، شلونك؟ مساء الورد.
3: الأخبار؟
0: أنا تمام التمام، أنت إزيك؟
3: الحمد لله بخير. انا قبل اي حاجه انا عايز اشكرك والله على الساعه الجميله دي، والله انت خلتيني احب الزحمه،
0: مش متخيل
3: يعني ازاي وانا مبسوط كده.
0: يا حلاوه.
3: ده حاجه غريبه اصلا.
0: شوف
3: شكرا ليك جدا يعني.
0: شو اسم الممثل الله يرحمه، ابو النجا اللي مشهور برفعه اليدين ويا حلاوه، انا دلوقتي حقولها لك يا حلاوه. والله شكرا سعيد، وإن شاء الله دوم لك يعني الحظ الكبير من اسمك. بس سعيد أول مرة يعني أنتوا المصريين بتسمون سعيد؟ موجود
3: يعني
0: الاسم
3: يعني هم تقريبا سموني عشان يكون لي نصيب من اسمي.
0: يا رب اسال الله
3: ما ضبطتش قوي.
0: يا رب اسال الله ان لك الحظ الاوفر من اسمك. هو انتم مش انتم ما عندكم اسم سعيد، انتم عندكم اسم مرادف له اللي هو بهجت، صح؟
3: في بهجت برضه. في بهجت فهي كلها محاولات ان احنا يبقى لنا نصيب من
0: اي والله العظيم. انزل قول لي ايش رايك بتصريح سعيد، ايش رايك بتصريح دكتور شجاع القحطاني؟
3: انا بتفق معاه بس بشرط ان احنا يعني البخيل اللي هو الطبع، لكن في ناس في بخلها حب، يعني في ناس يعني انا في ناس يعني انا والد صاحبي مثلا كان دايما يحكي له احنا صغيرين ان هو بخيل عليه، لكن هو كان بخيل عشان عايز يحقق له مثلا مستقبل كويس، هو عنده 6 أخوات عايز جوازهم تجهيزهم الحاجات دي كلها.
0: صحيح صحيح.
3: بعد كده فهم ده، بعد كده لما أمور والده تيسرت لا اكتشف ان والده اصلا كريم، يعني والده مش دخيل خالص يعني.
0: اوكي سعيد
3: في ناس
0: انت عطيتنا كيس، انت عطيتنا حالة، في كثير كثير كثير حتى مو شرط عشان خواته، هو عنده قدامه ظروف الحياة هي اللي ترغمه انه يكون حريص على المال، مش بخيل، حريص، ولكن هو اصلا كريم، يعني عنده التزامات، ممكن بعد ما يخلص الالتزامات تظهر شخصيته الحقيقية.
3: بالضبط، بتجبره الالتزامات، بتجبره الالتزامات. ان هو يتصرف بالشكل اللي احنا ممكن نفسره ظاهريا ان هو بخل
0: ممكن، ولكن لما نيجي نتكلم عن كاركتر هذا الرجل البخيل، خلينا من هذا الكاركتر، هذا بالعكس نرفع له القبعة ونقول الله يعينك على ظروف الحياة وعلى التزاماتها. والرجل اللي من هذه النوعية ترى بينسى نفسه، يمكن تلاقي له حتى ما يشتري لنفسه قد ما يشتري لأسرته لعائلته اللي حوالينا. هذا في قمة الكرم، هذا في قمة الكرم يا سعيد. ولكن أنا أتكلم عن الشخص اللي ماسك إيده، اللي ما يبي، عنده فلوس بس ما يبي.
3: لا لا لا، ده بتفق جدا مع التصريح.
0: أمه ما يتغيرش؟
3: لا صعب، لأنه هو
0: حتى لو أخذ واحدة اسمها يعني اسمها كريمة عندكم انتم فاكره ما يتغيرش.
3: فاهم يكون حتى لو هم سموه نفسه كريم مش هتخبط.
0: مستحيل. على فكره واحد من اصدقائنا عمار يقول امينه ياهو بور سعيد، عندهم بور سعيد، شلون تقولين؟
3: بور سعيد. فيها كل الصعداء.
0: اي والله شكرا لك، انا ممنونه لك على هذا الاتصال، انا اللي فرصه سعيده، وشكرا يا سعيد انك شاركتي، حقيقي ممنونه لك حقيقي. لا سعيد انت رحت؟
3: لا لسه موجود.
0: ممكن ياخذ واحده اسمها عطيات؟
3: عطيات كحد بخيل يعني؟
0: لا بخيل ياخذ واحده
3: ممكن كمعادله بقى تتظبط.
0: أيوة.
3: بخيل وعطيات تبقى صعبه قوي.
0: دي حد دي اللي حتجيب اجله من الاخر زي ما تقولون. شكرا لك.
3: هيكملوا مع بعض. ما اعتقدش ان هم يكملوا مع بعض.
0: مستحيل. شكرا لك وانا سعدت باتصالك، ميرسي قوي، شكرا لك. طيب ما انتي سعوديه ومش لا على فكره اسمها مينا، اسم خليجي بحت، اسم جدا خليجي. يتغير البخيل، في ناس غيرت طيب قلوب الخلق بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقول يتغير. شوفوا هذا اخوي ام يقول امينه البخيل ممكن انه يتغير. ابو مرام حياك الله، ابو مرام مساء الخير من عدن، حياك الله. السلام عليكم عبد المجيد. انا حكتفي بهذا القدر، انا اسفه اولا، اعتذر يعني. وسام قاعد يقول لي امينه في كميه اتصالات كثيره، انا اعتذر، انا اتمنى ان حتى من قبل الساعه 5 تتصلون، اعتذر من كميه الاتصالات اللي انا ما قدرت اخذتها، وبالذات قاعد وسام انطر خليني، وسام قاعد يقول في امينه كميه حتى اتصالات جدا. اتمنى الاشخاص اللي اتصلوا لاول مره بكره ايضا تشاركوني، راح يكون لكم ان شاء الله النصيب الاكبر والحظ الاوفر. شكرا لكل اللي شاركونا ايضا من خلال الواتساب، ممنونه لكم حقيقي. الهلال حيفوز، حنشوف. شكرا وسام بحى من الاخراج، حقيقي اخراج جميل ورائع، وشكرا على رحابه صدرك معانا. شكرا امينه العبد الله من خلف المايك والاعداد، نطروني بكره بنفس الحزه ونفس التوقيت ومشوار جديد يجمعني فيكم ومع كبسولتكم اليوميه، برنامج في الزحمه فمال الله.

0: جدة اف ام على هواك. لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. كلنا ننتظر مواجهة الديربي الليلة 9 مساء عن الأول بارك. هذه مباراة الديربي، مباراة تحديد بطل الدوري. هل تكون مباراة تحديد بطل الدوري؟ هذا السؤال الحقيقة، لأنها تحتمل تحديد بطل الدوري هالنسخة من دوري روشن المحترفين، وتحتمل أيضا إضافة أوقات، أو خلنا نقول أوقات بدل ضائع مثل شبيهة، أنه تستمر لحظة الانتظار من سيكون. هالترقب من الشارع الرياضي لهالمواجهة مبرر. ليش؟ لما نقول النصر والهلال، النصر الذي تصدر طوال هذه الفترة بأحقية الحقيقة لتحقيق نقاطه حتى الآن، والهلال الذي يحاول أيضا وقت أن سنحت له الفرصة للمزاحمة مرة أخرى على لقب الدوري من قبل جولتين من الآن، وسط ظروف الحقيقة فنية يعني تغضب جماهير. لكن عموما قصتنا الليلة قصة ديربي تترقب آسيا بالكامل، المنطقة بالكامل الحقيقة، وسط هل الكم من النقل التلفزيوني عبر منصات كثيرة ومؤثرين قادمين أو قدموا لتغطية هذا الحدث، مباراة الديربي ومواجهة النصر والهلال، اللي عمرها الحقيقة في تاريخها ما كانت مجرد مباريات عادية ضمن جدول الدوري، إضافة إلى كونها تحدد من بطل هذه النسخة من دوري روشن. مباراة تستمر كسابقاتها في تجسيد تاريخ طويل الحقيقة بين الفريقين في الصراع الرياضي، المنافسة الشرسة الشريفة اللي امتدت عبر عقود الحقيقة في الرياضة السعودية. هذا الديربي مثل ما قلت أحد أقوى ديربيات المنطقة وقارة آسيا. حالة الترقب الحقيقة ما تنحصر فقط في الجمهور السعودي، لا، حنا على مستوى الخليج والعالم العربي وآسيا، والنجوم الحقيقة اللي حضروا في فترات سابقة في دوري روشن، أو أولئك الذين أيضا يتابعون أصدقائهم من النجوم في هذه النسخة في دوري روشن. يعني مواجهة ننتظر منها الكثير، ونحن وهي على قدر الثقة هذه المواجهة بين النصر والهلال في الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين. أنا عبد الله الحارثي أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني. مباشرة للعناوين.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: الليلة ديربي الحسم، النصر أمام فرصة التتويج والهلال أمام مهمة اللحاق. صراع النجوم والمدربين في ليلة التفاصيل الكبرى. الضغط النفسي والجماهيري، العامل الخفي في ديربي الرياض.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا. أنا بذكركم فقط بسؤال استفتاء مطروح على حساب جدة فهم على منصة إكس، من هو الفريق الأكثر جاهزية لحد اللحظة؟ أنا متأكد أنه يعني الجماهير عموما خصوصا جماهير الفريقين النصر والهلال هي الأكثر ترقب ومتابعة عبر حسابات الناديين الرسمية، سواء النصر أو الهلال، أو عبر المصادر من الزملاء والمواقع الصحفية والإعلامية، تترقب يعني تحديثات أمور، لاعب جاهز، لاعب ما هو بجاهز، إصابة، غياب، أمور كثيرة. عشان كذا كان مقترحنا في سؤال استفتاء أنه يتعلق بالأكثر جاهزية برأيك لحسم مواجهة الديربي بين النصر والهلال. الأكثر جاهزية برأيك بناء على المتابعات اللي أنت تتابعها لحد الآن، تراه النصر أم الهلال في هالمواجهة في عمر الدوري الجولة 32، ولا هل تتوقف عندها سلسلة مطاردة لقب الدوري، ولا تستمر أيضا إلى جولات أخرى؟ عموما النصر أو الهلال، أو ترى أنه متساوين في الجهوزية لهالمواجهة؟ أنا عبد الحارثي مثل ما ذكرت أرحب فيكم مرة أخرى رفقة الزميلة خلود لبني من الإخراج، أرحب أيضا بضيوفنا في اللحظة جهزوا الزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي. هلا وسهلا أبو سلمان، مساء الخير. مساء الديربي.
3: مساء الخير. مساء الخير. مساء الديربي. مساء الإثارة. مساء الخير أبو أحمد وكل من يستمع إلينا والزملاء في الإعداد وكذلك شريكنا الآخر الذي سترحب به الآن.
2: أنا برحب، بس قبل لا أسأل شلون الأعصاب اليوم من يوم رحت الدوام؟
3: والله صاحب النوم يا أبو أحمد.
2: قيلت يعني
3: صاحب النوم الحمد لله، والأمور طيبة طال عمرك، ونستمتع بالكرة ونتفرج بعد كذا على الطقطقة، وهذا حال كرة القدم. في النهاية فيه فريق راح يكون مبسوط وفريق آخر راح يندب الحظ، وممكن أن الاثنين كلهم يكون وضعهم معلق إلى ما تبقى من الجولات.
2: طيب واحد ما شفت، برحب في اللحظة بالزميل العزيز زهير الشماس الناقد الرياضي. زهير شفت رواق وأعصاب هادية عند عيسى، أنا بشوف شو وضعك أنت، حياك الله معنا الليل.
4: الله يسلمك أبو أحمد، مسي عليك وعلى جميع مستمعين جدة أم وبرنامج تيكي تاكا وأبو سلمان، وإن شاء الله نطلع بحلقة جميلة كجمال ديربي الليل اللي متأكد أنه بيكون ديربي عظيم. أنا الأجواء عندي أبو أحمد أنا أيوة. في بلغاريا جاي في بطولة يعني مع المنتخب الخماسي، أنا مدير تنفيذي المنتخب الخماسي كما تعرف أبو أحمد.
2: أوكي.
4: فعندنا بطولة هنا جاي مع المنتخب. أمس في مع التاكسي يعني كان طويل المشوار من العاصمة إلى المدينة اللي فيها البطولة، سولف معه على الكرة بشكل عام. التاكسي في بلغاريا مدينة في يعني شرق أو دولة في شرق أوروبا، عنده معلومات عن المباراة بكرة شيء مخيف، يعني يعرف أن جيسوس يدرب النصر، ويعرف أن جيسوس عنده مشاكل دفاعية، ويعرف أن إنزاغي مع الهلال برقماتي يعرف يلعب التحولات. يعني وكنا جالسين لو كان معنا ضيف بضيف معنا اليوم، يعني فهذا اكبر
2: دليل يعني كان متابع والتفاصيل عارف، هذا عارف وضعيه خسوس طريقته، يعني متابع
4: كل شيء ويعرف اللاعب. حتى يعني كان يحلل معاي ان سالم الدوسري مشكله بالنسبه للانزاجي مثلا، يعني شيء دقيق جدا، اوكي انه ما يقدر يلعب مثلا 3-5-2 لان سالم لازم يكون موجود اساسي والجمهور الهلال بيزعل.
2: اي مدينه هذه في بلغاريا هذه؟ اي مدينه؟
4: انا كنت في صوفيا نازل المطار، جيت لمدينه اسمها بالفارين. عسى انك تفكر صح بعد.
2: لا بس مجهز هل يعني انت من بينهم، يعني شخصيه بلغاريه مواطن بلغاري، يعني انه متابع اكيد، انه يعني ظروف متابعته وعارف التوقيت مثلا توقيت المواجهه.
4: طيب احمد انا حتى سالت عن المباراه، لو كنت خايف ثمانية ما يشتغل هنا. اوكي تطبيق ثمانية، قلت له قال لي منقوله على القناه 1-2-3.
2: اعطاك حلول حتى يأمن المشاهده.
4: بالضبط. ف يعني صراحة الكونفرزيشن هذا أو المحادثة هذه مهما كانت صغيرة أفرجت صدري فعلا، إحنا ما قاعدين ننظر إن دورينا منتشر ترى. طيب يعني أنت يعني الحمد لله، يعني مشروعنا مشروع الرياضة السعودية بغض النظر عن اللي يفوز فيه الكل فائز الحقيقة. يعني
2: طيب هل يعني هذا شاهد عيان ومتابعة من أرض يعني من أوروبا الشرقية أخونا زهير عيسى، يعني ويمكن حتى الأخبار اللي كنا نتابعها يعني مع اقتراب موعد الديربي، كم القنوات والمتابعة والحديث عن أيضا المشاهدات المنتظرة لهذا الديربي، حتى في توقعات أمام وضعية الديربي ومسألة حسمة وكم النجوم وحساسية المواجهة وإثارتها، أن ترتفع هذه الأرقام أكثر من الأرقام المتوقعة. أنت إيش تعليقك على اللي سمعته من منير وعلى اللي تابعناه الأيام الماضية؟
3: أكيد أنا ما استغربت، لأنه الحقيقة انعكاس لسمعة الدوري من اللحظة اللي تم فيها فكرة إقرار الفكرة الذكية باستقطاب النجوم وبناء دوري السعودي قوي يكون واحد من أفضل 10 دوريات في العالم، ليس فقط بالاسم وإنما بالإمكانات وبالأرقام الصعبة والأصول القوية الموجودة في بداية من استقطاب الكابتن النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو اللي فتح البوابة بعد ذلك للمزيد من النجوم، إضافة لحضور الجماهير التي تتبع نجومها المفضلين، إضافة الحقيقة إلى ما رسخت المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها لأكثر من 150 بطولة عالمية على كافة الأصعدة، استقطبت فيها العالم في جميع الرياضات بما فيها كرة القدم. الصيت والسمعة أيضا المملكة العربية السعودية وثقلها الاقتصادي والسياحي والرياضي والفني إلى آخره، أضف إلى ذلك الحقيقة تواجدها الثابت في المحافل العالمية، كلها الأشياء الحقيقة تبلورت وجمعت في صناعة قوة ناعمة في هذا الدوري اللي استقطب الجميع. الآن ما في أي مكان في العالم أو بقع في العالم، بلغاريا اللي ذكرها الزميل زهير اللي مسي عليه بالخير، نموذج من النماذج اللي فيها اسم الدوري السعودي والنجوم الموجودين في الدوري السعودي واسم الأندية السعودية، المشاركات، البطولة. ديربي اليوم حتى كان في قراءة لأحد الصحف المهتمة بمجال الاقتصاد الرياضي، تتوقع بأن ديربي النصر والهلال اليوم سيتفوق من حيث المشاهدة على كلاسيكو الأرض اللي كان من 48 ساعة بين البرشلونة وريال مدريد.
2: الله، هذا أمر يدعونا للفخر أكثر وأكثر. شكرا لرائد دعم هالمشروع الرياضي سمو سيدي ولي العهد. طيب، لضيفنا من بلغاريا منير زهير عفوا، ولضيفنا أيضا من الرياض الزميل عيسى، احنا نسمع تقرير عن هالمناسبة الحقيقة، مناسبة تسعدنا هالديربي. تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الأول بارك العاصمة الرياض مساء الليلة 9 مساء لمتابعة ديربي ناري يجمع بين النصر والهلال في قمة منافسات الجولة 32 من دوري روشن، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع الحصول على لقب بطل دوري روشن. نسمع تقرير ونعود.
5: في ليلة كروية استثنائية يحتضن ملعب مرسول بارك واحدة من أكثر المواجهات ترقبا وإثارة في الموسم، الليلة يصطدم النصر بغريمه التقليدي الهلال في ديربي سعودي ناري ضمن منافسات دوري روشن. النصر متصدر جدول الترتيب، يدخل المواجهة بأفضلية كبيرة وحسابات واضحة، إذ تكفيه نتيجة التعادل ليبعد الهلال عن سباق المنافسة على اللقب ويعزز قبضته على الصدارة في لقاء يمثل منعطفا حاسما في مشوار البطولة. العالمي يخوض القمة بشعار الحسم والمحافظة على تفوقه، مستندا إلى قوته الهجومية ودعم جماهيره التي ستحول مدرجات مرسول بارك إلى ساحة مشتعلة بالأصفر. أما الهلال فيدخل اللقاء تحت ضغط الانتصار فقط، مدركا أن أي نتيجة غير الفوز قد تعقد مهمته في العودة للمنافسة، ما يجعل الزعيم أمام اختبار مصيري لا يقبل القسمة على اثنين. هي أكثر من مجرد مباراة، إنها معركة صدارة، صراع تاريخي ومواجهة عنوانها الكبرياء والطموح، إذ تتشابك الحسابات الفنية بالجماهيرية في واحدة من أكبر قمم الكرة السعودية. ديربي الرياض الليلة.

0: ما سبقه من سلسلة ديربيات، نتكلم عن إطار مواجهات الفريقين ضمن دور المحترفين، أكثر حساسية، أكثر زخما مما سبقه من مواجهات ديربي ضمن دور المحترفين؟
1: هو مش مختلف، هو في عمليات رفض عاطفية من معسكر الفريقين لرفض الخسارة، رفض لأن مثلا النصر المتصدر في أغلب فترات الموسم تأتي اللحظة الحاسمة ويفقد هذه الصدارة ويفقد اللقب ويذهب إلى غريمة التقليدي، ستكون قصة من القصص المؤلمة والتي لا تنسى. في المقابل الهلال الحائز على اللقب في السنوات الماضية كثيرا، والفريق اللي حقق أرقام قياسية واللي صرف أيضا كثير، ما عنده استعداد أنه يكون هو الممر الشرفي بالنسبة للنصر من أجل الوصول إلى اللقب. غاب عن النصر 6 سنوات، وفي نفس الوقت النصر استعد له كثير، كل سنة هو قاعد يستعد لتحقيق هذا اللقب في وجود كريستيانو رونالدو، لكن القصة دائما لا تكتمل ودائما ما تتعثر في داخل النصر. والهلال في المقابل لا يرحم هذا التعثر، دائما ما يسجل فيه انتصارات ونتائج، فهي عملية رفض فقط، لكنها هي مباراة كرة القدم والدائرة تدور وستعود مرة أخرى المنافسة مرات ومرات، لكن هي هذه طبيعة الديربي. الخصوصية الأخرى الحقيقة الديربي ثقيل بكل ما تعنيه الكلمة، بالنجوم، بالجماهير، بالتعبئة الإعلامية الجماهيرية. لاحظ حتى يعني حسب المعلومات الآن في الرياض يتواجد أعداد كبيرة جدا من الجماهير، علما بأن بوابات ملعب الأول بارك حددت تايم معين لعملية الفتح ودخول الجماهير إلى المدرجات، ومع ذلك تتواجد جماهير كثيرة علما بأن الطريق بالنسبة للملعب يعني يعتبر من أثر
0: أعتقد
1: الطرق.
0: فتح البوابات كان الساعة 5،
1: نعم كان من قبل الساعة 5، مع درجات الحرارة في الرياض شوي مرتفعة، وبالذات تحديدا اليوم حار مع رطوبة يعني، لكن عسى أنه بعد يعني الساعات القادمة الأجواء تتحسن وتصير أجواء كرة قدم. ولكن طبيعي جدا الديربي يتكرر، المناسبات يتكرر، لكن في خصوصية النجوم، مدرب جيسوس، الهلال عائد من لقب لم يخسر، النصر يتصدر في أغلب الفترات، حدث عملية تحول في الصدارة، كريستيانو رونالدو تحديدا الباحث عن لقب الدوري الأول في المملكة العربية السعودية، اللاعب اللي في كل دوريات العالم فاز بلقب الدوري يبحث عن هذا اللقب، الهلال عائد من تتويج، النصر بانتظار تتويج آخر. ففي الحقيقة معطيات وفي خصوصيات، لكن أنا أعتقد كل ما ذكر الحقيقة جانبا الجميع في حالة ترقب للمباراة، ولا أخفيك الغالبية في حالة حتى خوف، وخوف شديد جدا يعني. اليوم أي واحد تقابله نصراوي أو هلالي ما يبغى يتكلم عن المباراة لأن كمية الضغط جدا عالية، ولكن في النهاية مع صافرة النهاية الأمور كلها بتتغير، يعني الفال المبسوط بيكون عندها يعني فترة وبعد كذا يرجع مرة ثانية يبحث عن عشقه بطريقة أخرى، والخاسر أيضا يكون عنده ردة فعل وسيعود بعد فترة مرة أخرى لعشقه. الدنيا تدور والعجلة تستمر في الدوران.
0: هادي هادي أبو سلمان، هادي زهير صديقي من بلغاريا، زهير الشماسي. أنا يعني في حالة وسط هالضغط الحقيقة، سواء على الجماهير، يمكن ذكر أبو سلمان قبل شوي أخو عيسى، يعني وفود الجماهير إلى المباراة من أوقات مبكرة، وحالة يعني كثافة الحضور الجماهير المتوقع، متأكد إنه الأول بارك سيمتلئ عن جنباته. لكن بتسأل عن أثر هالمواجهة وتأثير الضغط اللي حاصل بسببها، تفكير الفريقين، الأجهزة، تفكيرها في مكاسب أو المكاسب اللي تكون مطامع الكسب خلنا نقول، ولا مخاوفها بتسيطر عليها أكثر، مخاوف أثر الخسارة من الفريقين أتكلم، وين بتكون أكثر؟
2: الحقيقة أبو أحمد أنا أشوف أن اليوم يعني الكفة حيث الربح والخسارة غير متوازنة. النصر يحتاج أن لا يخسر فقط، النصر يعني اليوم
0: يعني مسألة الفرصتين،
2: ايوه عنده فرصتين. فاليوم النصر يفترض، مع ان الضغط موجود بكل تأكيد وكبير وفي ارضه وبين جماهيره، عليه ان لا يخسر فقط. الهلال عليه ان ينتصر لكي يحافظ على امل التتويج بالدوري او تصدر الدوري للجولة الاخيرة، يعني النصر فوز اليوم ينهي الامور، لكن انك تتعادل اليوم وتأجل الحسم للمباراة الأخيرة اللي هي ما أظن بتكون صعبة على النصر، وخاصة مع

0: تمام
1: امام ضمك وضمك راح يعني نعرف الجوله هذه وش وضعه بيهبط ولا بيبقى يعني.
0: لا بس وضح لي الان انا فهمت من حديثك انه الضغوط على النصر اقل.
1: يعني ما ودي اقول ان اقل بس هو بحديث كره القدم مو بس جماهير زي ما قال بسلمان قبل شوي جماهير النصر ذاقت طعم من المآسي السنوات الماضيه دائما قريبه من الاحلام او قصف البطولات تختفي فيعني بكون قاسي جدا خساره البطوله على جمهور النصر وبالحقيقه النصر عمل كل شيء ليفوز بالدوري السنه هذه كمستوى يعني حتى في اللاوعي يعني حق الجميع اليوم لو تسال من الفريق الافضل بيقول لك النصر. صعب انك فقط تتخيل ان الهلال وراء النصر بنقطتين بناء على المستويات تتكلم ف يعني ما ودي اتكلم فنيا الان السؤال تتكلم عن الحاله العامه
0: حتى يعني وخاصة جزئية تأثير يعني المحرك الأساسي أو اللي شاغل بال الفريقين الآن هو تفادي الخسارة أكثر ضغط التفادي الخسارة أكثر من كسب الفوز في الفريقين. أنا أتكلم عن الضغوط مش مسألة الحصول على الفوز أو الضغوط اللي حاصلة على اللاعبين.
1: رأيي أن الهلال ما عنده رفاهية التعادل اليوم للفوز بالدوري يعني ان تعادل اليوم لن يفعلها ضمك لاجله يعني ودي مباراه اليوم ايضا مباراه ما هي سهله يعني على الهلال فباعتقادي ان الهلال وحتى الفيحاء مباراه الفيحاء ما راح تكون سهله على الهلال عندنا مباراه اخرى يعني فالهلال عليه ان ياكل بيد اليوم اذا كان يريد تحقيق الدوري بينما النصر عند الرفاهيه هذه انه يتعادل بس الضغوط مره اخرى برايي لان المباراه على ملعب النصر وانه الوضع اللي يعني اللي في النصر مؤخرا من جفال البطولات من البطوله العربيه لحتى اليوم باعتقادي ان الضغوط على افراد النصر اكثر من الهلال.
0: طيب عن الناحيه الفنيه بعد الفاصل نروح فاصل قصير مستمعينا حديثنا لا زال متواصل عن ديربي الليله الديربي الذي سيحسم قد يحسم الى حد كبير بحسب نتيجه لقب بطل دوري روشن. نروح فاصل ونعود لكم
2: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: عدنا لكم مستمعينا في تيكي تاكا الحديث عن الموضوع الأهم في دوري روشن للمحترفين ديربي النصر والهلال قمة الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين وتوقفنا عند الجزء الفني اللي الحقيقة تحاشيت وتفاديت أنه ينطلق فيه زميلنا العزيز زهير وأيضا زميل عيسى قبل هاللحظة وببدأ معك زهير مباشرة بالنسبة للفريقين كيف يستغل أو خلنا نقول كيف يفوز النصر في هذه المواجهة وكيف يفوز الهلال.
1: هو الحقيقة أبو أحمد الفريقين مبنيين ضد بعض تماما النصر الدفاع العالي دفاع المتقدم محاولة الاستحواذ العمل على الضغط العكسي والهلال اللي صبور نوعا ما اللي يلعب بدفاع متأخر بزون منطقة ويلعب على التحولات بناء على مهارات الجهة اليسرى تحديدا عندي مشكلة كبيرة في جهة اليمين بالنسبة للهلال يعني لكن وجود ظهير سوبر مثل فيو مهما حاولت انك توقفه ما راح توقفه كان مع مالكوم كان مع سالم
0: هذا لو كان في جزئية التامة هذا لو كان في جزئية التامة
1: نعم نعم صحيح صحيح هناك اخبار على تصوري ان راح يكون موجود يعني وثيو مهما كان يعني اذا نزل الملعب اسالني انا يعني خمس سنوات صراع في ديربي ميلانو مع يعني وكان منافس دائما مزعج، دائما مزعج اخلاقيا رياضيا كل شيء. اوكي فيه من اللاعبين اللي ما ودك تواجهه في مباريات مثل هذه. فبرايي ان الفريقين ضد بعض النصر عليه ان يكون النصر فقط ان يلعب لاجل التسجيل بالاستحواذ وان لا يفكر كثيرا يعني بالعواقب،
0: ان يكون حتى على جانب النصر اللي بيواجهه في نفس المنطقه يعني عنده يعني برضه في شكوك في جهوزيته. لا انا اقصد على ذات الرواق اتكلم عن كومن خيبري كومن. اعتقد انه تاكدت اخبار غيابه ابو سلمان
3: بنسبه كبيره بس قال لك جيسوس امس انه في الاجتماع الفني راح يتم القرار، امس اكتفى بالتواجد في غرفه العياده الطبيه لكن بالنسبه لكومن تقريبا جاهز.
0: طيب نكمل كيفية فوز الأول، طريق فوز النصر في هالمواجهة، عشان احنا نتكلم عن الهلال جزئية، تكمل موضوع النصر أبو خوز زهير.
1: نعم فالنصر على يلعب نفس الكفاءات الهجومية، الدفاع الهلال وإن كان إنزاغي يحاول أن يبني منظومة طول الموسم، كان يبني يحاول يبني منظومة قوية دفاعيا فشل في ذلك. الهلال ليس ذاك الصعوبة أن تهز مرمى، حتى يعني بونو في الجولات الأخيرة شفنا منه أغلاط غير معتادة. فالنصر عليه أن يلعب مباراة للفوز، وإن مشى الوقت ولم يستطيع تسجيل عليه هذا الخسارة. اليوم يعني تعليق أخير على الهلال، في انتقاد كبير إلى إنزاغي، عدم رضا لأسلوب إنزاغي اللي تكلمنا عليه معاك أبو أحمد أكثر مرة. أنا أرى أن إنزاغي لم يحصل على الوقت الكافي لبناء الأفكار مع الهلال، لكن اليوم لو فاز الهلال اليوم بفضل أفكار إنزاغي المتحفظة نوعا ما، ربما جمهور الهلال سيغفر لإنزاغي الكثير. في الموسم الأول يحقق ثنائية الكاس والدوري راح يكون بداية موفقة، وإن حصل العكس جمهور الهلال لا يرحم وما يقبل ببطولة مثل الكاس وثاني الدوري، بتكون يعني سنقبل زي ما قال المقدمة اللي قالها أبو سلمان جدا رائعة، إن سنرى ردات فعل بعد طبيعية راح تكون بعد الديربي سواء من جمهور النصر من جمهور الهلال. واليوم لابد يكون في فاز وخاسر، لأن إحنا في المتر الأخير يعني حتى بالتعادل راح يكون في مستفيد ومتضرر يعني.
0: طيب أبو سلمان وين شايف أفضلية النصر في المواجهة، الأفضلية الفنية أقصد، جيسوس وهو يتعرض أيضا مثل ما قلنا وأنت أكدت موضوع الخيبري ونفيت موضوع كومان على اعتبار أنه في أخبار تتكلم عن أنه يعني يعاني حالة شبيهة بمعاناة ثيو في الهلال نتيجة ضغط المباريات.
1: صحيح.
0: وين شايف أفضلية النصر في مواجهة من هالنوع بهالضغوط بهالفريق المقابل أيضا؟
3: والله شوف تعتمد على اللاعبين، أي واحد الحقيقة ما في نصراوي أتصور أنه أمس استمع أو شاهد أو قرأ تصريحات السيد جيسوس شعر بالارتياح. كانت تصريحات الحقيقة مغلفة بالقلق، كان تصريحات مهيئة لخط رجعة، كل الاحتمالات مفتوحة. ختم المؤتمر بأن النسبة 50-50، مدرب يشعر الحقيقة بصعوبة،
0: يعني هذا بخلاف تصريحاته السابقة
3: مختلف تماما.
0: ترى للجمهور النصراوي مزعج
3: جد؟ لا هو شوف كان واقعي أكثر، كان صريح أكثر، يعلم بالحالة البدنية لعناصرة أكثر. أو أكبر مشكلة تواجه إنزاغي وتواجه جيسوس اليوم هي الحالة البدنية بالنسبة للاعبين. الهلال عائد الحقيقة أولا الفريقين في نهاية الموسم، ثانيا الفريق الهلال مثلا على سبيل المثال عائد من مباراة أجهد نفسه فيها بعد ما وجد نفسه متأخر في نهائي كأس الملك، الهلال عطى أكثر من 200% في الشوط الأول من أجل أن يعود وبعد ذلك يعمل الريمونتادة. كانت مباراة بالنسبة للصعبة، وإن كان يلعب على باب لكن هو صعب على نفسه أكثر. أكثر مشكلة موجودة في الفريقين وأعتبرها مشتركة ضياع الفرص، أكثر فريقين يصنعوا فرص أكثر فريقين أيضا يهدروا فرص. لو جينا للنصر أنا عفوا بشكل عام الفريقين على الجانب التكتيكي ما أتصور أنه بيكون له كلمة في المباراة، المباراة في أي لحظة راح تفلت من المدربين وتتحول إلى اللاعبين في أرضية الملعب، وهذا هو سيناريو الديربي دائما. يعني يمكن الدور الأول كان خير مثال على ذلك من بعد شوط تكتيكي شفنا كيف الشوط الثاني انفرطت السبحة لتفاصيل بسيطة قد تكون من اللاعبين قد تكون أخطاء تدريبية قد تكون أيضا أخطاء تحكيمية لكن في النهاية أنا أتصور أن النصر إذا في شيء براهن عليه

0: العبقرية الفردية للعناصر تحديدا ساديو ماني، جواو فيليكس وكومان، وبعد ذلك رونالدو إذا ما كان في أفضل حالاته في استغلال جميع ما يتاح له في في في في أرضية الملعب. في الجانب الهلالي يعتمد الحقيقة على الهدوء، إذا نجح الهلال بأن يتعامل مع المباراة بهدوء لأن الطابعين أو النسقين الفنيين للفريقين مختلفة. النصر لا يستطيع أن يهدى، لا يستطيع أن ينتظر الخصم، الهلال عنده استعداد أنه ينتظر، والمباراة لو فكرت فيها بمنطقية هدف يأتي في أي لحظة، لكن البحث مباشرة من البداية والاندفاع أنا أتصور أنه يعرض صاحبه لخطر، وبنفس الوقت ممكن أنه يعني يحسم المباراة. يعني شفنا إحنا مباراة النصر والشباب أول 10 دقائق النصر، وعملها في كذا مباراة النصر، استطاع أنه يسجل هدفين. هنا أنت تدخل في أجواء مختلفة بشرط أن يكون عندك انضباطية تكتيكية وما تحدث عندك أخطاء فردية. مباراة بشكل عام صعبة جدا على الجانبين، لكن أنا أتصور بأن مفاتيحها في أرضية الملعب في تفاصيل بسيطة جدا. ما أعتقد أنها نشوف اليوم عملية مد هجومي من فريق ضد آخر لفترات طويلة، أتصور أن المباراة تكون محصورة أغلبها في وسط الميدان، إلا إذا حدث في المباراة حدث معين يجعل المباراة بعد ذلك مجنونة.
1: يعني أنا بهالطريقة أو بالآخر حديثك تستبعد نتائج عريضة، يعني مثلا في
0: مباراة مثل مباراة اليوم صراحة صعب عبد الله أنه بيشوف فيها أرقام.
1: طيب
0: تهديد.
1: طيب حتى يعود لنا عيسى على طار الهدف المنتظر في المباراة أخوي زهير، مباراة بهالحساسية تعتقد أنه تحقيق الأسبقية، أسبقية التسجيل لأحد الفريقين تعطي أفضلية يعني أفضلية للفريق المتقدم، بالتالي نقدر نقول أمام هالضغط أنها مباراة من يسجل أولاً، ولا بتعطي مساحة لارتكاب أخطاء من الفريق الآخر؟
2: أنا برأيي أبو أحمد أنه الفريقين على الناحية الذهنية ضد بعض، ما هم على حد سواء، وإن قلنا على حد سواء إحنا يعني نكذب الحقائق. الهلال هو عقدة للنصر، هو الدابة السوداء للنصر. ما أذكر يعني من البطولة العربية ما
1: توصيف قوي والله أبو زهير، توصيف قوي هذا.
2: لا هو الحقيقة هذه حقيقة يعني يعني فريقين تنافس كبير، فريقين كبيرين ما نقلل من أحد فيهم بكل تأكيد. نقول
1: أنت يمكن قصدك مسألة اللقاءات على الأول بارك تحديدا، المسألة التاريخية في هاللقاءات
2: بالضبط،
1: تاريخ
2: اللقاءات في حاجز نفسي. نعم في حاجز نفسي، لو النصر تأخر هل النصر قادر فنيا على أن يعود لو تأخر مبكرا مثلا؟ نعم قادر النصر أن يعود، لكن تبقى نتكلم الآن عن حاجز نفسي، عن فكرة نفسية لدى جمهور النصر. عقدة الهلال قاعدة ترسخ مباراة عقب مباراة، المباراة الأخيرة في الذهاب أنا يعني النصر عمل كل شيء لأن يفوز إلى حد لحظة طرد العقيد برأيي. أوكي كان النصر أفضل، ولولا طرد العقيد أنا أقدر أقول لك أن النصر كان راح ينتصر، المباراة كانت وان سايد اتجاه واحد كانت. لكن مع ذلك مع التفوق الواضح للنصر على الهلال خسر مباراة الذهاب. إذا كنا نتكلم اليوم عن أفكار وعن أمور نفسية وأمور ذهنية، تقدم الهلال المبكر نعم سيربط حسابات النصر، لكن العكس يعني حتى يعني قاعد أحاول أتذكر أبو أحمد، الهلال نقلب مباريات مؤخرا، آخر مباراة النهائي أمام الخلود تأخر وعاد بالنتيجة.
1: لا حتى مباراة الديربي الديربي أقصد الذهاب كان تقدم النصراوي الشوط الأول.
2: صحيح بالضبط. فأبي أتذكر النصر متى قلب مباراة كبيرة، يعني ذاكرتي على الأقل الحين مو قادر تجيب مباراة كبيرة قلبها النصر يعني.
1: طيب أنا بس عشان أشرك أبو سلمان في هالجزئية، كنا نتكلم وقت انقطع التواصل بين أبو سلمان عن تأثير من يسجل أولا، تعتقد أنه لا تأثير هي مباراة من يسجل أولا في ولا هالقاعدة ما تسري في هالديربي؟
0: ما أعتقد أنها تسري في هالديربي، ويا ما الاثنين يعني حصل عندهم عمليات ريمونتادا، إذا كان زهير ما يتذكر آخر ريمونتادا بالنسبة للنصر أعتقد أنها كانت في نهائي كأس الملك سلمان قبل سنتين تحديدا في مدينة الطائف، واستطاع النصر يحول المباراة إلى 2-1، وفي نهائي كأس الملك أيضا أو كأس ولي العهد كان في مباراة قلبها إلى 2-1 الفترة اللي كان فيها
1: في نسخة 2019 أعتقد برأسية برونو
0: 2019 كانت تجعل كان النصر يسجل والهلال يعود، وبعد ذلك في اللحظات الأخيرة استطاع النصر أنه يحصل على الهدف. نفس الشيء أيضا حصل في نهاية 1415 كانت النتيجة

0: تسير بمصلحة النصر، أدرك الهلال التعادل وبركلة ترجيح سمكة الهلال يفوز. فالسجال بين النصر والهلال مستمر. الفترات اللي كان فيها سيطرة الهلال الجميع يجمع بأن النصر ما كان في مستوى الندية أو مستوى الضد، لكن في الأوقات اللي يكون فيها النصر جاهز أو الهلال جاهز ما في الحقيقة كعب لأحد على الآخر، يعني الأمور متوازنة تحكمها تفاصيل في أرضية الملعب.
1: لا بس في جزئية اللي أشار لها أخوي زهير لما قال أنه تمثيل العقدة واللاعبين، أنا مسألة الأول بارك، لأنه آخر انتصار للنصر على الهلال على الأول بارك ملعب نادي النصر كان في فبراير 2021-1-0.
0: والله شوف هي قصة الأول بارك
1: نتكلم عن بعدها 6 دربيات انتهت 3 منها للهلال و3 تعادلات.
0: لا قصة، هو لو تذكر أنه لما كان الملعب خاص بمباريات الهلال الهلال ما استطاع أنه يهزم النصر على أرضية الملعب، كانت
1: يعني اللي استحوذ عليه ما يفوز
0: هي أغلب المباريات. فيما بعد تغيرت الأحوال، آخر 3 مباريات كان النصر دائما قريب الحقيقة للانتصار، لأن كرة القدم لا تؤمن إلا باللحظات الأخيرة. في أكثر من مباراة أذكر أنه في مباراة الظاهر كان ساديو ماني يحسب عليه ضربة جزاء واستطاع الهلال أن يلحق بالتعادل في وقت متأخر من المباراة. في الموسم الماضي أو اللي قبله كان النصر تقدم من الدقائق الأولى عن طريق تاليسكا،
1: بس تعتقد
0: ولكن تنتهي بالتعادل. بس أعتقد
1: تعتقد أنه تؤثر على اللاعبين، نتكلم عن اللاعبين غالبهم عاش جزء كبير من هالدربيات.
0: أنت تتكلم عن كريستيانو رونالدو، أبو أحمد، تتكلم عن جواو فيليكس، تتكلم عن ثيو هرنانديز، تتكلم عن نيفيز. الأشياء هذه ما عمرها ما يعني ما بتكون في حساباتهم، هم يعرفوا كيف التعامل إذا كانوا يستطيعوا أنهم يهيئوا أنفسهم لفترات المباراة، فما بالك بالنسبة للنتائج. اليوم أنت عندك شعار عدم الخسارة من الجانبين، هذا الشعار مطروح لأن الفرصة تبقى حتى لو انتهت المباراة بالتعادل. أنا ضد الناس اللي تقول لك التعادل يعني النصر يحقق بطولة الدوري، ونشوف احنا في الدوريات الأوروبية كيف الأندية المتواجدة،
1: بس بيكون بيكون الأقرب اعتبار انه مواجهة ضمك.
0: نعم.
1: يعني قد تكون يعني على الورق هي أقرب للنصر، لو افترضنا انه اضطر يعني اضطر الأمر فريق النصر انه يذهب الى التعادل مثلا النتيجة.
0: نعم. انا اقول لك الشعار المرفوع واللي له تأثير من الجانبين عدم الخسارة، اليوم ما في أي طرف يرغب الخسارة. ترى التعادل في النهاية حتى الهلال وهو مش كاسب في التعادل بنسبة كبيرة جدا أفضل له، إنه أفضل له من الخسارة. والنصر نفس الشيء، حتى لو لم يحسم الدوري إنه يتعادل أفضل له من الخسارة. الحسابات اليوم ألا خسارة، لكني أتصور المباراة فيها خسارة.
1: على اعتبار البحث عن اللا خسارة في المواجهة، أرجع لك زهير، من اللاعبين في الطرفين، خلنا نبدأ بالنصر، اللي تعتقد أنه هذه هي مواجهة هذا اللاعب في هذه الظروف؟ الأنظار تعتقد أنه أو المنتظر من أنه يكون حاسم فيها، وخلنا نقول يعني هو رجل المباراة قبل أن تقام، يعني تعتقد أنه هاللاعب هو المحور فيها، محور تحقيق النتيجة؟
2: هو يعني حقيقة أبو أحمد طالما أن كريستيانو موجود في الملعب فيفترض أن تكون مباراته، هو رمز هذا الجيل، هو رمز العالمي، هو رمز المشروع. يعني أنا بدع الحياد نوعا ما اليوم، وأنا فعلا يعني ما محايد تقريبا، فبس عندي أمنيات إن كريستيانو فعلا يحقق الدوري قبل ما يعتزل يعني. فأعتقد إنه أغلب المحايدين عندهم هذه الأمنية، يعني جمهور الهلال ما بيعجب الكلام هذا، نتكلم عن المشروع بشكل عام يعني. فكريستيانو هو رمز هذا المشروع. فنيا كومان اعتقد انه ممكن يكون له بصمه، ماني ممكن يكون له بصمه، بروزوفيتش اعتقد اتمنى انه يكون في يوم، لان بروزوفيتش لاعب بسبع رئات وليس رئه واحده اذا كان مركز وفي يومه ومزلزج يلعب كره قدم.
1: مع انه في معركه الوسط بروزو بيكون يعني في في في ظل غياب الخيبري اللي على الاقل يعني كان مساند له فترات كثيره، بيكون على خصوص تعويض غياب الخيبري.
2: انا لا زلت يعني رايي قديم في بروزوفيتش انه لاعب رقم 6، هو بالايطاليان يسموه ريجيستا، هو الان يلعب ما زال باللغه الايطاليه يعني بوكس تو بوكس يعني. فبروزوفيتش واحد من افضل لاعبين رقم 6 في العالم لا زال، وهو كان سنوات يلعب الفريق المفضل، فأنا أعرف مارسيلو بروزوفيتش في القمم جدا يعني بشكل وثيق جدا. فبروزوفيتش يعني بالنسبة لي خطأ إنه يلعب في مركز آخر غير ريجيستا غير رقم 6.
1: طيب أنت قلت رونالدو عاطفيا كومان فن

0: فنيا معناه فنيا بروزو فنيا ثلاثة أعطيتني أسماء فنية
1: بالضبط. وأتمنى لاعب يكون في مخه اليوم وفي عقله ويترك عنه التمثيل والحركات المو حلوة مثل ما كان، لأنه هذه الحركات يعني أي أحد يلمسك تطيح، يعني تخرب الدوري وجاية من الدوري الأسباني ذي الأشياء بشكل يخرب دورينا ويخرب المنافسة من الفريقين. ترى كل فرق قاعده تستخدم الاساليب هذه.
0: طيب.
1: ان لمسه يعني انا ممكن قلتها معاك ابو احمد، انا من جيل كنت لما نشوف الدم يطلع نقول اللاعب ضرب اللاعب الثاني، قبل كذا ما ضربه، بس ان لمسه باليد كذا خفيفه سمي كان دائما يسوي الحركه هذه.
0: اللي تكسب العب سواء يعني اتكلم على عموم اللاعبين سمي كان وغير سمي كان، يعني شفناه في كل حتى في عناصر نادي الهلال في مواقف، يعني ما كل اللاعبين يدورون المكسب.
1: في ثقافة عامة صايرة في الدوري للأسف من سنتين وثلاث سنوات بطريقة هذه، وهذه مأخوذة من الليغا الأسبانية وده شيء قبيح بالأمانة، أنا أشوف غير رياضي.
0: طيب قبل أن نروح للبطاقات أو خلنا نقول اللاعبين اللي ينتظر منهم أنه يكون فاعلين أكثر في الهلال في مباراة من هالنوع، أنا برجع لك أبو سلمان، صادق على هالأسماء ولا عندك خيارات أخرى في أنه يكون لاعب المباراة أو رجل المباراة من بين هؤلاء؟
2: لا، أهم لاعبين ممكن يصنعوا الفارق في الفريقين سافيتش في الهلال.
0: لا خلي الهلال على جنب، احنا نتكلم عن النصر إلى الآن. النصر
2: ساديو ماني ساديو ماني اللاعب اللي يستطيع أنه يمثل ثلاث أدوار في أرضية الملعب، السند للظهير الأيسر، اللاعب اللي يدخل على العمق وبالتالي يغير مجريات المباراة طريقة الأداء، اللاعب اللي يستطيع أنه يصنع الفرص من خلال الرواق الأيسر ويساعد على الزيادة العددية. ساديو ماني في النصر رقم واحد، بعده جواو فيليكس.
0: جواو وساديو ماني، هذه خيارات أبو سلمان. أنا بنروح للجانب الهلال وببدأ معك أبو سلمان.
2: أكيد دائما أنا أشوف الهلال رجل كل اللحظات سافيتش، إذا حضر إذا غاب حتى الهلال سافيتش يحضر، إذا حضر الهلال سافيتش يحضر بزخم أكبر، يعني لاعب يستطيع يعمل إضافة كمهاجم كلاعب الحقيقة، يعمل التمريرة القاتلة عملية الوانتو اللي يجدها الهلال قبالة منطقة الجزاء، لاعب حماسي مالكوم أيضا يستطيع أنه يضيف لسافيتش، لكن سافيتش دائما رقم واحد حتى وإن كان التسجيل بواسط لاعبين آخرين، البصمة دائما الأساسية لسافيتش.
0: طيب كان خيار مالكوم في الجانب الهلالي مالكوم وسافيتش، مع أنك كنت أنتظر يقول سالم، يقول
2: أكيد هذه مباراة حماسية بالنسبة لسالم، مباراة أمنيات بالنسبة لكريم بنزيما، لكن نتكلم على مستوى المباراة من
0: فني.
2: يعني من البداية إلى النهاية لاعبين يتحمل، يعني سالم ما تشوفه يلعب المباراة كاملة في كل الأحوال.
0: زهير بالنسبة لك في الجانب الهلالي تركيز أو اللاعبين اللي تتوقع أنهم نفس الحالة على تنسحب على النصر، يكون تحقيق النتيجة مؤثر فيها إذا ما تحققت؟
1: أنا برأيي أن الهلال اليوم يعني بيلعب بناء على تحولات. فثيو زي ما قلت قبل شوية، أنا ثيو بالنسبة لي المحرك الأول للهلال. في مشكلة هجومية في الهلال، لا أعتقد أنه لا كريم بنزيما في أفضل حالاته ولا حتى ليناردو ممكن انه يحسم نتيجه زي هذه، فبختار سيرجي ميليكوفيتش سافيتش انه يكون هو اللاعب الحاسم من الهلال، لانه عنده الخطوات التهديفيه وعنده الحضور في مباريات كبيره
0: الان. قياسا تفضل كمل حديث.
1: يعني اللاعبين اللي اعتقد انه بيأثرون بشكل، ومعني بيس طبعا، اعتقد الثلاثي هذا النصر عليه ان يكون حذر منه.
0: طيب الآن في ظل يعني عدم قناعة الجماهير بما يقدم النجم العالم الحقيقة كريم بنزيما، ويعني وأيضا سالم، توقع أنه في مباراة من هالنوع إنزاغي يبدأ بخيارات بخلاف يحتفظ بهم على الدكة؟
1: أتوقع نعم ممكن جدا أنه يخلي أوراق رابحة على الدكة، وانه لو سألت الامور انزاغي يحب يعمل الحركه هذه من ايام فلاتسيو، انه دائما عنده ورقه ورقتين يفاجئ احيان بخياراته، لكن عنده افكار واضحه بعد دقيقه 70 يبتدي تبديلاته او لكي يقلب النتيجه يعني وتنجح معه. يعني في انتر مثلا ابو احمد
0: تفضل،
1: كان في مباريات مهمه يخلي لوتارو على الدكه، عنده فكره معينه ان الخصم بدنيا بيتعب ذهنيا وبدنيا، بعد الدقيقة 65 70 بينزل لهم اللاعب اللي يغير شكل المباراة

0: يكسبها ونجح فيها كذا مرة يعني.
1: أبو سلمان كان عندك تعقيب؟
2: مستحيل يلي عليها الخيار أبدا، لأنه راح يصنع مشكلة قبل المباراة، وما أعتقد أن في أحد في المنظومة الهلالية بيسمح بتعكير الأجواء. لأن الاثنين سالم بنزيما مستحيل يستجيبوا لقرار المدرب، حتى هو كمدرب الحقيقة مباراة مثل هذه أنا أعتقد أن الأفكار والابتكارات جدا صعبة.
1: المشكلة أنه مدرب مش يعني متوقع منه.
2: تفضل عبد الله، احنا نسينا لاعبين ترى هيكون لهم دور جدا مهم في المباراة، اللي هم الحارسين بنتو وياسين بولو.
1: طيب احنا راجعين للحديث عن بنتو وبونو، لكن بعد فاصل قصير. نروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعد نعود.
3: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، نعود الترحيب بكم بضيفين العزيزين زهير الشماسي ناقد الرياضي متحدثا من بلغاريا، وأيضا الزميل العزيز عيسى حكمي الناقد الرياضي متحدثا من الرياض، من قرب قريب يعني مو بعيد عن المرسول بارك.
2: 10 كيلو.
1: طيب دام الحديث عن بونو خلينا نجملها أكثر فنيا، وبنروح للأفضلية على مستوى الخطوط، ونبدأ من الحراسة بناء على رغبة الحقيقة العزيز عيسى حكمي. بونو في طرف وبنتو في طرف، بونو وتاريخه ومعاناته على الأقل الأخيرة في مسألة التعامل مع العرضيات، وبنته أيضا جودة أداء على الأقل منذ تولى حماية المرمى النصراوي. كيف شايف الأفضلية وين أبو سلمان؟
2: بنته في الفترة الأخيرة بشكل واضح اثنينهم يعانون من مشكلة أو من مشاكل حقيقة يخلقه لهم خط الدفاع، سواء في الكرات العرضية أو حتى مشاكل تحدث في داخل منطقة الجزاء. لكن بنته ظهر في أكثر من لقطة في أكثر من مباراة بمستوى يعني يعطيك يعني انطباع على أنه فيه تطور كبير جدا. بون في حالة هدوء الحقيقة، ما أعرف هل في إصابة، هل في دروب في المستوى، لكن مش بون المعروف، لكن يظل يملك الخبرة والحساسية لمثل هالمباريات. وبالتالي اليوم أكيد بونو غير بونو اللي شفناه في مباراة الخليج وفي مباراة الخلود إلى آخر.
1: طيب أبو سلمان عطى الأفضلية لبنته، عندك أبو عندك زهير؟
0: نفس الشيء، أنا وافق بسلمان حاليا. فترة الأخيرة بنته من رحلة لجنوات، وهو راح لجنوة بوقع ورجع النصر، من رجع من جنوة وكان على وشك الخروج تغير بشكل كبير. لو حقق النصر الدوري راح يكون له وزن كبير، لأن في مباريات فعلا بنته هو أجله بثلاث نقاط وكان عامل مهم جدا للنصر. مؤخرا في تراجع زي ما
1: يمكن شعر بأهميته بعد حديث خيسوس، يعني
0: بالضبط
1: اللاعب يتأثر لاعب من هالنوع
0: ولا زال صغير في العمر. أكيد. لا زال صغير في العمر، فالأمور هذه تفرق، الأمور النفسية والذهنية.
1: طيب بنروح لخطوط الدفاع سريعا، احنا عندنا أمام أمرين تشكيلة ممكن يكون عليها خسوس مدرب نادي النصر، سيميكان العمري، بوشل على اليمين، مارتينيز على اليسار، أو يكون تشكيل ثلاثي أمام بنتو سيميكان العمري ومارتينيز. كيف شايف؟ أو في الجانب الآخر نفز حسان متعب هي الأقرب أنها تكون في الرسمين. أبو سلمان،
2: الأفضلية للنصر بحكم الانضباطية والتمرس على المركز. نفز يكون وجوده إضافة طوارئ في خط دفاع الهلال، ودائما ما يكون على حساب مركز، يعني كأنك تعالج مشكلة وتصنع مشكلة أخرى. لا، النصر فيه الثبات أفضل على مستوى خط الدفاع إذا ما كان فيه الانضباطية عالية، إنه أعطي الأفضلية النصر.
1: طيب أبو زهير،
0: أنا أقول إنه بناء على دفاع النصر العالي كمنظومة، ما أتكلم كأفراد، كمنظومة وأفكار جيسوس،
1: وأنا أتكلم كمنظومة مش كأفراد.
0: كمنظومة أرى أن النصر عنده مخاطرة كبيرة اليوم إنه يلعب بالدفاع العالي. إنزاغي في تاريخه يعرف يتعامل مع الفرق اللي تلعب بالدفاع العالي مهما كانت جودتها، لأن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي خير مثال، سجل 7 أهداف على FC برشلونة. يعني عنده دائما أفكار على الدفاع العالي.

0: يعني ارجح مشاكل اكبر من النصر. والهلال عنده مشاكله لكن ارجح انه الهلال افضل دفاعيا.
1: عن معركه الوسط بين الفريقين ابقى معك زهير.
0: معركه الوسط بغياب الخيبري
1: بعناصر الفريقين ايه
0: نعم بغياب الخيبري هناك يعني زي ما قال سلمان ايضا ان نيفيز يرجع للدفاع بناء يعني سيأثر في جودة صناعة اللعب في الهلال. الفريقين مو يعني في افضل عناصرهم. ممكن اقول النصر افضل. ارجح النصر يكون افضل.
1: النصر افضل في معركة الوسط حتى رغم غياب
0: بشرط ان بروزوفيتش يكون ريجيستا يكون رقم 6
1: بشرط انه يكون بروزو يشغل مركز 6. ابو سلمان
2: الهلال لانه عدديا يلعب لاعبين اكثر في وسط الميدان. النصر يعتمد الحقيقه على الاداء الفردي بالنسبه للاعبي الوسط ما يعطي الوسط الحقيقه يعني ذاك المكون.
1: انا اعتقد انه بيعوض الخيبري بايمن اقرب ما يكون.
2: ممكن ايمن ممكن يلجا الى انه يرجع مثلا جواو ما يكون عنده ادوار في اكثر من يتقدم خلف المهاجمين ساديو ماني ممكن. لكن اتصور ان عبد الله الخيبري يبدو لي انه راح يشارك
1: يبدو انه حيشارك. طيب نعم. معلومه جيده يعني
2: معلومه يعني شبه مؤكده.
1: نعم. طيب
2: هم الان انتهوا من الاجتماع ويبدو لي ان استقر الامر على ان عبد الله يكون اساسي.
1: هجوميا اعتقد انه بتتفقون ان الفاعليه الهجوميه لدى النصر هي الاكثر خطوره في مواجهه من هالنوع. ابو زهير
0: نعم صحيح. انا اتفق ان انظمه النصر هي الاقوى هجوميا في اسيا وليس فقط في الدوري.
1: ابو سلمان
2: النصر.
1: طيب باخذ اخر شيء توقع من سيكون صاحب الاصابه الاولى. اصابه مش اصابه ملاعب اصابه التسجيل صاحب التسجيل الهدف الاول. توقعوا من الاسماء اللي نتوقعها جميعا واللي يكون لاعب كذا يعني مخالف للتوقعات. ابو سلمان
2: والله ابو احمد صعب لكن انا اعتقد كومان يعني في المباريات الصعبه بالنسبه للنصر دائما هو يظهر اولا. في الهلال انا ورغم انه بعيد الحقيقه عن منطقه التهديف لكن سيو هو افضل لاعب على مرمى الخصم.
1: طيب عن حلول الدكه الافضليه عند مين ابو اخو زهير؟
0: دكه اظن ان دكه النصر افقر نوعا ما من دكه الهلال. خاصه لو قلنا ان انزاجي قبل شوي ممكن يخلي الى وهو معروف عنه انه يخلي الى ورقه رابحه على الدكه. يعني اشوف الهلال قادر على ان ياتي بشيء يغير شكل الفريق من الدكه يعني.
1: طيب عموما اذكر مستمعينا بانه زخم ديربي دوري روشن للمحترفين. هذا الديربي هناك في الرياض اخذ الوقت كامل الحقيقه وهو يستحق وهو اقل ما يستحق رغم انه عندنا مواجهه الحقيقه تنطلق عند 7:25 مواجهه تجمع الخلود والاخدود لكن اعتقد انها في طرف يعني ضمن هبوطه اقصد الاخدود والخلود يحتاج نقطه وحيده فقط من هذه المواجهه وعنده فرص الجولات القادمه. انا شاكر ومقدر ضيفي العزيزين زهير الشماسي متحدثا من بلغاريا شكرا لوقتك معنا زهير وشكرا لاضافتك. شكر ايضا للزميل العزيز عيسى حكمي الناقد الرياضي. شكرا لكم شكرا للمستمعين على كريم وطيب المتابعة. ديربي ممتع أداء ونتيجة. إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو.

0: وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبه الاطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا اسرار الوصول لصحه افضل ولياقه مثاليه. كيفيه الوقايه من الاصابات اثناء التمرين. الحلول الطبيه للمشاكل الصحيه. اسمعنا وشاركنا في صحه ولياقه. صحه ولياقه معي انا محمد الزهراني من الاحد الى الخميس العاشرة صباحا على جد اف ام.
1: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع، اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات لها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: في 60 ثانية.
1: بدأت المملكة تحشيد طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن بتهيئة 4500 متطوع ومتطوعة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة. المدينة المنورة تفرض هيبتها عالمياً بانتزاع مقعد في قائمة Places to Watch 2026 كأكثر المدن تميزاً في الهوية المكانية. بأربعين نابغة علمية، المنتخب السعودي للهندسة والعلوم يطلق شارة البدء للمنافسة على صدارة منصات ISIF 2026. ملتقى وعد يضع حجر الأساس لمستقبل المهنيين السعوديين عبر برامج تأهيلية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل. وأخيراً، سماء محمية الإمام تركي بن عبد الله تتحول إلى مسرح كوني بعشر ظواهر فلكية مذهلة تجذب عشاق النجوم هذا الشهر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله. هذا صوت إذاعتكم جدة فم، وأكيد برنامجكم المسائي مساءكم أحلى. مساءكم أحلى وجميل ورهيب، مساءكم تنافسي كمان اليوم، أجواء جميلة، فالله يمتعنا وياكم إن شاء الله بأجمل وأحلى الأجواء. رحب فيكم أصدقائنا في هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس ومن الثامنة إلى العاشرة مساء. تحية طيبة وجميلة لكم من داخل الاستديو، حييكم فريق الخاء، أنا خالد مستور. تعجبتك ها؟ وفي الإخراج أكيد المبدع خلود لبني. اليوم عندنا أكيد سالفتنا موضوعنا أحد الفقرات الأساسية، وكمان عندنا صار ولا ما صار. اليوم عد اخترنا سؤال أتوقع أنه صار لنا في مرة من المرات، ومن الأشياء اللي تتحسر عليها أحيانا لأنها لا تعوض يعني. فرحب بتواصلكم، ونتمنى لكم إن شاء الله مساء سعيد، وأن احنا نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم. نعطيكم أرقامنا حتى تتواصلوا معنا أصدقائنا، فحياكم الله. الواتساب 8-0-2-4-4-2-8-2-8، والاتصال دائما على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
4: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. نواصل المشوار في مساكم أحلى ونتمنى أوقاتكم تحلى. أكيد اليوم نتكلم صراحة في هذا الجانب، ساعات يعني تحس أنك متعلق ببعض الأشياء الموجودة في حياتك، سواء كانت أشخاص، كانت عادات، كانت أماكن، كانت مدن أو وظائف أو أشياء يعني أنت متعلق فيها وتحس أنه من الصعب أنك تتخطاها وتتجاوزها في يوم من الأيام، ولكن تفاجأنا أنفسنا يعني أحيانا بقدرة التخطي العجيبة على بعض الأشياء اللي ما توقعنا في يوم من الأيام نحن نتخلى عنها على الغالب. يعني ممكن يكون شخص كان جزء من حياتنا اعتدنا وجوده بس ما له أي إضافة، ما له أي قيمة، فنتفاجأ بعد فترة أنه إحنا والله تخطينا هذا الشخص أيا كانت طبعا العلاقة اللي تجمعنا فيه، ما نتكلم عن علاقات معينة، ولكن صديق، زميل، أحد من جيرانك، من ربعك، فسبحان الله تلاقي عندك سرعة تخطي عجيبة أنه هذا الإنسان ما كان له هذه القيمة الحقيقية الموجودة في حياتك. أحيانا يعني في ناس تنتقل من مكان إلى مكان تعتاد على أسلوب حياة معين في مدينة ما، فلما يروح ينتقل لمدينة ثانية يلاقي أنه تأقلم بسرعة وما كانت كل المعوقات والصعوبات اللي حاطها في باله أنه ما يسوي هذه الخطوة حقيقية، فيتفاجأ

خطى شيء كان يقف عائق في طريق حياتنا، خلاص ان احنا نتركه وننسى، وما يكون هذا الموضوع حاجز بيننا وبين ان احنا نتغير في حياتنا او نستمر في طريقنا. فشاركونا اصدقائنا، وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم الايام وفاجأتك نفسك بانك لا والله عادي، بس هذا كان يعني تصور معين في بالي، ولما انحطيت في الموقف بشكل حقيقي وفعلي لقيت لا والله انك قدها وتقدر تتخطى وتنسى وتتجاوز وتبدأ صفحة جديدة في حياتك. شاركونا أصدقائنا على 012-647-7154 والواتساب 80-244-2828.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل.

0: أطيب التفاصيل من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: مع الأندية،
6: كل الأندية،
5: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
8: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
9: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
10: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
11: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
10: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
1: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. مساكم أحلى، والآن يعني صار وقتنا يحلى أكيد بتواصلكم وقراءة رسائلكم الواتساب 8024442888 والاتصال 012-647-7154. اليوم سؤالنا، وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم الأيام وطلع شيء عادي بالنسبة لك في النهاية؟ أيضا عندنا فقرة صار ولا ما صار، عاد هذه نطرحها مع أول اتصال. ناخذ معنا هنا رسالة من العزيز حبيبنا، هذا دائما اكتبوا لنا اسماءكم الجميلة دائما دائما. ابو محمد، ابو احمد، حياك الله حبيبي، يقول مساء الخير من اليمن، احبكم واحنا نحبكم والله، شكرا لك. هلا هلا ابو فيصل، يقول نجمة الاخراج جوهرة الاخراج خلود لبني. مازن غانمي حياك الله، يقول اني تخطيت اكون بيتوتي، اني اكون اتخطى ان يكون لان احب قعدة البيت كثير. يعني لقيت انك يعني موضوع البيت هذا تخطيته عادي، صرت تطلع وتجي مبسوط. مساء الخير، بالنسبة لموضوع التخطي كنت احسب اني صعب انتقل من مدينة لمدينة اللي فيها ناسي واهلي، لكن الحمد لله تخطيت وتأقلمت على المدينة الجديدة. رشا، كفو والله يا رشا، تقول ما عاد يهمني على الارض مخلوق، لقيت عز النفس يا ناس لايق، ولا عاد أنا عاشق ولا أنا معشوق، عشقت نفسي عن جميع الخلايق. الله الله الله الله. مساء الخير الأخ خالد، هلا والله الأخ الكريم والرائع خلود لبني وجميع المستمعين. فؤاد القطاني، والله عن نفسي الشيء اللي جاوزته هو سبب ضعف الثقة الحقيقي، هو الارتباط الناتج عن محاولة الظهور بصورة مثالية. أما الناس دائما حين أتصالح مع جوانب قصورية وأتوقف عن إخفائها وكأنها عيب، والحمد لله جاوزت هذه الأمور. كفو والله، كفو كفو. طيب شكرا لك يا فؤاد. ناخذ معنا اتصال ميلة، أول واصلين معنا، حياك الله يا ميلة.
6: أقول مرحبا، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك، شخبارك؟
6: يا أهلا، مساء الخير أستاذ خالد.
5: مساء النور يا أستاذة ميلة، كيف حالك؟
6: الحمد لله كويس.
5: أمورك زينة؟
6: يعني ماشي الحال.
5: الأمور متوترة؟
6: أي والله.
5: الكرويين كلهم متوترين اليوم. طيب طال عمرك، قولي لنا وش الشيء اللي ما توقعتي تخطيه في يوم من الايام وطلع والله عادي، كنا مكبرين الموضوع بس.
6: هو يعني للامانه انا ما

0: ما تخطيت لحد الآن، إنه يعني كنت أتوقع وأحاول بس للأسف لأنه للأمانة يعني أنا عصبية وأحاول قدر ما أستطيع، يعني هذا الشيء تعبني نفسيا، فأني جالسة حاولت يعني بس ما للأسف ما قدرت.
1: تحاولي تتخطي العصبية بس ما قدرتي؟
0: إي والله ما قدرت يعني.
1: هاي لها في يوم من الأيام يعني تتخطينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، والله أتمنى.
1: إي لا تطيحين في واحدة تخليك تروقين مع تعصبية مرة ثانية. صح توقع صارت الناس كثير يعني دائما عصبي، اللي يجلس مع واحد عصبي وأقوى منه بين قوسين أقوى منه بعدين يبطل يعصب. طيب سؤالنا كمان، عندنا فقرة صار ولا ما صار. ضيعتي فلوس في يوم من الأيام أو حولتي فلوس لشخص بالغلط؟
0: ضيعت أوكي بس ما حولت.
1: ضيعتي فلوس لقيتيها؟
0: ضيعت. لا والله أكيد ما أرحقها.
1: وكم كان المبلغ؟
0: تقريبا 450.
1: والله مبلغ صراحة يعني. يلا معوضة خير، معوضة خير إن شاء الله.
0: يسلام.
1: شكرا لك يا ميلا وحياك الله.
0: يسلام.
1: أفراح أهلا وسهلا فيك.
2: هلا والله.
1: حياك الله، أهلا وسهلا أفراح، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله. أستاذ خالد أخبارك؟
1: والله الحمد لله، شعلومك زينة؟
2: والله الحمد لله يا رب لك الحمد.
1: يا مرحبا فيك. طيب طال عمرك قولي لنا شغلات كذا ما توقعتي تخطينها طلعت والله مكبرة نفسها الفاضي.
2: طيب أنا أول حاجة أنا تخطيت الخوف ولله الحمد من سنوات.
1: الخوف من إيش؟
2: يعني من كل حاجة، من إني أتكلم، من إني ألقي أشياء زي كذا، كنت أخاف منه أواجه الناس.
1: واليوم الحمد لله أنت مختلفة وغير، تخطيتي هالجانب
2: وصرتي
1: رأية مواجهات.
2: ولا حاجة ثانية اللي تخطيتها ولله الحمد، اللي هي أنه أرفع سقف التوقعات في أي أحد يعني.
1: أي تخطيتي هالشيء خلاص، ما ترفعي سقف التوقعات ولا لا فلان لا. أحسن من فلان أو فلان اللي ما فيها ما في زيها.
2: لا لا لا
1: قضينا
2: خلاص.
1: أحسنتي والله كفو. طيب ضيعتي فلوس في يوم من الأيام أو حولتي فلوس لشخص بالغلط صار ولا ما صار؟
2: ضيعتها ويعني هي طاحت مني وقاعدة أدور عليها وهي طايحة، وبحكم أني أنا كفيفة ماني شايفتها، قامت فكلمت الوالدة زي كذا قالت شوفيها أنت ما تذكرين اسم الله أنت.
1: الله يخليها لك إن شاء الله ويحفظ لكم ما تملكون. شكرا لك يا أختنا، سعدتينا بتواصلك. حياك الله، أهلا وسهلا. طيب السلام عليكم، كيفكم؟ مساء الخير للجميع، محمد الحربي برنامج مساءكم أحلى. شكرا لك يا محمد الحربي. طيب أرقامنا 012-64-77-154 فاصل ونواصل مشوارنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطر
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
1: مساكم احلى على جدة FM.
5: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا بكم من جديد، مساكم أحلى مكملين. وإيش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم الأيام؟ يعني أعطيته تقدير كبير وكذا، تخيلت أنه ما تقدر أنك تتجاوز هذا الشيء، ممكن ما تقدر تعيش بدونه. ففي أشياء كثيرة في حياتنا إحنا نعتقد أنه والله ما نقدر نتخطاها، عاداتنا، روتيننا، صفات معينة، شغلات نحاول نغيرها، الانتقال من مكان لمكان، تغيير الأشخاص في

0: حياتنا عد واغلط، ونتفاجأ بعدين لما فعلا يصير في تغيير في حياتنا، لا والله نقدر نتخطى الموضوع، طلع بسيط. اللهم كانت مجرد فكرة عظيمة في رأسنا والحقيقة كانت يعني مختلفة تماما. فما تقدر تشاركونا على 0126477154. تحياتنا للأخت أمواج المطيري، حياك الله ونعم فيك. تقول اشتريت راحة بالي عندما تجنبت النقاشات العقيمة، رفعت سقف التوقعات، عامل بالمعروف. يا سلام، تقول لي أهمني كسب الجدال، فمن أراد فهمي سيفهم ومن أساء الظن فالله يتولاه. يا سلام. تقول أطيب أمنياتي إليكم في مساكم أحلى، تحياتي لخلود وأخوي خالد. شكرا لك. ناخذ معنا اتصال مازن، حياك الله.
1: يا مساء الخير ويا مساء الأنوار لأحلى برامج مساكم أحلى.
0: يا حبيبي والله تشرفنا، الله يحييك. كيف حالك طال عمرك أحلى مازن؟
1: حبيبي يطول عمرك ويحفظك يا رب. شخبارك إن شاء الله طيب وخير؟
0: الله يخليك الحمد لله. طيب طال عمرك يا عزيزي الجميل، وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم من الأيام وتفاجأت إنه مازن عنده قدرة تخطي مخيفة؟
1: البيت، يعني أنا كنت بلتوتي كثير.
0: أي.
1: فقلت خلني أجرب أخرج مرة مرتين ثلاث أجرب.
0: أي.
1: والحمد لله قدرت إني أنا أتخطى هذه الأمور. إلا بس يعني أوقات، يعني ما أخرج إلا في أوقات يعني زي مثلا الويكند عشان العمل مثلا. أحيان. عشان خاطر الويكند لأنه يكون في سهر، يكون في شباب يحبون السهر مثلا.
0: يعني أنت كنت تستمتع بأجواء البيت جدا وما كنت يعني كان عندك نوع من عدم الحماس خلينا نسميه أنه تطلع بالبيت وتخاف انه تطلع ما تنبسط او انه ودك ترجع ما لا ذلك؟
1: ايوه بس الحمد لله انه ربي اراد الحمد لله انه نتخطى هذا الامور الحمد لله.
0: صار ولا ما صار في يوم من الايام ضيعت فلوس، سواء ضيعتها طاحت عليك ولا حولت لشخص بالغلط؟
1: لا الحمد لله الحمد لله الكل
0: ما صار. ايه ولا قد ضيعت فلوس يعطوك اياها الاهل؟
1: لا الحمد لله لا.
0: انت من لله. الناجين انت ظاهر، ما جربت زمان مضيع فلوس. شو يصير
1: الفرش؟
0: تصير علوم. طيب الله يقويك ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبي.
1: حبيبي وتحية لك ولخلود لبني.
0: الله يخليك، اهلا وسهلا.
1: طوال الله
0: حياك الله. حياك الله هاني، اهلا وسهلا.
2: بخير ازيك؟
0: الحمد لله. هلا والله بالاستاذ هاني، ايش اخبارك؟
2: انا والله الحمد لله تمام.
0: طيبين الدنيا ازاي؟ كيف امورك احوالك؟
2: والله الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
0: الحمد لله برضو الحمد لله. طيب وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم من الايام ولقيت هاني يعني انسان قادر على التخطي؟
2: الاحساس بتاع الفقد.
0: احساس الفقد؟
2: ما كنتش قادر اتخطى من مواقف متعدده مع اشخاص ممكن يكونوا مثلا صحاب سنين، يعني تصدر منهم مواقف معينه ما كنتش قادر تتخطى الموقف ده.
0: اي.
2: فبعد لما حصل اكتر من سيتويشن كده، وانت عارف طبعا السفر بغرب للناس كلها، فخلاص
0: هي مواقف يعني صارت لك.
2: الموضوع بالنسبه لي عادي، يعني اقصد اقول لك كنتش متخيل في يوم من الايام مثلا انا علاقتي بفلان الفلاني مثلا تحصل له حاجه مثلا.
0: اي.
2: وفجاه العلاقه دي زي ما انا متخيلها مثلا،
0: يعني هذا شخص كان عزيز عليك جدا، وانت كما يبدو يعني من وصف كلامك انه كنت جدا رافع سقف توقعاتك.
2: بالظبط كده. وفي نفس الوقت احساس اللي انت تتخطى بقى السيتويشن ده كان بالنسبه لي حاجه صعبه قوي، يعني حاجه كبيره بالنسبه لي. بس مع خلاص الموقف خدت درس محترم قوي بقى، الناس عبر في حياتك كده، اللي عايز يعبر وممكن يفتح له السكه، واللي مش عايز براحته.
0: ما هي المواقف اللي تزعلنا هي اللي تغيرنا للاحسن طبعا. اي
2: اكيد طبعا. بس بتبقى انت حضرتك بتاخد الاكشن بالشكل اللي انا شرحته، يعني اللي وصفته لحضرتك دوت، اللي انت ممكن عادي اللي عايز يقعد اهلا وسهلا، اللي عايز يمشي مع السلامه كده. يعني
0: شوف هاني، ساعات تميل الكفه، ساعات يعني يميل الميزان، فنحتاج الى مثل ما يقولون قرصة اذن، اي، وترجع الموازين بالشكل الصحيح والمناسب. فهي توجعنا في البداية تؤلمنا، ولكن سبحان الله تسقنا وتغير بنا.

0: تعطينا شخصيه
1: على فكره بتبقى انت بتبقى حضرتك لو مش متعود على القرصه دي ما بتبقاش قرصه, بتبقى جامده
0: قوي. بنتعود كلنا نتعود بالنهايه يعني. طيب صار ولا ما صار ضيعت فلوس في يوم من الايام؟
1: على فكره بس انا عايز اشكرك عشان انت ضحكتني النهارده, اول مره اضحك النهارده.
0: يا حبيبي والله على راسي. الله يخليك ويديم عليك الابتسامه.
1: ربنا يخليك.
0: وضحك دائما, الحياه تسير وفيها كثير من المواقف.
1: صحيح كلام حضرتك مظبوط.
0: صار ولا ما صار ضيعت فلوس؟ ها علمنا.
1: وانا صغير بس, لكن وانا كبير ما حصلش.
0: اه وانت صغير, انت كبير الحين غير.
1: اه لا, وانا صغير مره ضيعت فلوس بطريقه غريبه جدا, بس في الاخر خلاص يعني.
0: كانت لك ولا لاحد من العائله؟
1: لا بتاعتي انا, وكنت مبسوط بيها قوي, اللي كنت اول مره احوش مبلغ كويس.
0: ايه
1: وبعدين عملت عمله كده غريبه, مش لقيت الفلوس اللي كانت معايا في نفس اللحظه, فموقف كان غريب بالنسبه لي جدا يعني. أيوة. فمش قادر انسى حتى ورشتي يعني, انا عدى سنين بس قادر انسى اللقطه لان مش قادر افهمها حصلت ازاي.
0: والله تصير احيانا, والقهر اكثر من بعض الناس يعني يحوش فلوسه في مكان وينساه, عرفت هذا كمان يعني.
1: بس بتبقى مفاجاه جميله قوي لما تلاقيها.
0: هذا اذا لقيتها القهر غيرك. أيوة. يا حبيبي. أيوة والله. شكرا لك يا هاني, اسعدتني وان شاء الله ابتسامة دائما.
1: الف شكرا.
0: الله يخليك, يا اهلا وسهلا. والله تقعد تحوش فلوسك وغيرك انبسط فيها. عموما حياكم الله على 012-64-77154.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيمة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: مساكم احلى على جدة اف ام.
7: حياكم الله اصدقائنا، ساعتنا الثانية من برنامج مساكم احلى، ونجدد لكم التحية. انا خالد مستور وفي الاخراج خلود لبني. اليوم موضوعنا وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم من الايام. رحب فيكم على 0126477154. فؤاد هلا وسهلا.
8: هلا والله ابو فيصل.
7: هلا حبيبي، شخبارك؟ شعلومك؟ شحالك؟
8: والله الحمد لله تمام.
7: طيبين؟
8: طيبين والله يا ابو فيصل والله.
7: ان شاء الله دايم باذن الله تعالى.
8: الحمد لله.
7: يلا فؤاد، وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه؟
8: والله مثل ما ذكرت لك في المسج، يعني انا كنت اول يعني اخاف الظهور، يعني شوي استقى شوي خفيفة، فعودت نفسي اني اظهر بطبيعتي، على طبيعتي، يعني انسان لين سهل، والحمد لله تجاوزت من زمان، يعني من اكثر من 25 سنة.
7: وين صار عندك الظهور؟ يعني اذاعي ولا كيف؟ سوشيال ميديا؟
8: اي في التواصل الاجتماعي. الحمد لله سويت لي قناة وقمت أغني وأشعر ومثل، والحمد لله نجحت. يعني
7: تسوي بث على التيك توك يا فؤاد؟
8: لا التيك توك الناس تحب يحطوا لي، أنا ما أحب التيك توك.
7: أنت ما تسوي بث هناك؟
8: الناس هم اللي يبثون مقاطع.
7: أي حلو والله. جمهورك تستاهل.
8: عندي الحمد لله، والله يعني الحمد لله قل، لكن والله أنا مبسوط فيهم. يعني
7: يا رب لك الحمد إن شاء الله.
8: أسوي أفلام قصيرة يا خالد.
7: يا سلام، فنان فنان.
8: عندي أكثر من 20 فيلم قصير.
7: الله عليك، والله مبدع يا أخي.
8: إي والله كله من تأليفي يعني.
7: أكيد بدون شك. طيب طال عمرك اليوم، يعني لو سألنا في صار ولا ما صار، هل ضيعت فلوس من قبل؟
8: كثير أموال طائلة والله ما لو جمعهم كان عندي 3 عماير الحسن. والله العظيم والله العظيم.
7: هاي يعني مضيعهم في الأرض يعني؟
8: كان أنا حين بطران غني والغني يلا
7: من كثر ما تضيع 500.
8: والله العظيم وفلوس والله
7: رزم. ها يعني ضيع رزم فلوس؟
8: فلوس كلها في السوق والله. فلوس والعزايم كل واحد بعزمة، أي واحد أشوفه ما عارفه بس أتعرف عليه والمرة تفضل وامشي عاد.
7: أجودي
8: عليك بالحساب عاد والله.
7: أجودي طال عمرك. تسلم يا حبيبي فؤاد، شكرا لك.
8: تعال خالد.
7: ها وين بعد؟
8: عاد خلنا عاد اليوم الهلال، خلنا عاد نقول قصيدة عن الهلال.
7: بتقصد في الهلال؟
8: اي قصيدة عن الهلال، نادي الهلال.
7: بعدين يزعلون منك النصراوية.
8: بدون. لا ما يزعلون ان شاء الله المرة الجاية عن النصر، ولا اوعدهم ان شاء الله.
7: يلا بدون خلها بعدين، الموضوع متوتر حاليا.

0: عينه من قديم يا حموله عار في نزقالها الزعامه ما لها غير الزعيم.
1: يعني تخطيتي عدم الرياضه كذا؟ أيوة صرت انسان رياضيه اكتف.
2: ما كنت يعني امشي عشان جسمي يعني ما يحتاج اني اسوي رياضه او اسوي
1: تمارين. الله يمتعك بالصحه والعافيه. طيب
2: لكن الجسم يقول لك الرياضه تفيد اللي نشيط واللي بدين، لازم الانسان يتحرك علشان يستفيد من الرياضه. نعم. من المشي حرك جسمه.
1: يا سلام.
2: حرك الاشياء كلها.
1: طيب يلا خلينا نروح الفقره الثانيه. الله يمدك الصحه والعافيه. صار في يوم من الايام وضيعتي فلوس هنا ولا هنا وحولتي لحد بالغلط؟
2: لا والله ما هناك تحويلات الاشياء لا ما ضيعت، لكن في البيت احيانا انسى اماكنها الاقيها بعد فتره.
1: عندك مخبأ للفلوس في البيت؟
2: لا يعني انا احطها في محفظه، احط المحفظه كذا في دولاب في درج كذا ادورها الاقيها، بس اما هناك تحويلات او في بنك او في حساب لا ما ضيعت.
1: اي كويس كويس ان تلقينا الحمد لله.
2: لا الحمد لله كل حال الرزق الحلال ما يفوت.
1: الله يخلي لك إن شاء الله ما تملكين وأحبابك. شكرا لك يا وصال.
2: يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك وهذا البرنامج الجميل.
1: الله يخليك.
2: شكرا موصول للمتميزة دائما أستاذ خلود. يعطيك العافية. شكرا.
1: الله يعافيك. تبادلك التحية وحياك الله.
2: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب تقول هذه الرسالة والله الشيء اللي ما قدرت أتخطى يوم الأيام، بس الحمد لله أني تخطيته بحكم أنه أنا من مكة، فلما تزوجت عشت في الرياض، فأنا كنت ما أقدر أتخطى أن أعيش مدينة ثانية غير مدينتي، بس الحمد لله الحين عادي، حبيت الرياض، حبيت أهلها، صديقتي اللي ذا عايشة. يا سلام، أكيد هنيئا لك بالرياض. تقول بحكم أنا ساكنة في الرياض خلاص أكتب لكم منها، ما أكتب لكم من مكة. بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. حياة جميلة أنت وأسرتك الكريمة. ألو السلام عليكم مساء الخير، معكم عبد المجيد ونعيم عبد المجيد عباسي حياك الله. يقول ألو السلام عليكم، الإذاعة تبعكم جميلة جدا. شكرا لك. وبخصوص الاستماع لنا ممكن تسمعنا من الترددات الإذاعية أو من خلال رابط البث المباشر الموجود في حسابنا على إكس، كذلك تطبيق سودي راديو بلاس بإمكانكم تحميله على كافة الأنظمة وتستمع إلينا بشكل مباشر. ذكركم بأرقامنا 012-647-7715، الواتساب 8-024-244-2828.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6 مساء على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. تقول هذه الرسالة الأستاذ، شكرا حبيبنا أنت الأستاذ، يقول نستمع وتحياتي للمخرجة صاحبة اللمسات الرهيبة، بس الموضوع شكله جميل. شكرا يا مهدي علي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا منى، ما فهمت صراحة بس شكرا لك على المشاركة. حور أهلا وسهلا، تقول السلام عليكم، تحية مسائية للمذيع، الله يخليك، شكرا على إطرائك. وأيضا يقول لي ملكة الإخراج خلود لبني، الشيء اللي كنت يعني أعتقد أني ما أقدر أتخطاه وتخطيته، التوقعات السلبية والتفكير السلبي، بس حسن الظن بالله والرضا بقدري خلاني أبطل أتشائم والحمد لله. كفو والله. حور من اليمن، شكرا لك يا أختنا الكريمة، تغير جميل وتخطي رائع جدا، يعطيك العافية وشكرا لك. ناخذ معنا اتصال، نقول له أهلا وسهلا.
6: ألو.
5: هلا والله عمار، حياك الله.
6: هلا، يسعد لي مساك.
5: ومساك يا اهلا وسهلا فيك، شخبارك؟
6: والله بخير،
5: شخبارك؟ شلومك طيب؟
6: اللهم ديمها نعمة، والله الخطوط تمسك بسرعة والدنيا زينة وانت مبسوط مبتسم، اللهم ديمها نعمة.
5: يا حبيبي انا كل يوم مبتسم، ما تقدر تقول شيء.
6: ايه قدني اقول لك انا، اللهم ديمها نعمة.
5: مو جديد يعني. يا حبيبي كيف امورك؟ ان شاء الله مساك طيب.
6: يا ربي لك الحمد.
5: الله يخليك. طيب وش الشيء اللي ما توقعت تتخطاه في يوم من الايام وتخطيته عادي وصار يعني من النسيان؟
6: والله اشياء كثيرة كل حياتي.
5: طيب ادينا واحدة بس.
6: يعني مثلا مريت في اخر 6 سنوات بين 2015 لين 2022 كده بتقلبات وازمات وصدمات، وحتى سافرت زي ما خروج نهائي، الحمد لله عدت كلها الحمد لله. بتوقعت أصلا إني أرجع أوقف على رجول تاني.
5: يا رب لك الحمد. الله يكرمك بحياة طيبة ومستقبل آمين. أجمل وحاضر رائع بحول الله تعالى.
6: آمين يا رب.
5: طيب ضيعت فلوس في يوم من الأيام أو حولت الشخص بالغلط وتورطت رجع الفلوس وكذا؟
6: لا حولت لشخص رصيد بالغلط.
5: رصيد أي؟
6: رصيد الاتصال يعني. 100 ريال. أيوة أيوة.
5: طيب ورجع لك المبلغ ولا لا؟
6: لا والله دقيت عليه قلت له كذا، قلت له اصلا والله ترى حوشت لك بالغلط، والأمانة اللي انت محتاجها يا ابوي في دراستك، اذا ما انت محتاجها بالله ارسل ليها على الرقم هذا، والله يعطي العافيه تستخدمها ما حولها ولا شيء، شكله كان محتاجها.
5: ما رجع لك؟
6: ما قلت له اصلا والله قلت له انت محتاجها خلاص، انا عارف انه حلقتي ضايعه فخليني اسوي نفسي طيب، قلت له محتاجها هذا
5: وما فادك يعني بالنهاية. يلا راحت، الله يعوضك خير.
6: يمكن محتاجة فعلا في دراسة والله.
5: الله يجزاك خير إن شاء الله. تسلم يا حبيبي عمار، كرمتنا بسماع الصوت.
6: الله يسلمك.
5: حياك الله، أهلا وسهلا. علي، أرحب يا علي.
7: أهلا وحياك أستاذ خالد.
5: خير الله يحفظك، كيف حالك أستاذ علي؟
7: الحمد لله، كنت تعبان أنا يا أخير، أغمى علي وقبض عندي.
5: يا والله سلامتك والله.
7: الحمد لله
5: حسن. يا رب لك الحمد، إن شاء الله أمورك طيبة وزين الحين.
7: والله أحبيتك أستاذي، يوم دقيت معك حبيتك والله من قلبي.
5: الله يخليك، وأنت مثل أخوي الله يطول بعمرك على راسي.
7: أخوي كبير وارفعك فوق.
5: تسلم. الله يخليك، ومن قال طال عمرك هذا من طيبك وكرمك وأصالتك، شكرا لك يا حبيبي، الله يخليك.
7: حلو.
5: طيب وش الشيء اللي يعني توقعت إنك ما تتخطاه كذا، تحب بزيادة وجزء من يومك وبعدين اكتشفت انه عادي يا اخي تقدر تنسى هذا الشيء وتنبسط؟
7: كنت اتخطى أول كنت أتخطى وأمشي وأتحرك، نحن ما أقدر خلاص أقف ضعف ما أقدر يا جماعة يمكن لا نسيت بس.
5: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله وما تشوف بأس يا رب. شكرا يا صديق العزيز، أكرمتنا بتواصلك. طيب في شغلات كثيرة الواحد يعني في هذه الحياة يظن بأنها يعني خلاص لا يمكن التخلص منها ولا يمكن أن يغيرها ولا يمكن أنه يقدم على شيء جديد يعني مغاير لما هو موجود في حياته حاليا، لكن يتفاجأ الواحد سبحان الله من مقدرته على التغيير، مقدرته على تجديد، مقدرته أيضا على طي صفحات قديمة من وأجزاء يعني فاتت من حياته والبدء في صفحات مختلفة، وأيضا يكتسب يعني أمور تساعد أنه يمضي قدما في هذه الحياة. فلا تخاف من مسألة أنه والله ما راح أتخطى الشخص الفلاني أو المكان الفلاني أو المستوى اللي أنا كنت أعيش فيه في يوم الأيام أو أيا كان هذا الشيء. يعني الإنسان قادر دائما على أنه يتأقلم ويتغير، وقادر حتى سبحان الله أنه ينسى. ترى الأشخاص ينسون في حياتنا، ننساهم مهما كانت معزتهم محبتهم في يوم الأيام، إلا ترى بعد فترة ابن آدم ينسى ويستمر في حياته. فلا تقلق دائما من موضوع أنه والله ما أقدر أتخطى، يا أخي أنا كيف راح أعيش حياتي بعدين بالطريقة الفلانية وما إلى ذلك. طبعا أتكلم في الأشياء اللي فيها خير لنا، ما الأشياء يعني اللي ممكن تكون سيئة وعاقبتها يعني تكون كبيرة وتبعاتها تلحقنا دائما طول حياتنا. فهذا الموضوع اللي نتكلم فيه اليوم، أكيد يعني نسمع الكثير من المشاركات والأشياء اللي تخطوا فيها أصدقائنا مراحل معينة من الحياة أو أشخاص معينين. حياكم الله على 012-64-77-154، أيضا الواتساب على 802-244-2828. بإمكانكم الاستماع دائما من خلال الترددات الإذاعية أو رابط البث المباشر الموجود في حساباتنا على إكس وأيضا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. خلونا نطلع لهالفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

وانت الخصم وانت قاضي القلب وشهوده ارجوك حاول عشان تنجح غيابك.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: مساكم أحلى على جدة اف ام.
6: أصدقائنا أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم صراحة اليوم على استماعكم في برنامج مساكم أحلى. تكلمنا في هالموضوع عن الأشياء اللي ما توقعت أنك تتخطاها في يوم من الأيام، وفي الكثير من الأشياء اللي يعني تفاجأنا من أنفسنا حقيقة بأنه نقدر نتخطاها ونعيش حياتنا بشكل عادي والأمور ماشية تمام التمام. فنشكركم دائما على الاستماع وعلى التواصل معنا، ونأمل نحن كنا جزء خفيف ولطيف من يومكم. دائما معكم في برنامج مساكم أحلى من 8 إلى 10 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس. هذا كان وقتنا معكم، بكرة إن شاء الله لقاء متجدد في نفس الموعد، انتظرونا. وشكرا لكم، أجمل وأطيب التحية لكم من داخل الاستوديو. أنا كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني. نستودعكم الله، فمان الله.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
0: الآن على جدة FM.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، وأكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعاً الإخراج والإبداع لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. و800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. تسعة وعشرين على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. وثمانمية ميتين اربعة واربعين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين رقم الواتساب. شكرا لكل اصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا اجمل واحلى الافتتاحيات، واكيد راح يشاركوا معانا في موضوعنا اليوم. ومن افتتاحياتكم ومشاركاتكم، نادر محمد يقول: كل شيء في الحياة يتغير ويمضي، الاصدقاء والاحباب وحتى الأماكن. الشيء الوحيد الذي يبقى حقا الوفاء والذكريات، فالكثير يستطيع أن يحب، لكن القليل جدا من يعرف كيف يحفظ العهد ويصون الوعد ويبقى معك حتى النهاية. نادر محمد. طيب الصادق آدم، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الورد والياسمين، الأستاذة الكريمة مريم العمري وخلود لبني، ولجميع فريق العمل الرائع الجميل، صديق البرنامج للحرف 29 الصادق آدم، يا هلا وسهلا بيك ومساءاتك كلها سعادة. طيب كمان بنت اليمن تقول: بعض الطرق ما كان ينبغي لنا أن نسلكها، نعم أخذت منا الوقت والعمر واستنزفت شعورا ثمينا كان يستحق أن يصان، لكنها رغم قسوتها أهدتنا بوصلة علمتنا أين لا نعود وكيف نختار الطريق الذي يشبهنا أكثر والذي يستحق خطواتنا القادمة. بنت اليمن. طيب عمر، يا هلا وسهلا يا عمر، بيقول: نتقدم بخالص التقدير لبرنامج الحرف 29، أنتم نموذج للطرح الثقافي المتزن الذي يجمع الأصالة بتجديد، حضوركم في أثير إذاعة جدة إضافة نوعية نفخر بها، وأثركم باقي في وجدان كل متابع. مستمعكم عمر من اليمن. لكم كل المحبة ولكم كل التقدير والاحترام أكيد في قلوبنا، وأكيد 29 هو هذا البرنامج الذي يقرأكم ويسمعكم ويشعر بكم ويكتبكم ويتكلم عن أدق تفاصيل حياتكم. طيب حميد يقول: مساء الخير أحلى مريم، يا هلا وسهلا، مساءكم جميل وحلو. يقول حميد: هي الحياة كذا، تبدأها بكم هائل من الأحلام ثم تتقلص تدريجيا مع تقدمك بالعمر وانصدامك بالواقع البائس والمعاكس لتكوينك العقلي عن الحياة. ممكن، بس خلينا متفائلين يا حميد. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي احنا راح نتكلم عنه إن شاء الله في الحرف 29، يعني عنوان: لماذا تعلق التجارب السلبية في ذاكرتنا أكثر من الإيجابية؟ لماذا تعلق التجارب السلبية في ذاكرتنا أكثر من التجارب الإيجابية؟ لما إحنا نواجه تجربة سيئة، دماغنا يعمل على تخزينها بوضوح لحمايتنا من تكرارها، المفروض إنه إحنا ما نكررها. فإذا تعرضت للأذى مثلا من شخص سيء، عقلك راح يتذكر أكثر من الأشخاص الطيبين، لأنهم ببساطة لا يمثلون تهديد. هذه الآلية التطويرية تضمن لك الحذر مستقبلا، لكنها قد تكون عبئا نفسيا أيضا، يجعلك تعيش التجربة مرارا دون إرادتك.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28. اليوم إحنا بنتكلم عن موضوع يمكن كلنا إحنا يعني بنمر فيه، ليش بعض التجارب السلبية بتعلق بذاكرتنا وبذهننا وفي حياتنا أكثر من الأشياء الحلوة أو الأشياء الإيجابية. طبعا هذا يعتبر التساؤل موضوع نفسي عميق جدا، لأنه فعلا قاعد يفسر ليش بعض الذكريات المؤلمة تعيش داخلنا أكثر من اللحظات الجميلة. كلنا بدون استثناء بنمر في مواقف جميلة كثيرة، وممكن لحظات سعيدة حقيقي تكون حلوة، لكن الغريب أنه موقف واحد مؤلم يمكن يبقى في الذاكرة سنوات وسنوات طويلة، كلمة جارحة، خذلان، إحراج، أو حتى لحظة خوف بسيطة تظل عالقة في داخلنا لوقت طويل، وكأنه تحس نفسك أنك أنت رافض تتركها. ليش هذا يصير معانا؟ هل إحنا سلبيين بطبيعتنا؟ هل إحنا عشان نحب الذكريات المؤلمة ومو قاعدين نعيش الذكريات الحلوة أو اللحظات الحلوة ومو قاعدين نعطيها حقها؟ طبعا الحقيقة لا، مش عشان إحنا سلبيين. من الناحية النفسية، العقل البشري مبرمج دايما على الحماية أكثر من السعادة، يعني الدماغ يهتم بالخطر أكثر من اهتمامه باللحظة الجميلة. ليش؟ لأنه الإنسان من ناحية نفسية طبعا اجتماعية بيولوجية، الإنسان قديما كان يحتاج يتذكر مكان الخطر، الشخص المؤذي والتجربة السيئة عشان ينجو بحياته. الدماغ يعتبر التجربة السلبية معلومة مهمة للبقاء، وأنا أشوف أنه شيء كويس عشان الإنسان ما يرجع. تخيل لو أنه إنسان ما قاعد يتذكر التجارب المؤلمة اللي مر فيها أو الذكريات السلبية، راح يظل يكرر أخطائه بدون نهاية. عشان كده التجربة المؤلمة تخزن بوضوح أكبر. لما إحنا نمر بتجارب سلبية قوية بيرتفع عندنا هرمون التوتر ويشتغل جزء في الدماغ، هذا الجزء مسؤول عن الخوف، الانتباه للخطر وتخزين الذكريات العاطفية القوية. يعني كأنه العقل يديك رسالة ويقول لك لا تنسى هذا عشان ما تتأذى مرة ثانية، لا تنسى هذا الألم عشان ما تغلط نفس الغلط. يعني عشان كده بعض الناس ممكن يتجاوز الموقف، لكن لا يمكن إنهم يتجاوزوا الشعور. يمكن كلنا في مواقف تخطيناها وعديناها وكملنا حياتنا، بس لما نرجع نتذكرها الشعور لسه موجود، شعور الحزن، شعور الخذلان، شعور الصدمة، شعور الخيبة، شعور الظلم، الغضب إلى آخره. فإحنا أحيانا ممكن نتجاوز فعلا الموقف والتجربة، لكن ما نقدر نتجاوز الشعور. طيب في دراسات نفسية، نعم في دراسات نفسية واجتماعية تحدثت كثير عن هذا الموضوع، وعملوا كثير من الدراسات والنظريات النفسية اللي يعني تكلمت عن نظرية الانحياز السلبي، وهذه تعتبر من أشهر المفاهيم في علم النفس. زي ما قلنا اللي هو العقل دائما يركز على التجارب السلبية لحماية الإنسان. طيب في دراسة لعالم النفس كاسيبو عن استجابة الدماغ للمشاعر السلبية، قال وجد في تجارب تصوير للدماغ، قال إنه الصور أو المشاعر السلبية بتخلق نشاط عصبي أقوى من الإيجابية. يعني الدماغ ينتبه دائما للخطر أكثر مما ينتبه للراحة.

طبعا في كثير من الدراسات والنظريات اللي تحدثت عن هذا الجزء، وأكيد راح نتكلم عنها في الحلقة. معاذ العيسائي يقول: أعطي نفسك طاقة إيجابية تدفع بها إلى الآفاق، لنفسك حق بأن تسعدها بعبارات تفاؤل تنتشلها من عقل اليأس والإحباط. كن إيجابيا وتذكر أن قليلا من التفاؤل قد يصنع ألف طريق نحو السعادة وألف جسر نحو الإيجابية. معاذ العيسائي. طيب، كمان علي الطميحي يقول: التحيز نحو السلبية هو غالبا ما يعيد الذكريات السيئة في عقولنا مرارا وتكرارا، وهو ما يثبتها ويجعلها عالقة أكثر، وهو ما يحدث في حالات التوتر أو اضطراب ما بعد الصدمة، وهذا يسمى بالانحياز السلبي كأداة لبقاء التجارب السلبية في ذاكرتنا. نعم، هي أداة لبقاء الإنسان محمي من الخطر، ومنها التجارب السلبية في ذاكرتنا. علي الطميحي، اتفقي علي؟ طيب، مازن الغانمي يقول: هلا والله بنجمتنا مريم ونجمة الإخراج خلود، يا هلا وسهلا بيك. يقول: والله يمكن إحنا ذاكرتنا هي أكثر بحكم أن يكون في مواقف أقوى من الذكريات الرائعة. إنه قصده يقول الذكريات الرائعة بتكون أقل، عشان كده الإنسان بيحتفظ بالذكريات الصعبة. نعم يا مازن. عموما إحنا مكملين معاكم، نروح نغني مع خلود ونرجع.

وبقي مثلا نرحب بكل اللي انضم إلينا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتم بتسمعوا الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الأعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي حلو حقيقي وكلنا قاعدين نستمتع فيه هذا الإخراج لا يكون إلا لمخرجتنا خلود لبني. طيب 800-200-44-28-28 رقم الواتساب. طبعا وممكن تشاركوا في، إذا حابين يعني نتكلم عن مواضيع تهمكم تقدروا تشاركوا وتقترحوا وتكتبوا أي شيء في نفسكم على على دايركت مسج، سواء في سناب شات أو في منصة إكس في حساباتي. أكيد اليوم إحنا بنتكلم عن التجارب السلبية، ليش العقل دائما يحتفظ بالتجارب السلبية والذكريات المؤلمة أكثر من الذكريات الإيجابية، لماذا؟ طبعا تكلمنا كثير وشرحنا سواء من ناحية نفسية أو اجتماعية، وأيضا في دراسات كثير ونظريات تكلمت عن هذا الموضوع، وكمان في مشاركات كثير لكم. خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. طب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة، حتى لو قبل كده شاركتوا فيها، بالله ارجعوا شوفوا مشاركاتكم. طيب علي الرداني، هلا وسهلا بك يا علي، يقول مساء الورد يا أحلى مذيعة مريم العمري، يا هلا وسهلا بك، مساءاتك تمطر وردا وجمالا وأخبار حلوة. يقول طبعا أتفق معك دائما، العقل يحتفظ بتجارب السلبية لكن التجارب الإيجابية لا يحتفظ بها، العقل يحفر الذكريات المؤلمة في الصخر ويكتب اللحظات الحلوة على الرمل. طيب كمان بنت اليمن تقول دائما ما تعلق الذكريات السلبية في أروقة الذاكرة أكثر من نظيرتها الإيجابية، ذلك أنها تنحت في الروح جرحا غائرا، فكلما اشتد وجعه استعصى على النسيان وظل محفورا في جدار القلب شاهدا على ألم لا يبرأ. طيب كمان تحية لإبراهيم الحجي من الأحساء، يا هلا وسهلا بك يا إبراهيم، مساءاتك سرور وشكرا للتحية الجميلة. كمان عبد الله بركاتي يقول تبقى الأمور السلبية في أذهاننا أكثر من الإيجابية، لأن الألم يترك أثر عميق وأعمق من اللحظات العابرة، فالعقل يتذكر ما ألمه ليحاول حمايتنا من تكراره، بينما تمر النعم أحيانا دون أن نتأملها، لكن الاستسلام لهذا التركيز يتعب الروح ويجعل الحياة تبدو أثقل مما هي عليه، والنصيحة أن تدرب قلبك على ملاحظة الجميل ولو كان بسيط، وأن لا تجعل موقفا سيئا يلغي كل ما هو جيد في يومك. نعم، فالتوازن النفسي لا يعني تجاهل السلبية، بل ألا تسمح لها بأن تسرق منك رؤية النور. مساء الفل مريم خلود، مستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. طيب كمان معاذ يقول لن ينهض بك أحد كما ستنهض أنت بنفسك، لن يعلمك أحد إتقان مهارات الإيجابية والسلبية في الحياة بامتياز كما أنت سوف تتعلمها، أنت كما سوف تتدرب عليها أنت بنفسك مرارا وتكرارا، لن يحقق أحد أحلامك نيابة عنك، أنت لن يحقق أحد أحلامك نيابة عنك أنت، فاسعى ولا تتكاسل، لا تتدمر، وأن تطلب الأمر منك أن تصنع، وإن تطلب الأمر منك أن تصنع من اللا وجود فرص، لا تستهن بذلك. نعم يا معاذ، بالله يحطوا كذا فواصل في الجمل، حاول إني أنا أقرأها، يعني هي كلها متصلة. طيب خليني كمان
نتكلم عن موضوعنا اليوم. حقيقي في مشاركات على سناب شات أكيد بتوصل، بس أكيد راح أقرأها. يعني بإمكانكم ترسلوا اقتراحاتكم مشاركاتكم على دايركت مسج، أيضا الواتساب 800-244-28-28. إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا خلود يلا.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. واليوم إحنا بنتكلم عن لماذا الذكريات السلبية والتجارب السلبية تعلق في الذاكرة أكثر من التجارب الإيجابية والجميلة. طيب، نورة من جدة، هلا وسهلا، على سناب شات بتقول يعني بعد التحايا والسلام، أنا بحاول أختصر، وتقول أذكر كل كلمة قالت لي وأنا صغيرة أكثر من كل الكلام الحلو اللي سمعته. هي تقصد كل الكلام الجارح أو الانتقاد اللي كان ينقال لها وهي صغيرة، كانت هي تتذكره الآن أكثر من الكلام الحلو اللي حتى سمعته بعد ما كبرت، أو بعد الكلام اللي السيء أو اللي مو حلو صراحة. أوكي، أعرف يا نورة. طيب، خالد من الرياض، هلا وسهلا، يقول الإنسان ينسى 100 مرة

موقف جميل ويتذكر موقف محرج واحد. نعم أحياناً العقل هو مو قاعد إنه يعني إنه ضدك، عقلك ما هو ضدك أبداً، هو فقط يحاول يحميك. فأنت لابد إنه يكون في عندك وعي ويكون في عندك توازن، وتعرف وين التجارب السلبية وإيش استفدت منها، وين التجارب الإيجابية المفروض إنك أنت تتعلم منها أيضاً. طيب خليني أقول إنه أحياناً يعني كلمة جارحة واحدة ممكن تعلق أكثر من كل الكلام الجميل. هذا هو اليوم اللي إحنا بنتكلم عنه، ليش موقف محرج بسيط يظل حاضر في داخلك وفي ذاكرتك وأمام عينك رغم مرور الوقت. المشكلة مو عشان إنه والله التجربة كانت كبيرة وقاسية وصعبة، المشكلة في الشعور. الشعور كان عميق جدا جدا، في لحظات احنا قاعدين ننساها بسرعة رغم انها حلوة وجميلة واستمتعنا فيها، وفي لحظات ثانية نتمنى نسيانها، لكنها للأسف هي تسكن ذاكرتنا. طيب تركي من القصيم يمسي علينا بالخير، يا هلا وسهلا تركي. يقول أنا كنت على بالي أني أنا تخطيت أمور كثيرة بحياتي، لكن موقف واحد رجع كل شيء. نعم هذا اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه. طيب عموما هذا هو كان موضوعنا اليوم، نروح نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قالت أحب النحو، قلت لها أعربي، أضحى غرامي في الضمير الغائب. قالت أحب النحو، قلت لها أعربي، أضحى غرامي في الضمير الغائب. قالت فأضحى فعل ماض ناسخ نسخ الغرامة، فقلت لا لا تتهربي. قالت أحب النحو، قلت لها أعربي، أضحى غرامي في الضمير الغائب. قالت فأضحى فعل ماض ناسخ نسخ الغرامة، فقلت لا لا تتهربي. ضمي غرامي فإن موقعه كذا، لا تكسري بالجر قلب المتعب. ضمي غرامي فإن موقعه كذا، لا تكسري بالجر قلب المتعب. إن المضافة إذا أضيف لمن هوى، حكم الإضافة واجب لا تغربي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الهلال يأبى الاستسلام في ديربي قمة الرياضة، الزعيم لم يسلم الدوري بعد. إنزاغي يتعادل أمام جيسوس ويعيد الهلال لسباق الذهب بالضربة القاضية مؤقتا. بنتو يرفض التتويج يهدي الهلال فرصة أخرى للمنافسة. ديربي المليارات يؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه المباريات اللي تحبس الأنفاس، هذه المباريات اللي عنده قلب لا يتفرج عليها، هذه المباريات القاتلة من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة. أجمل ما فيها بالنسبة لنا أن أجرت الحسم إلى آخر جولة. النصراوي كان يتمنى يحسمها اليوم، والهلال كان وده يفوز، لكن كان كمشاهدين وكبرنامج وكمتابعين تأجل الحسم إلى يوم 21. هذا ديربي المليارات بكل ما فيه، ديربي المليارات، أداء، شكل المباراة، الروع، الجماهير، كل شيء فيه جميل. المباراة مباراة من كوكب آخر. أنا خالد الشنيف، ضيف الكرام الكابتن محمد الدهية. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، يا أهلا وسهلا.
0: وسلطان، مساء الخير. فهد الراجل،
2: عمر،
0: سمعنا صوتك.
2: أنا مصدوم والله العظيم مصدوم، لكن قدر، وهذه كرة القدم. أنا من جت 8 دقائق سأل أحمد عطيف، قلت أنا جتني غصة 8 دقائق وقت ضايع. أنا حسيت أن الموضوع مش تقليلا فيه، لكن سبحان الله ما أعرف، حتى يمكن
0: حاس أنت، يعني حاس الهلال بيتعادل بصراحة.
2: تخيل هدف التعادل، 3 لاعبين نصراويين والحارس ولا لاعب هلالي من آوت.
0: هنجيب الهدف،
2: هذا الهدف
0: هنجيب
2: اللي يخليك ما تحسم البطولة الآن. أنا ما أعرف العثرات حقت النصر إلى متى. أنت عندك أفضل مدرب في العالم، أنت عندك موسم استثنائي، إلا بأخطائك الفردية، أخطاء لعيبتك. طيب. تبدأ ب العقيدي.
0: بجيلك، طيب بجيلك على المباراة. خلنا بس رحف الضيوف وتأخذ لك كاسة شاي. أعطوه شاي، أعطوه اللي يروح.
3: أشوف طول المباراة ما سمعت لها. الله، أول تو يضحك ساعة ما شفته، ما شفت سنونه الآن يضحك، ومن حقه.
0: من يضحك أخيرا؟ ها من يضحك اخيرا؟ نضحك كثيرا.
3: هو اللي اشغلنا وجع روسنا اصلا، ما اتفرجنا على مباراه زي الناس اصلا.
0: طيب خلينا نرحب بالشباب وبعطيكم الساحه. مساء الخير ابو ابراهيم.
2: مساء النور ابو ابراهيم.
0: دكتور سلطان، مساء الخير.
4: مساء الخير ابو ابراهيم، مستعدك على الزملاء المشاهدين والمتابعين.
0: ورينا ابتسامتك هذه، يقول ما شفنا، ورينا سنك ما
3: شاء الله. والله يشوف احمد، انا عادي واثق انه انت عادل ينفوز.
2: احمد لازم تصير الصدق،
3: يعني حتى ودي حتى هو تزود 8 دقائق.
2: اما تشوف ايش عبد العزيز سلمان، ما احسبك ما انت موجود اليوم. والله محمد صدق،
3: يعني انت ما خليتنا نتفرج زي الناس.
2: معليش توقعاتك ما تصيب مرات، لكن حتى عاد هذه لا، انت كنت ساكت وزعلان وشايف الفريق انه متوجه للنصر.
3: طبعا اكيد اني زعلان
2: اكيد اكيد، ومن حقك ترى.
3: عندنا مدرب صحيح، اذا خسرنا الدوري فانه هو السبب. عندنا مدرب لا تغييرات لا شيء لا حاجه، عندنا مدرب ما هو عارف كيف يقود الفريق للمنصات. الحمد لله اننا جبنا كاس الملك يا فهد، اما الدوري ضيعناه من 9 تعادلات اليوم.
0: طيب 11. طيب سؤال، الدوري لمن؟
3: لا حتى الان في امل.
0: انا امل كم نسبته؟
3: احد بقول لك 99، ما انا قايل لك 99.
0: كم نسبته؟
3: 30% ولا 20% بعد، لانه مباراه الاخيره ضمت.
0: الهلال لازم يفوز على نيوم وعلى الفيحاء
3: اكيد
0: عشان ياخذ الدوري

0: ويتعادل او يخسر النصر.
1: ما ما ما خسر النصر
2: مستحيل،
0: يعني دوري طار
2: على الارض وبنجمهور
0: استسلمت ولا لسه؟
1: لا لا لا اقول لك لسه.
0: لا انت يعني الى الان مؤمن في حضور الهلال
2: الى الان؟ الى الان انا قلت لك بالدعاء ها وبالحظ ممكن
0: تعمل اليوم بالدعاء. الهدف جاء بالدعاء ولا بالحظ؟
1: لا انت شايفه انت الهدف من اوت، وتكلم فهد وقال فهد، يعني فهد واقف هناك فهد حتى ما شفت الهدف من فهد الريف والله ما شفت الهدف يعني واقف قدام التلفزيون.
3: ماني معاك والله ماني معاك اقسم بالله
0: مصدوم. انا عشان كذا مخليك
3: اقسم بالله مصدوم. اعرف ان كره القدم لكن سيناريو مثل هذا السيناريو كل مره كل مرة.
0: طيب بس ما زال النصر متصدر.
3: ما هي مشكلة ولا حغير كلام ولا حغير كلام.
0: ايه؟
3: نفس الكلام اللي أنا كنت معدة في راسي قبل حتى والفريق تعادل. ايه؟ أبقوله يعني ما حغير شيء وعندي ثقة بالنصر. اللي جاء الوقت وأنا أقول إن النصر بيفوز على الهلال قبل المباراة. أعرف إن الفريق استثنائي، أعرف إن الفريق غير الخمس سنوات الأربع سنوات.
0: يعني ليش طيب ليش ما فاز؟
3: حد حظ، هذا كبر من كذا حظ ما تقدر تتكلم.
0: حظ
3: حظ هذه. فريق قاعد من كرة كومين إلى كرة كريستيانو إلى كور ثانية، يعني الحمد لله هي الكرة هي كذا، لكن بهالشكل
1: ما لعب الهلال 20 دقيقة الأولى فقط، أما باقي
3: عشان النصر كان تحت ضغط الشوط، لأن النصر مباريات زي دقيقة تحت ضغط.
2: فرصة بنزيما هذيك لو جت هذيك اللي بالبداية
0: بجيب لكم كل الفرص وكل الأهداف.
2: كان شوف
0: بس سؤال أخير عشان ندخل في المباراة، الدوري لمن؟
3: هو أقرب، أنا بالنسبة لي أقرب للنصر بنسبة 80%.
0: 80%
3: اللي يرشح النصر في السابق ما أتوقع أنه في ذا الآن بيغير رأيه. عليك اللي ما يرشح الهلال تسألهم، لكن أنا بوجهة نظري أنا يرشح النصر الآن بعد تعدي الهلال.
2: ترى ضامك مهدد بالهبوط.
3: ما لا دخل هذا. هي الحظ إذا ما جاك في نفسي اللي خلاك تجيب جول في الدقيقة 98 بعد 8 دقائق. ما تدري عن الكورة يا رجل. ما والله
2: يا اخي خطا، هذا خطا لاعبينك ما هو
3: خطا. لا حط يا رجل اتكاليه.
0: الدوري نصراوي
3: انا ما غير رايي.
1: وانا ما غير رايي
0: من مين؟
1: من الهلال طبعا.
0: هلال اه دكتور.
4: لا 90% للنصر، اقرب للنصر
2: ابدا. انا ابي 1% بس. انا ما في شيء مستحيل كره القدم. 1% خلوا 99 للنصر. واحد
3: بعد ما كانت 100% صار في امل. واحد
4: ترى هي
2: اصعب شيء. لا اقول
3: لك انا اقول لك صح كلام
2: 99
3: عشان كذا اقول لك انا مصدوم.
4: هي الصعوبه بالنسبه لي مو على مباراه ضمك، الصعوبه الحاله الذهنيه اللي بيدخلها النصر. يعني انت متوج، كنت متوج في اخر ثانيه دخلت في تنافس. هذه
0: طيب
4: هذه
0: وين ردت فعل اللاعبين
3: بعد قبل قبل قبل قبل, قبل تكفى بس آه
0: قبل تفضل.
3: شوف انا دائما اؤمن بالجزئيات
0: اول البسيطة. ما صفر الحكم واعطني اياها كامله.
3: ايه دقيقه فضل. بس انا اؤمن دائما بالجزئيات البسيطه اللي تجي. شوف انا انا انا حاس ان نهائي كاس اسيا 2 خطره، وفريق الياباني فريق خطير، فانا يمكن خيره ان تاجل فرحتك بالفوز الدوري ما تأثر عليك المباراة القادمة في نهاية الآسف. في نهاية الآسف
0: عفوا فهد، عفوا يا مخرجنا من فضلك، أول ما صفر الحكم أعطني إياه من فضلك. إذا تتكرم علينا، إذا تتكرم ما تتكرم. الناصر عنده بطولة آسيا وعنده دوري الجاي.
3: صحيح، يعني لو أخذناها اليوم حسمنا الدوري، بتكون فيك عندك أفراح. أعتقد مباراة الكاس قبل مباراة ضمك، فيمكن تكون هذه

0: الحارس صفر يعني ما في ولا لاعب هلالي يعني هذه يعني صراحة أنا عشان خليه في صدمة والله.
1: أنا عشان كذا الصدمة اللي دخلوا فيها اللعيبة هل هي بتأثر في المباريات الجاية؟ يعني ما هو على أداء الفني ولا على المستوى.
2: كابتن أحمد
3: لاعبين
2: كابتن أحمد
1: تفضل
2: لو تسمح لي مو فقط الصدمة أنت فرطت في فرصة تاريخية أنك تحسم البطولة الأقوى اللي أنت كنت متصدرها في أغلب تفاصيلها. فرصة تاريخية انك انت تهزم منافسك اول خسارة له وفي اخر دقيقة وهدف ذاتي في مرماك. هذه نقطة. فرصة تاريخية انك تحسم اللقب اليوم وتفكر في المستقبل وتكون كل المباراة القادمة مباراة افراح. فاعتقد النصر افضليته كانت في اغلب تفاصيل المباراة ولكن هذا الهدف عكر بشكل كبير فرحة النصراويين واحبط ويعني فيه احباط كبير يعني على مستوى الاداء اللي قدمه النصر في المباراة وخاصة الشوط الثاني.
4: احنا طيب الهلال جالس يقاتل ترى يبحث له عن هدف عاود ضربة ركنية ومن حقه
3: زي ما جاء للنصر من كرة ثابتة وخطأ احنا يعني كلها كرة القدم فيها اخطاء كثير.
1: احنا نوم بالحظ احنا ناس مسلمين وعارفين هذه كرة القدم وموضوع انه انت لازم تؤمن بان يعني اليوم ما لك يعني انت تكون مصالح.
4: انت حققت بطولات كثيره الحظ جزء من تحقيق البطولات لازم يكون معك
1: لازم يكون معك. انا اتفق معك احنا صارت هذه النصر صارت النصر صارت له منعطفات مش معقوله امام العين نفس خطا حارسهم رجع كره من طالعه من الاوت تذكرها امام العين كاس بطوله اسيا رجع الحارس دخل الباب نفس الحركه اللي صارت اليوم
4: طيب.
1: اكثر من كذا اخطاء في الدوري انت صدارتك المره الاولى خسرتها طيب. يعني عندك اخطاء من من لاعبينك
3: والله يا فهد صراحه طيب. حظك من عندنا انزاجي
1: بعدين كلي ثقه ترى كلي ثقه كل ثقة في هذا الموسم الاستثنائي طيب. أن الفريق النصراوي بتصير خيرة له خيرة له أنه تأجلت
4: طيب خليني بجيب أعطينا الهدف الهلال التعادل والحديث لكم أنت قلت حظها
1: أشوف تشوف بس الكورة وشوف التوقيت
4: ورجع الهدف وعطينا الهدف غير مرسوم
1: شوف الكورة
4: أعطينا الهدف يا شباب من غير مرسوم من فضلك أعطينا مع جميع الأعداد من فضلك يا مخرجنا طيب
1: شوف الكورة ما في أحد ثلاثة لعيبة نصراويين وفي الباب اثنين معقولة يعني معقولة تتخطى من مدافع إلى حارس إلى مدافع آخر يعني مكتوبة هي يعني ما أعرف أحس أنه يعني بأخطائنا مثل ما أنت أنا بقول الجمهور النصراوي لا تيأس مثل ما خسرت الصدارة في الدور الأول في بداية الدوري ورجعت للصدارة ثاني مرة ورجعت لضغط المباريات القوية ولعيبتك كلهم تحت الضغط وقدرت أنك تواصل وإلى الآن بيدك كل شيء أنك تحققه فهذه ما هي أنك تؤجل التتويج كثير صار في كرة القدم أقول لك كثير صارت أنا ما أبغى أفوز على فريق معين ولا أني ما أفوز على فرق طيب. القوية أبغى أخذ دوري أهم شيء أني أخذ دوري
5: بالنسبة لي أنا
4: خلونا على الهدف
5: أنا التأثير السلبي مستقبلا خاصة على بنته أنا بنته يمكن
4: طيب ليش ما نحسب على مارتينيز مارتينيز هو ليش مارتينيز رايق
1: لا بس هو شايف ما في صوت ما في شيء حتى مسكته كانت سبحان الله
5: شوف أبو عبد العزيز هو حارس إذا طلع الحارس زي كذا يعني خلاص
3: ما تمسك
5: إيه واللاعب قدامك ما يسمع
3: أقل شيء إنك تصرخ
5: إيه عشان
3: خلاص يوخر عنك
5: رغم إن بنته قدم مباراة عظيمة للنصر رغم إن بنته هو اللي كان ممكن يهدي البطولة للنصر في هذه المباراة إن سبحان الله هذا هذا هذا الخطأ لكن تأثيره هنا السؤال تأثيره والصدمة والحالة النفسية بنته أنا أعتقد هو الغلطان صحيح لكن أنا أشوف
4: ليش مارتينيز ما يتحمل
5: لأنه هو جاي من وراء يعني مارتينيز ما يشوف الحارس
4: محمد
3: لا أقول لك الحارس خطأ حارس يا خال أنت الكرة فوق أقل شيء رايك بصوت عالي خلاص يوخر
4: طيب ما تكلم بيجيبوني عادة وبيجيبون عادة
3: شوف ما تكلم يعني كورة زي هذه يعني أو غير كذا إنه لو شفت المدافع خلاص قدامي ما حاول إني أمسكها يا
1: بعدين
3: ترى
1: مكتوبة يعني شوف حارس كيف حتى لمسة يده ما راحت على العمري راح على الباب شوف
4: ارجع من فضلك ارجع مشيها للأمام هنا
5: إيه ما
4: هنا الكلام
3: ما يمسكها المفروض
4: لا أتكلم هو أوه. أتكلم هنا أتكلم ما

0: ما واضح, واضح.
1: لا لا. حتى ابو الوليد لو ترجع اللقطه تشوف اساسا بنته شايف ان مارتينيز بالحاله وما عنده مهاجم ولا شيء, يعني كان المفروض يبقى في بابه حتى لو انك يا انك اذا يا تطلع يا تاخذ متاكد 100%.
0: لا بس انا كحارس مرمى
2: يا خالد, يا خالد انت أبو حتى أبو اللعيبه ذهنيه اللعيبه مفروض انه يعني حاول انه ايش باي طريقه يصدها بيصفر الحكم. صحيح. يعني دقيقه 97
1: عشان كذا لو ترجع
2: حتى المسك ما تمسك
1: عشان كذا لو ترجع
2: مكتوبه هي
1: لو ترجع اللقطه من اول شوف ترى ما عنده احد مهاجم
0: احمد
1: ما عنده مهاجم
2: ما عنده احمد
1: يعني المفروض انه
0: احمد انا كحارس مرمى
1: اذا قرر
0: اذا اذا اذا انا اشوف كورة الآن وشوف اللاعب قدامي ما أمسكها
1: إيه بس
0: ما يمكن أن
1: ترجع أنت لو ترجع لللقطة
2: والله
1: بنته بنته شايف شايف مارتينيز شايف ما عنده لا منافس لا عنده منافس ولا عنده عنده لاعب
3: خلص مع هذا السيناريو خلص مع سلطان خلص مع سلطان
2: ختم على هذا الموضوع مثل هذا السيناريو ما عاد ينفع فيه
4: أول شيء الأخطاء
2: هو حظ
4: لا خلاف لا خلاف
3: تفضل
4: لا خلاف إن بنته يتحملها لا خلاف بنته يتحملها في جزئيتين أول شيء أنت شايف الأوت وشايف ما في أي مهاجم هلالي في المنطقة اللي ممكن تكون فيها الكورة هذا واحد إما إنك تطلع ما تمسكها تطلعها أو تتركها للمدافع إنه هو يخلصها لأنه ما عندك سبب إنك تروح للكورة وما في أي مهاجم هلالي
2: وليش سلطان ما نزلت العمري طيب الكورة هي تبغى الباب تبغى الباب
4: أوكي بس
2: لا ليه ما نزلت العمري شتتها ليش ما ناظر الوقت 98 كان يعني سددها ولا طب هي تبغى كذا سيناريو يعني يبغى الهدف
4: يعني بنته لو كان في مرماه حتدخل هدف
0: لا لا لا هي هي لا هي للحارس ترى يا سلطان للحارس لا تقول انه قدام المدافع انه خلى المدافع
2: الحارس غلط ضربه في راسه ما ضربت في يده بعد ضربه في راسه
0: يعني لو خلاها لو هوات في محله ممكن تنزل ترى ما يلمسها الحارس ايش اسمه المدافع ما يمكن يلمسها
4: انقذ النصر في أو انقذ النصر في فرصه بنزيمة وكان هو الانقاذ الاهم لعوده النصر
2: انا تفسيري
4: واحبط النصر في اللمسه الاخيره في هذا الهدف
2: انا تفسيري لمثل هذه لمثل هذا الحدث
4: أي.
2: اللي مكتوبه لك
4: أي.
2: تفسيري وانا اللي اتمنى النصراويين ياخذون بها بهذا التفسير
4: أي.
2: انه تعجيل التتويج الى ما بعد اسيا ان شاء الله تكون اثنين لان انا اقولها بصراحه مباراه اسيا خطيره فريق لا يستهان فيه أوساكا لا يستهان فيه
3: خطيرة ذهنيا ولا فنيا
2: كل شيء
3: هي تعرف
2: شيء. فأنت لو فزت بالدوري ستخف موضوع ذيك يمكنها من صالحنا كسعوديين نجيب بطولة الوطن وكنصراويين فأنا أقول تأجيلها خيرا لنا تأجيل أنك تحتفل بالبطولة لو احتفلت أنا ما أحب أي بطولة أخرى أو مباراة أخرى مصيرية تكون بعد احتفال
3: أحمد رمى كلمة وكلمة خطيرة قال اليوم المباراة ستؤثر على المباراتين الجاية ولا لا ولا أنت اللي قلتها فهد
2: لا لا, لا, لا, لا, أحمد لا أنا قلت أنا قلت
3: حتؤثر على المباراتين الجاية
1: لا والسبب بروليد ترى شوف يمكن اللعيبة يومين ما ينامون ما ينامون من من الصدمة من صدمة الهدف ما هو شوف لو تعادل الهلال والنصر في مجريات مباراة في أثناء مباراة يعني في نفس يعني
3: سيناريو التعادل
1: سيناريو التعادل ما يخليك ما يخليك
2: اللي يخف على اللعيبة أحمد ولا كلامك
1: الإدارة والجمهور
2: لا لا لا اللي يخف اللي يخف عليه
0: فهد شوي ليه وش اللي قل الكلمة لا تدب الكلمة وتمشي وش هي اسألني أنا شلو
3: بعدين بقول
0: لا لا طيب قل
2: قل قل اللي يخف من الصدمة والله يخف عليك من الصدمة إن مين ملعوبة هي هي مرمية بغير رامي رماها كده
3: والله شوف بقولكم يا باختصار أقول لكم يا باختصار وللأمانة يعني إحقاق للحق لا تأمن الهلال مش حتى الصافرة حتى يطلع الحكم الملعب
2: ما له دخل
3: لا لا لا هذا هذا السيناريو الهلال في سنوات
2: لو انها طيب لو انها ملعوبه لو انها طول 97 دقيقه ما انت قادر الا من اوت ولا في ولا مهاجم ولا لاعب
3: انت طيب
0: هذا الهلال الجامي
2: ما له علاقه هذه ما لها علاقه
3: طيب الهلال هذا السيناريوهات يسويها كثير اول مره يسويها
2: ما له علاقه هذه ابدا انا اقول سيناريو هذا
3: وانا اقول
2: علاقه بال
3: انا لا تامن الهلال حتى صافره الحكم اللي بيقول حظ بيقول خطأ لا هذه عادات الهلال
2: انت تشوفها
3: انا خطأ حارس 200%
2: ما لها
3: مرة خطأ حارس ما فيها ما تترقع يعني
0: هو يقول هو يقول حظ هو خطأ حارس
3: خطأ حارس 200%
0: خطأ حارس
2: صحيح هو خطأ لو ما جاب حظ اصل الهدف يجي من خط
0: بس ما هو حظ
2: عارفين انه خط لا شلون مو خط
0: ما حظ
2: لا حظ فيها حظ شلون مو حظ
0: يعني انت مخي حارس
2: التوقيت المدافع ينصدم مع الحارس والكرة تروح

0: الزاوية ما تروح للاعب اللي وراه. يعني لو هداف ما لو راس حربة ما حطها بالطريقة اللي حطها الحارس وراه اثنين لاعبين نصراويين بعد.
1: وين الهدف مرة ثانية؟
0: شوفه مرة ثانية وشوف وراه العمري وراه مدري وين إلا يروح في الزاوية الضيقة البعيدة عن المدافعين.
1: وين الهدف؟ المشكلة ما في ولا أحد معهم
2: ولا أحد.
0: شوف
2: وهو شايف
0: أربع لعيبة
2: وشايف الزاوية الحال يعني شايف المنطق إنه ما في أحد. يعني لو شايف إنه في
1: لا ما في ولا لاعب هلالي
2: ما في. شوف عشان كذا الحارس أقول لك يتحمل مليون بالمية لأنه هو شايف
1: مكتوبة.
2: الله تبا
1: مكتوبة سبحان الله سبحان
3: خطأ الله. حارس أكيد يعني هو إحنا شوف الحارس بول حقت بنزيمة لو جت هذيك حقت بنزيمة ها كان انتهت مباراة الهلال.
2: عشان كذا انا قلت
3: لو اقول لك يعني هذا الخطا
2: كان في سيناريو مباراة يعني جاب بنزيما وجاب النصر التعادل وكان في مباراة في
0: هذا لو جاب كومن وجاب كريستيانو وذيك الكورة كان
1: سؤال بس قبل ما اروح لا التحكيمية تأثير توقيت الهدف بيأثر على آسيا فهد؟
0: انا اقول من صالح آسيا
1: ايجابي قصة
0: انا ايجابي. الاحتفالات بالبطولة لو فزت اليوم خلصنا نص الشراسة والحماس والروح عند اللاعبين أنا متأكد أنها بتيقطع يطغى عليها الفوز بالدوري.
1: بجيك على الهلال
2: لو تسأل النصر قبل المباراة عادي كان عادي حتى التعادل يرضي
1: طيب.
2: أي صح بس بهذا السيناريو لا
1: قاتل لهم
2: اي عشان كذا اقول لك الحالة الدينية هي متعبة.
0: انا اشوفها عادي متعبة خالد النصر اذا ما يفوز على ضمك ما يسأل الدوري. اليوم كانت معك البطولة انت الهلال فريق قوي لا حد ما حد يختلف عليه مهما غاب توهج الهلال لكنه يملك عناصر مو سهل.
1: طيب فهد
0: فلذلك انا قاعد اشوف من التعادل ايجابي لفريق النصر اذا ما فزت على ضمك فانت ما تستحق طيب شيء.
1: خلينا من الدوري
0: احترام الكبير لضمك
1: آسيا كرة آسيا قدم. تؤثر على آسيا
0: لا انا اشوف ايجابي
1: ايجابيه في آسيا. انا
0: يعني لو تسالك 10 لعيبه قدامى في موضوع الاحتفاليه والشراسه والروح والحماس لا شك انه يتاثر بعد مباراه ديربي وفوز على الهلال واخذ بطوله انسى اي مباراه او اي شيء اخر اعتبره تكمله واجب بس كذا تديه لكن انا اشوف ان انا اشوف ان آسيا وانا احذر واتمنى من جمهور النصر انه لا يبخل على فريق النصر في المباراه القادمه ان الملعب يكون مليان
1: مباراه بطوله وطنيه
0: وطن ويحتاج وقفتكم طيب. مباراه صعبه مي سهله
1: طيب برجع لك للهلال انا سريع الهلال على هذا التعادل توقيت التعادل يعني شيء له
3: اكيد وش يعني اول شيء انك ما تخسر الديربي هذه واحده والتنافس اللي بين الهلال والنصر انك ما تخسر يعني الدور الاول فايز انت يعني خذي من النصر اربع نقاط على ملعبنا ثلاث نقاط وعلى ملعبهم نقطه خذينا هذه واحده. الشيء الثاني يا خالد احنا الاسبوع اللي راح خاذين كاس الملك وفهد يقول تو انه يقول تاثر وفعلا انا اقول لك انا قلت من هنا قلت المفروض انه كاس الملك يحطونه بجده ويفكرون انه يلعبون قدام النصر ومباراه ديربي وقويه دائما بعد الاحتفالات يا خالد بطوله ترى تخسرك اشياء كثيره لاعبين تلقاهم يومين ثلاث ايام وهي شوف ما بين كاس الملك وما بين اليوم ترى وقت قصير والاهلي برضو خسر من النصر من النصر بعد النخبه باربع ايام يعني اي افراح تجيك ترى تتاثر طيب. المباراه اللي بعدها وقلت على الطاوله طيب. يا
1: هلال مبسوط انت على اداء الهلال؟
3: لا ماني مبسوط طبعا 20 دقيقه قلت لك انا لعب الهلال 20 دقيقه بس
1: الو زاجي وش سميتها انت زاجي تعادلات
3: اي هو زاجي التعادلات انا قايل لك انا لحد 9 تاريخ الهلال دوري 9 يعني
1: ما قد صار للهلال ترى
3: ما قد صارت للهلال ولا
1: اذكر طيب عنده مباراه مع الفيحاء ونيوم بيتعادل بعد
3: الله يا كل شيء جائز بكرة القدم يا خالد.
1: طيب خلينا نهدى شوي نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني وخلي الشباب يهدون شوي. يا مالك تعيش وتاكل غير ابو سطام
3: المفروض يفرح هو والله المفروض والله يفرح
0: واثق بس انه
1: سيناريو ابو زياد
0: ياخذ الراحه سيناريو يقهر
1: طيب ابو زياد مساء الخير على كابتن عبد الله القحطاني.
4: مساء الخير ابو الوليد امسي على النجوم اللي معك في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. مباراتنا اليوم الاولى مباراه النصر والهلال نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 16 الكره لمست يد لاعب الهلال لكن لا يوجد ركله جزاء والسبب ان اليد كانت في وضع طبيعي الحكم كان في موقف مميز شاهد الحدث سمح باستمرار اللعب وهو قرار صحيح بعدم وجود ركله جزاء لنادي النصر لان اليد هنا في وضع طبيعي الى جانب الجسم لا يوجد تعمد لا يوجد تكبير لا يوجد فعل اضافي هذا اقصى مكان ممكن ان تذهب له الى اليد وبالتالي لا يوجد مخالفه ولا يوجد ركله جزاء ونشاهد الحكم كيف كان موقعه مميز. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 18

0: وهي حالة إلغاء هدف بقرار صحيح لنادي الهلال بداعي وجود التسلل. لماذا؟ لأن الكرة هنا وصلت إلى اللاعب المتسلل من الزميل. راح توضح معنا في الإعادات الخلفية أن مدافع النصر هنا قام بقطع الكرة، ولكن من أعادها إلى زميله هو لاعب الهلال. نشوف هنا لاعب النصر لعب الكرة، ولاعب الهلال قام بعملية هنا قطع للكرة باتجاه زميله الذي كان في موقف تسلل، لذلك يبقى التسلل قائم لأن الكرة هنا وصلت إلى الزميل من الزميل الذي كان أيضا في موقف تسلل، وبالتالي هنا تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. ثم ظهر لاحقا بتقنية التسلل شبه الآلي أن لاعب الهلال بالفعل كان في موقف تسلل لحظة لمس الكرة له من زميله، وبالتالي هنا تم إلغاء الهدف بقرار صحيح من حكم المباراة. نشوف الحالة اللي بعدها، هذه الحالة اللي كانت في الدقيقة 18. بداية الحالة كان فيها عملية مسك، ثم الحكم سمح وأعطى مبدأ إتاحة فرصة للاعب، ثم حدث. طبعا نؤكد أول شيء أن الحالة لا يوجد لها إعادة من الناقل، لكن على مجريات الحالة نشوف أن الكرة هنا طالت من لاعب النصر واتجه بقدمه إلى قدم لاعب الهلال التي كانت في حالة حركة، يعني قدم لاعب الهلال لم تكن في حالة ثبات، في حالة عرقلة. بنشوف هنا فريم فريم أحمد، ناخذ في الإعادات، نكمل نشوف الإعادات. طبعا نؤكد لا يوجد إعادات من الناقل، فريم فريم أحمد اكمل. نشوف هنا اللاعب فقط الكرة واتجهت هنا إلى مدافع الهلال اللي في الأمام، لا يوجد ركلة جزاء، الاستمرار كان قرارا صحيحا، تلامس محدود من لاعب الهلال، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر أيضا في هذه الحالة، والاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 25، هذه الحالة حالة إنذار صحيح للاعب النصر بداعي المهاجمة بتهور. نعم هناك تهور على مستوى القدم، الحالة لا ترتقي إلى أكثر من الإنذار، وقرار الحكم كان قرار موفق وكان قريب أيضا من الحالة. نشوف إذا نزول لاعب النصر على قدم لاعب الهلال، وهي حالة تهور ولا ترتقي إلى القوة المفرطة، والإنذار كافي في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 28، وهي طبعا الحالة التي قطع فيها لاعب النصر الكرة. هل هناك مخالفة لمسة يد على حارس النصر تحديدا؟ لا يوجد أي مخالفة، الكرة اصطدمت بجسم حارس النصر تحديدا لأنه كان خارج منطقة الجزاء، والحارس خارج منطقة الجزاء يعتبر زي اللاعبين، بمعنى يعاقب على لمسة اليد لو حدث هذا اللمس، ولكن نشوف الكرة هنا لمست جسم اللاعب ولم تلمس يده. نكمل هنا، الكرة هنا اصطدمت بجسم اللاعب ثم تحولت إلى خارج الجسم، أيضا اليد الخلفية لم تلمس الكرة، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة على حارس النصر، والاستمرار كان قرارا صحيحا أيضا من حكام المباراة في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 37، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر. عطفا على وجود الارتقاء اللي في الخلف، لاعب النصر لم يرتكب أي مخالفة، وأيضا هنا الحالة تعطي إيحاء بوجود لمسة يد، ولكن الكرة لم تلمس يد لاعب النصر، الكرة انتقلت من رأس لاعب الهلال إلى رأس لاعب النصر الآخر. الحكم شاهد الحالة، سمح باستمرار اللعب، سمح بتسجيل الهدف. بنشوف في عادة أوضح هنا، هذه الكاميرا طبعا اللي من الحكم، لكن نشوف الكاميرا اللي بعدها تعطينا إيضاح كامل لما حدث في هذه الصورة. هذه الحالة بتعطي إيضاح أكثر. نشوف الكرة هنا عندما لعبت كان هناك تنافس طبيعي بين كل اللاعبين، لكن المهم في الجزئية اللي في طرف الملعب هنا أو في طرف خط الستة، نشوف لاعب الهلال قفز ولعب الكرة برأسه دون أن تلمس الكرة يد لاعب هنا النصر. هنا الكرة من رأس لاعب الهلال إلى رأس لاعب النصر، وبالتالي هنا لا يوجد لمس للكرة باليد، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة ولا يوجد أي مبرر لإلغاء الهدف، وهو قرار صحيح بالاستمرار والإقرار بصحة الهدف في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 51، هذه الحالة كان السؤال المطروح هنا هل هذا اللاعب يستحق إنذار وبالتالي يكون الإنذار الثاني؟ لا، الحالة هي حالة أكسيدنتلي، يعني سقوط عرضي نتيجة انزلاق اللاعب على الأرضية، وبالتالي هنا لا يوجد مخالفة على لاعب نادي النصر ولا يستحق أي عقوبة في هذه الحالة.
1: تفضل
0: أعطونا الحالة الأخيرة، هدف الهلال
1: في حالة أخيرة بس.
0: أيوة الدقيقة 98 أحمد.
1: يلا
0: طبعا لأنه كان هناك اللاعبين يقولون أن الهدف جاء من رمية التماس. أيوة. متى يحتسب الهدف من رمية التماس؟ لو الكرة دخلت من رمية التماس مباشرة أبو الوليد دون أن تلمس لاعب آخر بيكون هنا تحتسب ركلة مرمى، لكن هنا لاعب النصر حتى وأن هو من لمسها

0: ودخلت مرماه يعتد بهذا اللمس ويعتبر حالة لعب، وبالتالي هدف الهلال سجل بطريقة صحيحة. المستغرب هنا لاعب النصر يقول الهدف جاء من رمية تماس، نعم من رمية تماس لكنها لمست لاعب ولم يحدد اللاعب، سواء كان منافس سواء كان زميل يعتد بالهدف إذا كان الهدف من رمية تماس ولمس لاعب الآخر. لو كان الهدف دخل مباشرة من رمية تماس بتحتسب ركلة مرمى، طيب لو دخل رمية تماس في ملعبي أنا التماس لي ورعبتها في جولي ولم تلمس أحد ودخلت جول تحتسب ركلة ركنية.
1: طيب السؤال على عبدالك في الهدف سم. حق النصر
0: سم.
1: ما في تلامس يد من العمري، في تلمسة يد من العمري
0: لا طبعا الإيحاء من هنا، لكن بعدين جبنا الكاميرات اللي أتت من الناقل لاحقا. أحمد أعطنا آخر إعادتين موجودة معاك في حالة
1: ولو في لمسة يد
0: هنا نشوف هل هي تعمد أو غير تعمد. إذا تعمد بيلغى الهدف، إذا غير تعمد الصناعة في لمسة اليد الغير متعمدة أصبحت يستمر اللعب. لكن بنشوف الكرة هنا اتجهت أبو الوليد لاعب الهلال بيقفز، وطبعا الإيحاء اللي أعطى الكاميرا البعيدة أعطت أن لاعب النصر لمسها بيده. بنشوف من اللي لعب الكرة، أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل هنا لاعب الهلال، هنا لعب الكرة برأسه في رأس لاعب النصر اللي أمامه، يد لاعب النصر خلف الآن رأس لاعب الهلال، لكن الكاميرا الأولى أعطتنا إيحاء خاطئ بوجود أن الكرة لمست اليد، لكن هنا بتوضح بشكل أكبر أن الكرة لم تلمس اليد، هي لمست رأس لاعب الهلال واتجهت إلى رأس لاعب النصر الآخر، يد لاعب النصر الآخر كانت خلف رأس لاعب الهلال، وبالتالي لا يوجد لمس حتى يتم تقييمه إذا ما كان تعمد أو غير تعمد.
1: طيب لقطة كومان اللي
0: لقطة كومان طبعا حاولنا أن نوصل إلى حقيقة أنه هل في مخالفة، طبعا نؤكد لا يوجد إعادات من الناقل هذا أولا. طبعا ممكن تظهر لاحقا
1: لا يوجد فيها ركلة جزاء،
0: أنا بالنسبة لي لا الاحتكاك ليه لسبب الكرة طالت على لاعب النصر بنشوفها، أيضا لاعب الهلال اللي كان بيشارك عندما لاحظ لاعب النصر قام بعملية ترك قدمه في الهواء، بمعنى أنه لم شوف هنا ناخذ فريم هنا نشوف لاعب الهلال عندما شاهد لاعب النصر ايضا اتجه الى لاعب الهلال في هذه الحاله بينما الكره كانت في قدم لاعب الهلال الاخر. انا اذهب الى الاستمرار ما لم يظهر يعني اي اعاده اخرى تؤكد وجود العرقله، لكن انا اذهب الى التنافس اكثر من الخطا.
2: اخوي عبد الله انا يعني من الناس اللي اثق فيكم يعني اثق في رايك دائما والله، اذا حللت أنا كنت أحسبنا بلنتي حقت هذا وغردت عنها، وأنا أشوف أنها بعد كلامك ما فيها بلنتي، لكن في كورة أعتقد دقيقة 12 أو 14 اللي حقت نيفيز اللي كانت هجمة واعدة وعطلها نيفيز ويعني ما أعرف شلون حسبها نيفيز وهي هجمة كانت مفروض أنها الماني ويصير فيها حالة انفراد.
0: طبعا مثل هذه الأحداث يعني تحدث أخو أبو سطام، لكن احنا نجي لقيمة الحدث يعني وش تأثيره في نتيجة المباراة النهائية، فيه انذارات لم تظهر نعم، فيه طبعا بعض الأخطاء لم تحتسب، لكن المجمل في مباراة زي الهلال والنصر أبو سطام نلاحظ يعني قيمة الأحداث الكبيرة اللي أثرت مباشرة في نتيجة المباراة، ما في حكم ما يخطي لكن الأخطاء كانت محدودة، يعني زي انزلاق لاعب النصر لو كان الحكم لديه تقدير سيء ممكن ينذر ويطرد لاعب النصر لو لم يشاهد أن اللاعب انزلق في الأرض واحتك بلاعب الهلال، لكن تقييم الحكم للحالة كان يعطي إيحاءات أن الحكم لديه يعني قدرة على طبعا قيادة المباراة بأقل الأخطاء.
3: أبو زياد الحسن الخطأ الثاني يستاهل كرت ولا ما يستاهل؟
0: لا تكلمنا عنه، أعطينا أحمد إيش سبب الحكم ما أنذر
3: بعد العزيز وسوى نفسه هذه ما أعطاه كرت.
0: لا طيب ليه الحكم هنا ما أعطاه؟ أعطونا الحالة اللي كانت في الدقيقة 25 أحمد نشوف ليه الحكم ما أنذر، لأنه لاعب النصر ترى أنزلق في الأرض
3: الثاني.
0: لا دقيقة 51 دقيقة 51 نشوف لاعب النصر أنزلق وأصبح الاحتكاك عرضي أبو عبد العزيز، هنا نشوف وأيضا قيمة الاحتكاك ما اتجاه إلى القدم، نشوف هنا وين راحت، كلا الأفعال صارت في أماكن أقل خطورة وأمان، لكن لاعب النصر هو أنزلق في الأرض نتيجة الاندفاع البدني ولم يتجه إلى قدم لاعب الهلال، لذلك اكتفى الحكم بالخطأ وهو قرار من وجهة نظري قرار صحيح.
1: اقتنعت ولا عندك رأي ثاني؟
2: شفت اللقطة قدامك؟
3: لا هو أنا مستغرب يعني أنه دخول اللاعب
0: شوف ابو عبد العزيز شوف هنا شوف انزلاق

0: شوفها يعني شوف شوفها قدام.
1: بس هذا انزلق من أرضية الملعب، وهذه الأشياء تعتبر في يعني الآن في قانون
2: أرضية الملعب. بس لو لو لو لو ما شارك.
1: طيب لحظة أبو عبد العزيز، أيضا قيمة الاحتكاك، ما استخدم الله يكرمك أصابع الحذاء، لم يتجه بالجزء الحاد على القدم، لا كانت الدخول من بين قدمي اللاعب. أنا أرى أن الخطأ كافي في هذه الحالة ولا يذهب إلى الإنذار الثاني، لأن الإنذار الثاني أبو عبد العزيز معنا طرد بمعنى عقوبة مشددة عالية. الحكم ذهب إلى فعلا القرار الصحيح.
3: شكرا يا أبو زياد، موعدنا إن شاء الله بعد غد. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، شكرا أبو زياد. يعني أحد عنده سؤال، عنده شيء في الكابتن عبد الله؟ ها قبل ما يروح.
0: نعم
3: ترى ممكن تطلع أسئلة غريبة أبو زياد في لحظة. طيب بعد الفاصل. في قمة العالم السعودية الدوري الأقوى بالمنطقة لم ينفض أنفاسه الأخيرة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
0: مع الأندية،
2: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا للتيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
5: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله، من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
8: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
9: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
10: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
11: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد. هذا نتائج اليوم للعبات في فيديو روشن، الخلود والخدود 0-0 وضمن الخلود البقاء، النصر والهلال 1-1. ها دكتور، بعد ما هدينا تفضل عن المباراة، إيش اللي حدث فيها؟ لأن صار ترى تحت الهواء في شيء ثاني بعد. تفضل يا دكتور عن مباراة النصر والهلال، وإيش اللي حدث فيها فنيا، وخذ راحتك تفضل.
12: نعم، بداية أول شيء تفوق الهلال. لما أتكلم عن أول نصف ساعة كان الهلال تفوق بشكل كبير بقراءة إنزاغي. صحيح إنزاغي أحبط الهلاليين وكل من يحب الهلال في كامل الموسم، ولكن في هذه المباراة أعتقد أنه تفوق في قراءته. في إيش قراءته؟ لما لعب بتشكيلة أغلبه وسط الميدان وسيطر على وسط الميدان في أول نصف ساعة، منع النصر من أي حضور هجومي، وكذلك هدد النصر بأكثر من فرصة. نقطة مهمة للهلال استمرار حال ضياع الفرص، كأكثر فريق في الدوري أضاع فرص محققة للتسجيل مثل فرصة بنزيما. ولكن يحسب للنصر ويحسب لخسيوس في هذه المباراة تحديدا أنه مدرب قرأ المباراة، عرف كيف الهلال حيواجه بالضغط العالي وكان صبور جدا بتقارب خطوطه وبتراجع في مناطقه بمركزية الدفاع غير مندفع على المستوى الهجومي. يكسب على مستوى الكرات الثابتة اللي تفوق فيها ولعب على الجزئيات. أول شيء كرات الثابتة خطورة النصر كأكثر الأندية في دورية تسجيل من كرات ثابتة ورأسيات، تكلم عن تقريبا 10 ركنيات، بالإضافة إلى أنه نقطة ضعف بالهلال 38% من أهداف أو 33% من أهداف الهلال استقبلها من كرات ثابتة، منها الركنيات اللي قبل هذا الركني شفنا نفس هذا الركني كورنر لمارتينيز كان على الحارس. فهنا أول شيء مدرب قرأ المباراة، عرف تفاصيل اندفاع الهلال وكيف تراجع بكل توازن، وكيف فريق بشكل كامل ما ارتبك رغم تفوق الهلال. الشوط الثاني اندفاع هلالي بعد تقدم النصر كاد النصر أن يعز النتيجة بأكثر من فرصة محققة للتسجيل، منها فرصة كومن، ولكن يحسب مثل ما ذكرت لمدرب النصر، لدفاع النصر اللي هو نقطة السر، لماني اللي هو نجم المباراة للنصر ونجم الموسم. على فكرة ماني في الموسم كاملا كل تعثرات النصر لم يلعب فيها 24 مباراة فقط تعادل وحيد و 23 انتصار، بل النصر 16 كلين شيت منها كلها بمشاركة ماني، فقط مباراة وحيدة مع الأخدود في الذهاب لم يلعب ماني. إذن ماني انتقل على مستوى إضاعة الفرص، ولكن المستوى التكتيكي والأداء التكتيكي كان أحد أهم علامات تحقيق الدوريين تحقق للنصر.
2: دكتور أنت تقول أنزاجي دخل بالتشكيل الصح، أنت قال توك تقولها صح ولا لا؟ وتقول قرأ المباراة وين؟ أنت لما تلعب بنفس كقلب دفاع وعندك اثنين قلوب دفاع بالاحتياط هذا خطأ. طيب. يعني أنا النفذ أنا لما رجعوا خلاص النص حق ترى 20 دقيقة بس فقط للعب، ما هو نص ساعة لا 20 دقيقة بس، وبعدين تقول لي ما جات فرص للنصر. كل النصر هو أكثر محمد. فرص إحنا 3 فرص بس جت الشوط الأول. النصر 6 يمكن تقريبا.
12: أرد عليك.
2: طيب أنا
12: أول أول, أول أول أوكي أول نص ساعة هل هناك فرصة للنصر؟
2: بالدقيقة 6 بالدقيقة هذه كله دكتور كله للنصر. ما يعني أول نص أو أول ثلث ساعة شوف لي الفرص كلها للهلال، 3 ترى بس واحدة حقت بنزيمة ترى الشوط الأول. الشوط الثاني إيش الفرصة اللي جت للهلال؟ والله نقعد 3 أيام، لو نقعد 3 أيام ما يسجل الهلال.
4: ترى صحيح
2: ما ما ما يعني إحنا لا نقعد
13: لعبة ظهير ولي فيز ملعب
12: أول نص ساعة
13: ما في لعب على الأطراف.
2: عذر غير كذا
13: عنده مشكلة في لعبة الأطراف.
14: واحد سلطان عفوا فهد واحد سريعا دكتور سريعا عطني فكرتك بس
12: مع كل هذه الأخطاء في التشكيل أول نص ساعة كان الهلال اخطر وكان
2: استحواذ فقط طيب. استحواذ بس
12: استحواذ وخطوره ووصول
2: طيب لما تجي الشوط الثاني انت تطلع بنزيما وتنزل لورنادو ليش العب اثنين انت لازم تفوز اثنين انت في خسران واحد يعني لازم طريقه هجوميه اثنين رؤوس حربه يعني هنا هنا هنا الاخطاء هذه اللي تقول عليها بسيطه هي اللي ضيعت الدور علينا من
14: 9 تعادلات هذا والله 9 تعادلات صدق يحب التعادل
2: صدق وش اقول لك
14: الحديث عن انزاجي تقولون تخبصها كنا انتهى انها

0: على كل حال انا يمكن محمد وسلطان تكلموا على موضوع الهلال، وانا اقول انه الهلال
1: تكلم على انزاجي ولا على النصر.
0: انا اقول ان انزاجي اخفى الهلال. مو معقول مالكم لاعب الطرف، لاعب اللي يسوي لك يعني مشاكل في نص ملعب الخصم، اني اشوفه دائما كظهير ايمن. نيفيز اللي حتى بدايه الشوط الثاني وانت مهزوم ما طخرجته كسته، صراحه انزاجي قاعد يخبص بالهلال تخبيص مو طبيعي، قاعد يخفي كثير من العناصر الموهوبة الموجودة.
2: بس يقول لك أنا ما خسرت،
0: على كل حال
2: أنا في الدوري ما خسرت.
3: طيب خسرنا الدوري.
0: أنا بس
3: اسمح لي خسرنا الدوري. طيب
0: اسمح لي بس بتكلم شوي عن النصر. طيب. أنا أشوف النصر يا خالد أن النصر لعب المباراة وكان تبين فيه أول عشر أول 20 دقيقة أو 15 دقيقة كان الفريق النصراوي لاعب تحت الضغط. واضح انه لاعب تحت الضغط، واضح انه لا يعني داخل المباراه لازم يبغى يفوز في هذه المباراه. هذا اعطاه انه ما يعني مشكله النصر في استقبال اللعب داخل ملعبه. الفريق كان يلعب الكره الصعبه، كل لاعب يبغى ينفرد. يعني اللي رجع الفريق انه يعود يمسك الرتم اكثر هو ماني وتحركاته واقتحاماته. للاسف كومان اليوم كان سيء شوط كامل، والشوط وربع والوقت اللي لعب الشوط الثاني ما كان كومان اللي كان مفروض يقوم بالدور اللي قام. بتخيل لو الفريق النصراوي لاعب بطرف ايمن وطرف ايسر مثل ماني، حبه البركه. اليوم ماني هو السبب الرئيسي في رجوع الفريق النصراوي وتشكيل خطوره. الحلول الفرديه اللي قاعد يعملها ماني
1: اخطا في شيء اليوم.
0: مين؟
1: جيسوس.
0: لا انا قاعد اشوف انه صراحه
1: كاداره

0: نظري انه كان بالمفروض انه يلعب بظهير ايسر حقيقي اليوم، لكن اللي ساعده هي طريقه انزاجي في عمل مالكم كظهير ايمن، ورجوع نيفيز ولعب باثنين روس حربه في ظل ثلاث سناتره موجوده في الفريق النصراوي. انا اعتقد هذا احجم نوع من خطوره من الفريق الهلالي. لا شوف، الهلال لعب على عدم التحضير الكثير في نص ملعبه والمفاجأة النصر بالكرات الطويله، واحنا شفناه كيف بونو لعب 6 إلى 5 كور طويله. صحيح. في نص ملعب الخصم كان بالمفروض سيميكان والعمري يستغلون هذه الكرات الطويله والاسلوب اللي كان يعمله.
1: احصائيه المباراه فهد ترى الهلال اللي جتها انت عارف كم مسيطر؟ 64% السيطره، عنده 7 تسديدات في مجال 90 دقيقة، ترى ولا ما يعد شيء على ال 64 سيطرة سلبية
0: ولا هذه التسديدات اللي اسمها تسديدات رقمية. نتكلم تسديدات خطرة يعني ما تجيك اليوم. ما شفنا سفتش، ما شفنا كثير من اللعب، لا بنزيما لا سالم، ما كانوا موجودين
2: طريقة اللعب.
3: انا بالنسبة لي تفوق الهلال في 30 دقيقة سببها خصوص
1: والضعيف انزاجي اللي سوى تكتيك لمده 3 ايام.
3: بعلمك ليش خصوص اعتمد على المان تو مان في اول 30 دقيقه.
1: صحيح.
3: ما قدر يسوي ضغط عالي، ما قدر يسوي ضغط عكسي، الاسلوب اللي هو دائما يتمكن منه.
1: صحيح.
3: ما قدر يسيطر على وسط الملعب، اعطى انزاجي اللي هو اللي يبغاه. انزاجي يلعب الكره المباشره.
0: طيب هي خطوره الهلال ياخذ الكره الطويله
3: بس
0: ما جت من يعني هذا ترى عيب الهلال انه تحجم من انزاجي لانه ما لعب على الاطراف.
3: خطوره النصر، خطوره النصر
0: انه ما لقى لعيبه يلعبون على الاطراف. ترى لو شكل مانكم على
3: خطوره النصر. خطوره النصر متى صارت؟ لما صار يسوي الضغط العالي، لما صار يسوي الضغط العكسي في نهاية الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني. الهلال ما قدر
1: اللي تفوق فنيا في المباراة في مجمل المباراة 90 دقيقة.
3: النصر، أنا بالنسبة لي النصر، أنت معقول الهلال ما تقدر توصل يعني الشوط الثاني؟ يعني
1: محمد يقول لو جلسوا 3 أيام في الشوط الثاني ما حيسجل.
2: صحيح. عطني فرصة الشوط الثاني
3: أبو الوليد، بعلمك أنت الحين متأخر.
2: الشوط الثاني 3 أيام ما يسجل. عطني فرصة، بس فرصة زي حقت
0: عشان كذا دائما النصر ينهزم من أخطائه في كل مباراة.
3: عشان كذا لو ترجع الحين هي متأخر الشوط الأول، دخل الشوط الثاني مو بقادر يلقى الحلول، وتغييراته زادت السوء. طيب. الهلال بالتغييرات اللي استغربها. لكن انا بالنسبه لي خسوس قرب في المباراه اول 20 دقيقه انه غلطته، هو راح يبغى يسوي زي المباراه اللي في الاياب الامان تو مان ونجح فيها. فاليوم لا، حس انه مجازفه واخطا كبير، رجع لاسلوبه الطبيعي. فلما رجع الاسلوب الطبيعي سيطر على
0: تاخر كثير في التغييرات. في حتى في خروج اللعب. انا كنت اتوقع بين الشوطين بيطلع نفز، لا بيطلع نفز كستة. طيب. يدخل له سنتر، هو تاخر لما نزل التركي حسين ويلا طلع. طيب.
1: خلينا ناخذنا كذا لقطه سريعه جدا من المباراه، شيء فني وشيء غير فني. لاعبين الهلال في نهايه المباراه رايحين للحكم يقول ليش صفرت في وقت ضايع، يبغون وقت زياده.
2: إذا كان المفروض سائلين أبو زياد،
1: ها؟
2: سائلين أبو زياد.
3: هو سلطان يقول زمان كثير.
1: أول ما صفر، ها؟
3: شوف هو
1: أول ما صفر.
3: مش
1: تفضل أحمد.
3: هو الهلال أنت تطالب.
1: أنا هنا. جالس يطالبونه في الوقت محمد.
3: زيادة على الثمان. شوف بغض النظر أنت ما كنت أساساً حتى
2: التعادل. بقول لك شيء.
1: جيت المباراة جيت يمين ولا يسار، رجعت للمباراة الهلال، ما من حقه يطالب بعد،
2: ومن حقنا نطالب اذا كان في وقت وشايفين اللعيبه
1: 99 ترى 98 حسن
3: يلعب بحال نفسيه ترى ممكن يلعب
0: ترى مرتين واقف عشان المويه وياخذون مرتين ترى وقف، يعني من كذا ما تقدر تحسبها الا كحكام يحسبون الوقت مع الساعه. بعدين 8 دقائق ما اعتقد انه في يعني اكثر من 8 دقائق
1: في طيحه اصابات. عطني بالله من وقت تسجيل الهدف، من فضلك يا مخرجنا عطني من وقت تسجيل الهدف وكملها، شوف الهدف متى سجل وكملها، لانه صفر على طول 45 ثانيه 8
0: ترى وصلت 98
1: و45 ثانيه
0: وخمسه زي اعطاها 45 ثانيه اعطاها، يعني ايش
1: عطني من بعد الهدف، من بعد تسجيل الهدف وكملها.
2: كم طاح من لعيبه النصر في الشوط الثاني؟
1: كثير. عطنا اللقطه كامله.
2: العمري طاح، شو اسمه
0: في هذه الثمان دقائق. طيب الثمان دقائق هي في طيحه بريزوفيتش
2: وطيحه وبعض التغييرات كمل الهلال كمل النصر.
0: طيب احسبها، معقول تجي 8 دقائق؟ 8 دقائق يعني كل واحد طاح دقيقة، احسب كل واحد طاح مع تغيير كل تغيير دقيقة ونص، احسب ذي كلها.
2: أنا مع لعيبة الهلال
0: المفروض يعطي والله 8 دقائق كثيرة. أنا شفتها أنا يعني خلينا نقول
1: هذا بعد الهدف، خليها لين يصفر الحكم، سجل الهدف دقيقة 97 وشيء
2: ل 97
1: إيه؟ لا لا

0: هو صفر 98 وشوي
1: و45 انا أيه؟ انا امامك الان
0: انا شايفه 98 وشوي انا اقول حتى أيه؟ الجول ما عاد ما في وقت
1: يعني ما حد طاح ما في احد
2: في طيحان العمري طاح ودخل هذا كذا لاعب من النصر طاح يعني في الملعب ودخل الجهاز الطبي يعني ثمان دقائق قليل ثمان
0: دقائق بروزوفيتش اللي طاح
2: ترى بروزوفيتش لا والعمري
0: بروزوفيتش اللي طاح والعمري اقول لك ثلاث دقائق في هذه ثلاث دقائق معطيك خمس تبديلات خمس دقائق مو معقول كل تغيير دقيقة
2: كم انت لازم
0: معطيك ثمان دقائق
2: هو ايه ثمان دقائق كم تغيير بالشوط الثاني
0: طيب يلا
2: النصر والهلال كم
0: طيب مع بعض
2: الهلال خمسة تقريبا
0: في بس مع بعض في ثلاثة يتغيرون مع بعض اثنين يغيرون
1: ما راح تنتهون الوضع هذا طيب فهد فرصة كومان
0: انا استغربتها منه كثير واضح شوف وكويس انك سألتني هالسؤال لا على كومان ولا بنزيمة
1: خلينا على كومن لان بنزيما
0: ما عشان عشان انور انه بعض البعض بنزيما عيبه انه لازم يدخل جو ورتم المباراه لازم يستلم كذا كوره اكثر شيء عشان يطلع بارز يعني يسلم ويستلم ويشغل نفسه انزاجي قال له لا تسعى صريح خليك قدام عشان كذا من اول لمسه له بنزيما ما توفق فيها كومن هذه الكوره مفروض يسحب الحارس رجل مراوغ عالي مراوغاته عالية سرعته عالية قريب من الأرض مهاري مش طبيعي إنك تلعبها بعد خروج الحارس لك وتقفيل المرمى في وجهك مالك إلا يتلعبها يتلعبها جب من فوقه هو صراحة يعني ما أعرف استعجل في هذه اللعبة أنا أعتقد أن هذه الفرصة كانت أنا كنت حتى متخوف منها سبحان الله لأن هذه كانت حتحسم المباراة
1: هذه تنهي المباراة
0: أنا أعتقد أنها خلاص في وقت كان قاتل قبل نهاية الشوط الأول لما ضاعت أعطت أمل أنه في رجوع للمباراة
2: لا تحسب البونو
0: أي بونو قفل عليه الباب
2: بونو لا هو منزل راسه كومان منزل راسه برفع راسه على طول لقى بونو على طول لعبه
1: ما يقدر يراوغه
2: ممكن يقدر يراوغه بس أنه بس أنه هو تنزيلة الراس دائما يا حراس الحراس
3: يمريها رونالدو بلولين
2: سلطان وقف يعني أنا كحارس أنا كحارس مرمى الحين لما أشوف المهاجم شوف لما أشوف المهاجم نزل راسه على طول أطلع ما إذا رفع راسه
0: رونالدو تسلل على طول
4: لا في حسان كاف
0: هو أقد شوف حتى رونالدو قدامه عيدة وفي لاعب ياخذها بعد ما توقع لا هو يسحب الحارس هو لعبته قد سواها ترى في مباراة أخرى داخل ال 18 سحب الحارس
4: انا اشوفها توفيق يعني ترى لعبها انا اشوف
1: كل شيء صح
4: اي ما
1: صعبه صعبه
4: لا بس الساحب الحارس الحارس جيد الحارس ممتاز طلع بشكل جيد الحارس طلع بشكل جيد لكن حتى هو الكومن لعبها بشكل جيد ما في عامل حظ ترى يعني انت لو تشوفه
2: بس هذا جول هذا
4: اي بس انه لعبها ابو عبد العزيز ما شاتها في جسم الحارس
2: انت تذكر يوم يسحب الحارس يحطها
4: اي بس انا اقول لك بس لعبها بشكل جيد
1: محمد أروح لك إلى واحد سألتك أكثر من مرة بنزيما نعمة أم نقمة على الهلال بصراحة كأداء
2: ما شفنا شيء
1: نعمة ولا نقمة أداء فني
2: أداء فني ما استفدنا ما ما أقول يعني. ما أقول نقمة أنا ما أقول نقمة ولا أقول
0: فني ما يبغى يوافق لا ترى أنا أول ما جاء بنزيما قلت هذا اللاعب ما بيخدم الهلال
1: طيب أعطونا أداء بنزيما والحديث على الفرص اللي ضيعها وعلى حالته تفضل
2: إيه زي
1: والحديث لكم تناقشوا فيها
2: لا أقول لك يا خالد بنزيما من يوم جاء للهلال قلت لك مباراتين بس فقط الخدود والخلود بس زي هذه الآن هذه شوفوا إحنا متمكن منها يعني الحارس ترى طار برا اللعبة مرة
0: ترى هذه صارت يعني النصر
2: يعني ما هي معقولة يعني يقدر يتصرف بها يعني شايف ان الباب قدامه بس ما بلعبها بشكل
0: اللاعب يلعبها لا يا محمد متوقع هذه يذكرني
2: شوف كيف
0: هذه يذكرني بهدف الاهلي توني في النصر طيب انت بمثل هذه الحاله تروح لها شوف مثل هذه كلها كور طويله شوف كلها كور
2: شوف هذه الكوره بعد هذه شوف خايف من الحارس طيب شوف خايف من الحارس خايف من الاصابه لكن بنزيما من يوم جاء
0: لا هذه كرة ترى مفروض
2: أنا قلت لك لعب مباراتين فقط قبل
0: يعني يروح للعمود الأول ياخذ خطوة كذا قدام على العمود الأول عشان
2: أنا كنت متوقع يا خالد
0: توني هذه لعباتها
1: هو سيء اليوم ولا من اليوم جاء الهلال وهو
2: طريقة الهلال ما راح تنجحه طريقة انزاجي ما راح تنجحه يعني لاعب هو لكن طريقة
1: اللاعب في اللاعب
2: لا أسلوب المدرب يا خالد
0: أنا أشوف بنزيما خالد هو قايل لك أنا أسميه موصلاتي لازم يدخل في الرتم لازم يدخل في لمسات الكرة أول عشان لازم يشغل الفريق ويشغل نفسه مع الفريق تجي تقول له يا انزاجي كل المباريات ما بحكي لك على مباراة اليوم تجي تقول له العب تسعة صريح تعزله عن موضوع انه يدخل في الرتم المباراه ولمسه الكره فذلك ما تستفيد منه
2: والله لو فيه غير بنزيما ما راح ينجح بطريقه انزاكي

0: طريقة لعب انزاجي.
1: والدليل ترى نسبة التسجيل للمهاجمين اللي موجودين الليل، غيرت نونيز، جبت ليناردو، جبت بنزيما، الاسلوب اللي يتخذه انزاجي ما يتوافق مع نوعية اللاعبين. اللاعبين عندهم امكانيات، لكن انت اليوم لما تجي باسلوب انزاجي صعب انك انت اليوم مهاجم بهذا الاسلوب. انزاجي ما يقدر حتى يبني اللعب، مو مدرب يستحوذ على الملعب، يحاول يبني يلقى انصاف المساحه. هذول اللعيبه يلعبون في انصاف المساحه. صحيح. انت تبغى، معناته انت تبغى لعيبه بوكس، جيب لك لعيبه بوكس.
2: طيب اروح تكلمنا على هدف النصر ومشاكل بنته. دكتور، هذا الهدف التاسع اعتقد لم تخن الذاكرة على الهلال من ركلة ركنية.
3: صحيح.
2: وش المشكلة في الهلال؟ ركلات الركنية اصبحت ركلات جزاء.
4: نعم، الملام الاول انزاجي، لان الخطأ لما يكون مرة واحدة اوكي، لكن يتكرر في طوال الموسم، اعتقد انه خطأ على مستوى التمركز كحال دفاعي في الكرات الثابتة اللي اصبحت خلل للهلال بشكل كبير. وكذلك حتى طريقة الرقابة لو تلاحظ كلها رقابة منطقة، ما فيها رقابة
2: لاعبين. صحيح.
4: فهذا الشيء اللي يحبط الهلال في كل مرة. كل تعثرات الهلال تتكلم عن استقبل 12 هدف من كرة ثابتة، 7 منها أو 9 منها ركنيات، فتوضح لك الخلل اللي يعاني منه الفريق هذا من أول الموسم وبشكل متكرر. لاحظ نفس التمركز، ما في رقابة من تمام مع اللاعبين. فقط دفاع منطقة، هذا شيء خاطئ. لما يتكرر الخطأ يلام المدرب.
2: أنا قاعد أشاهد الأهداف معظمها الكرة الثانية، مش الكرة الأولى اللي على الهلال. مين لمسة الأولى؟ الكرة الثانية.
1: سبب
2: تمركز. كلها تشاهد الكرة الثانية.
1: والسبب تمركز.
2: الكرة الثانية.
1: سبب تمركز ترى في حتى بمنطقة، بس شوف في داخل الستة هذه حتى الحارس ما يقدر يطلع. المفروض انت اذا بتسوي منطقه الخط الاول بعد الست، الخط الثاني يكون في وسط ال 18، ما يكون في هذه المنطقه، خاصه الكره اللي بتكون داخل على الداخل. لكن انت شوف اللعيبه يكونون جوه الستة، اي كوره اي لمسه خطا هدف.
2: محمد، انا بجي لك الهدف سي مكان يطلع له بونو، يقدر، انا اشوفه معلقه في الهواء.
3: سهله
2: يقدر يطلع له.
3: سهله بس لوين بونو؟ على الخط واقف. شوف اشوف وين بونو؟ على الخط. شوف كورة،
2: لا الأولى ولا الثانية،
3: خلك الثانية الأولى، لا الأولى لكن الثانية
2: أي.
3: لا أقدر أطلع عليها.
2: الأولى ما يقدر،
3: ما يقدر الثانية. لا الأولى ما يقدر، الثانية وهي جاية تشوف
2: تتكلم
3: يعني وين فيه فوق. إذا أنا أقعد على الخط، لو أنا بقعد على الخط ما يمكن.
5: أنا أشوف بالله خليه يرجع لنا بس على شوي شوي شوي شوي شوي شوي. طيب أولا الكرة لاعبة على العمود الثاني ما يقدر، هو توقع أنها بتكون العمود الأول، بتتوقع أنها الكرة من واحد لاعبها يمين، عارف اللي لاعبها عكسية، راحت على العمود الثاني ما قدر يطلع لها لأنه هو بخط الستة، الكرة بعيدة عن العمود الثاني.
3: بس أنت شوف الكرة
5: بعدين حاول يرجع الباب لأنها فيها كرة ثانية.
1: أنا
5: مهم الدفاع، مين من متحاس
1: العزيز أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز لو ترجع كل الأهداف اللي على الهلال في الثابتة، اللعيبة قدام الحارس ما يقدر حتى يأخذ خطوة، عشان كذا يمنع يطلع مهما كان. يعني شوف اللعيب كم عدد لاعب،
3: شوف الكورة وين راحت،
1: كم لاعب عدد،
3: شوف الكورة وين راحت.
1: بس أنت كحارس في عندك لعيبة ما
3: تقدر. شوف الكورة فوق الكورة. أنا لما أنا كحارس مرمى يا أحمد لما أرفع رأسي على طول أطلع.
1: بس شوف كم لاعب أبو عبد العزيز، كم لاعب، 8 لعيبة من منافس ومن فريقك جوة الستة، هذا صعب.
3: وصلت الحارس اجل اذا ما يطلع على كره عرضيه زي هذه.
1: بس هي انت موقف المدافعين خطا، ما تخليني كل الاهداف
3: هذه خالصين منها.
1: كل الاهداف اللي ترجع لي،
3: بس انا كحارس مرمى الكره الاولى ما اقدر اطلع عليها لانه مثل ما قال فهد، لكن الضربه الثانيه اقدر اطلع لانه فوق.
2: سؤال لكم انتم لاعبين ولكم ما شاء الله خبراتكم، لما اشاهد انا مشكله موجوده، اتكلم كحارس وكلاعبين كهلال، مكرره في كل مباراه، اللاعبين ما يتكلمون مع المدرب،
3: وهذا المشكلة.
2: ها شوف هذا يقول له تعال عندنا،
5: هي عندك صح. انا اتفق معك مرات، يعني حتى احنا كلاعبين خبره نتكلم مع بعض، لانه مثلا الخليج من اطول لعيبه الدوري. صح
2: صحيح.
5: عارفين ان الهلال جيد في الكرات الثابته، ايش سووا له؟ ما لعبوه اياها، ما لعبه. لو تجيب لي الهدف اللي قبل شوي، هو ذكاء، هو تكتيك. إيه لو تجيب لي حق الخليج، هو تكتيك لاعبين لعبوها بالارض، عارفين ان لعيبه الهلال ياخذون العمود الاول ويلعبون على الكره العاليه، هم عكسوها ولعبوها لهم بالارض. في يعني مش تكتيكه في هذا الطريق.
3: لا لا هدف الخليج هذاك حظ صار.
5: لا لا ما نشوف انا نشوف ان التكتيك يعني لاعب شلون حظ هذا تكتيك لاعب عطني اياه قبل شوي انت جاي
2: حتيجي.

0: تضرب قصد
1: أن لعبها أرض هم معروف عندهم خمسة أطول لاعبين في الدوري السعودي ما لعبها عالية لعبها بالأرض معقول بس أن لعبها
2: هل هل هل هل
1: لعبها وجلوها
2: ما يتكلمون مع المدرب يقول عندنا مشكلة
3: خاصة حارس ومدافعين
2: حارس ومدافعين دائما نشوف وأنا حارس مرمى ما أحب إنه يثبت اللاعبين لأنه دائما اللاعب المتحرك يا خالد اللاعب المتحرك
4: شوف هذه شوف هذه شوف بالله محمد شوف تقول إنها صدفة اللعيبة طالعين على العمود الأول مجلينها عارفين إنه يبغون شوف مجلينها لاعبها في الأرض عارفين لعبة الهلال سفتش على سيو
3: على خط الباب من الهلال لا لاعب مو بحارس كم لاعب
2: أنا جونا مدربين سوى المنتخب والنادي يا أخي أنا أروح لأمه وأقول له تعال لا أنا ما تحط لي دفاع منطقي أنا أقدر أطلع على كرة العرضية أما تحط لي واحد اثنين ثلاثة على العمود الأول إيه بس لكن كل واحد ما أنتم مع الثاني هذا لا واقفين يا خالد
0: لك تعليق دكتور سريع
5: لما كل مباراة يلام المدرب ويلام مساعدين المدرب وحتى اللاعبين في تكرار الأخطاء مفترض يكون في نقاش مع الجهاز التدريبي مع المدرب الخاص بالكرة الثابتة إنه الخطأ هذا مستمر فين المعالجة فمفترض من أول خطأ إنه من مباراة اللي بعده يكون فيها معالجة أما تستمر على نفس طريقة التغطية نفس التمركز إلى نهاية الموسم وهي السر في كل تعثراتك أعتقد أنها خطأ يلام فيها الجهاز الفني
2: يا دكتور جونا مدربين يفرضون علينا فرض
4: محمد
2: فرض وقفات فرض يفرضون علينا يقول لا أنا لا بلعب بالطريقة هذه يعني دفاع منطق كل واحد مع بنفس الستة يعني الحارس المرمى لا أقدر أطلع ولا أقدر يسوي شيء أنا دائما أقول اللاعب المتحرك أفضل من اللاعب الثابت دائما شوف الأهداف اللي جت هذه كلهم ثابتين أنت جاي من دفاع الخصم أطول بيصير
1: لا صحيح في بعض المرات غصب عليك حتى لو أنك عامل تكتيك يعني هدف النصر هذا حتى لو الهلال عامل تكتيك غير متوقع باللعبة وان ايمن ما كان قاصدها انه يلعبها او اللاعب النصراوي اللي جابها لو تجيب هدف النصر كيف لعبها على العمود الثاني العمود الثاني تنزل. كان زحمه لاعبين وتنزل بخط السته عند وجود اللاعب
2: طيب في مره شوف شو اللقطه هذه شوف اللقطه هذه
0: تسع اهداف من ضربات ركنيه عليهم المول الهلال
1: اي شوف
0: تسعه كثير تسعه من يعني اعتقد النجمه اعلى من الهلال بس تسعة كثير على فريق بحجم الهلال
1: يعني عندهم مشكلة في الكرات الثابتة تتكلم يعني ما عندهم معدين انهم يعدون
0: مستحيل مع انزاجي ما عندهم طيب مدرب للمواقف الثابتة
1: هذا اللي يتكلم عليه مو معقول تفوت عليهم بهالشيء هذا شغلته
3: ما عندهم مدرب ثابت مشكلة
0: عنده 12 16 مدرب
3: عنده مساعد ما يشوفوه يتحملها المدرب والجهاز المساعد معه
1: يعني شوف واضح مارتينيز في لعبة هذه الكورة اصلا حتى رفعت الركنية في طريقة بعيدة عن انه تقول العمود الثاني
0: طيب ال شفتوا الصدمة اللي كانت على فهد بعد المباراة
3: فكت
0: الجمهور النصر الشباب مجمعين لقطات الجمهور النصر بعد هدف الهلال الصدمة اللي كنت فيها مردودة هتشاهدها انت
1: والله ما اتوقع ما في احد ترى شوف 125 دولة مليارية مشاهدة زين أنا أعتقد أنه من صدمة وكل ذا العالم 45 قناة ناقلة هذا الديربي هذا
0: تشاهد الجماهير أبو صدق
1: والمشاهدات مليارية أعتقد أنهم كلهم اليوم تعاطفوا مع النصر في ظل هذا الهدف أنا كذا إحساسي يقول ما لومهم والله سيناريو ولا تلقاه ولا يبيلك بعد ست يعني 60 سنة تشوف سيناريو مثل هذا يعني ولا في مخصم ولا في شيء وتحسم فيها بطولة واخر دقيقة ذكرني نحاسة جسس يوم كان مع بنفيكا في جول نفس الطريقة كان لازم اعتقد التعادل وقلت له انا قلت له لا تحت الهواء قلت لمحمد تشوف جسس هذا كان يدرب بنفيكا وكان التعادل يعطيه البطولة الدوري الدقيقة 91 جابوا الهدف في الوقت الضايع مثل هذا الشيء جاء فيعني ان شاء الله ناخيره
0: طيب
1: للنصر
0: طيب والله ردات فأهل الله لا يلوم اللوم
1: مو بس الجمهور حتى كريستيانو اللي جايب شوي ويجيب 100,000 هدف انصدم في ذنب
0: طيب خلينا نروح
1: الحمد لله على كل حال
0: نروح الفاصل بعد الفاصل تسع تعادلات الهلال لا يخسر نعم لكن الذهب يحتاج انتصارات

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: انزاجي. بقول لك انا قايل لك انا من الاستوديو اللي راح قلت لك اشوى ان نلعب على الفوز بس برضو يحب التعادلات.
1: يوم 16 اللي هو بحول الله النصر يحقق البطوله في جامبا اوساكا، ممكن يحقق البطولتين بنفس اليوم. يتعادل الهلال بنفس اليوم، الهلال واليوم النصر وجامبا اوساكا، ممكن ترى يحققها وهو ما لعب.
0: هذه احلام اليقظه.
1: اعطيهم ترى ممكن الهلال يتعادل
2: أنا
1: ويفوز النصر على جامبا اوساكا يحقق بطولتين بنفس اليوم.
2: انا ضحكتي اني واثق في النصر انها بيده ياخذها، ما يناظر الهلال. هذه انا ان شاء الله يعني
0: هو يبغى التتويج اليوم فهد، يعني يراوغ ويروح يجي. انت لو تشوفه كيف متر الاستوديو ما تصدق. يعني شيء يبغى.
1: طيب ترى صحيح ممكن اعطينا ترتيب دوري روشن بس
2: هي خير ان شاء الله.
1: ترتيب دوري روشن من فضلكم. النصر اول 83 نقطه، الهلال ثانيا 78 نقطه. اذا تعادل المباراه الجايه إذا تعادل أو خسر مع نيوم رسميا النصر بطل الدوري. يعني ممكن يوم 16 يوم السبت القادم
2: مع مدرب التعادل.
0: هاجم نيوم
2: لا السيناريو ما في أمل، ما أتوقع الهلال يتعادل.
1: طيب أنا أقول لك تخيل السيناريو هذا.
0: لا ما تخيل اليوم. تخيل
2: لا هو خلي يتخيل إنه ما ماخذ الدوري.
1: تخيل كذا.
0: لا شوف إحنا أهم شيء نطلع من الموسم هذا عندنا بطولة.
3: إيه عندكم. طيب ليش تقول بتاخذ الدوري؟
0: لو إننا يعني ما اعتذرنا بالسوبر كان بطولتين بعد.
1: طيب هذا عبد العزيز بن محمد هاشتاج دوري منصتك عفوا فهد يقول جماهير النصر ما لهم حق يزعلون، متعودين على الصدمات ليلة جحفلي ونهائي كأس الملك ونصف نهائي آسيا واليوم.
0: هذا المفروض انه يجاوب عليه فهد سؤال هذا.
2: ما لي جواب فيه. نقول حل الله قوته. احنا تتكلم ما نتكلم في الماضي علينا بكلامنا الان.
0: والله اللي شوفه قبل الهدف
2: ملعب النصر.
0: شوف
2: بما انك كوره السؤالي انت تبغاني اتكلم ولا خليك تتكلم؟
0: انت تقول
2: جاوب صح؟
0: انت تقول انت لا ما نجاوب.
2: الهلال اذا ما نافس وما اخذ بطوله قالوا ضعيف وقالوا الهلال مختفي والهلال. الهلال افضل لعيبه موجودين عنده. الهلال في الشتويه مسجل 8 لاعبين. الهلال مو مشكلة انك تقول لي انا مدرب جبته ونزاقي واخفى وما اخفى. الناس كانوا يجوا قبل المباراه الكل مرشح النصر. النصر قدم موسم استثنائي بعناصره بمدربه من افضل السنوات اللي مرت تاريخ النصر، يعني من 15 سنه ماضيه. هذا العمل الصحيح.
1: ضامن الدوري انت؟
2: هذا انا بشيت الدوري. انا اقول لك اياه بشيت المتنام عينه اني ضامن. طيب الدوري ان شاء الله.
1: وسالتكم سؤال وبرجع له مره ثانيه، هل من الممكن يوم السبت يتوج النصر ببطولتين؟
2: لا انا هذه لازم النصر يفوز على ضمك. ممكن. انا اقول لك الهلال ما حيتعثر.
4: انا ممكن لان الهلال ما هو في وضعه، يعني كل مباراه صعبه. نشوف مشكله الهلال ما هو في يعني في المباراه نفسها يلعب لك 20 دقيقة ويرجع 20 دقيقة ما تحس.
1: يعني ممكن النصر يتوج يوم السبت ببطولتين؟
4: ممكن زي اليوم.
2: لا أنا عني لا.
1: أنت لا صا سلطان
5: لا تتوقع الهلال يفوز على مين؟
1: يفوز على مين؟ ننتظر.
5: أتوقع
1: انزاج التعادل. هو انزاج يعتقد التعادل فوز.
5: على فكرة
2: أنا
5: على فكرة التعادلات ذكرت 9 تعادلات. تتكلم خسر 18 نقطة. 18 نقطة بما يعادل 6 خسائر. يعني 6 مباراة خسرها. صحيح تعادل 9 مرات. ولكن كم نقطة فقد؟ 18 نقطة.
1: طيب
5: خلينا نتكلم عن 6 هزائم.
1: طيب خلينا نروح عفوا دكتور، نروح لقاءات الجماهير وردات فعلهم. كان في ردات فعل مجنونة. مراسلنا محمد الخوية شكله أثناء الهدف.
6: شجع النصر من 2006، شفت كل السيناريوهات بس يعني زي هذا ما شفت.
7: كنت أقرب جدا لتحقيق الدوري اليوم.
6: هذا النصر كذا يا يعطيك مدريش بس بآخر شيء يضيع.
8: أهم شيء ما يحسم الدوري علينا.
7: راضي بالتعادل ولا
9: لا؟ والله أنه خسارة، والله فوز. لكن النصر كذا متعودين على سيناريوهاته، لازم حتى الفوز صعب يجيبه، ما يجيبه لنا سهل يعني.
8: والله اليوم أدوا لكن في آخر دقائق جابوا العيد. والله عيدوا
10: الحمد لله. المباراة كانت مفصلية لكن الحمد لله.
11: المباراة حلوة وما كفى بنته بس من ثم يقول غطت الشاطئ المليون.
12: لا والله ماني براضي، باقي دقيقة ويقفل الموضوع، لكن الحمد لله إن شاء الله المباراة الجاية يتقفل 100%.
13: باقي مباراة، باقي مباراة مرسول نسويها يا رجال. الحمد لله على كل حال، حظ النصر دائما يحفلنا، بس الحمد لله على كل خير. الحمد لله على كل حال. ثلاث دقائق من الهلال جاب التعادل، ترجع؟
10: أكيد
13: ترجع؟
10: رجعت لي الروح، خلاص رجعت لي الروح.
13: يلا تفضل ارجع الملعب.
14: هذا حديث الجماهير، وحديث الجماهير هذه هي النصر باقي له جامبا أوساكا وباقي له ضمك، يعني مقبل في 5 أيام يحقق بطولتين، وممكن يوم 16 يحقق بطولتين، ممكن ترى كل شيء جاهز في كرة القدم. بعد الفاصل المدرسة الإيطالية تعطل الفلسفة البرتغالية، جيسوس لا يكسب إنزاغي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس.
3: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه آخر خمس مباريات بين النصر والهلال في الأول بارك. اليوم تعادل 1-1، المباراة اللي قبلها والآن 1-1، خسارة 4-1، فاز الهلال 4-1، أيضا تعادل 1، 4 تعادلات وانتصار للهلال في هذه من الخمس مباريات. طيب دكتور، هذا محمد الطليلي في هاشتاك دورينا غير منصة إكس، يقول لا تقسوا على بنته، بنته كان أحد نجوم المباراة، واللي يقول غير ذلك ما يفهم شيء في الكورة.
4: أتفق، أحد نجوم المباراة وأنقذ النصر في الشوط الأول من هدف محقق من بنزيمة، ولكن يتحمل الهدف بمسؤولية تامة عليه. هذه الفرصة كانت تسهل الأمور للهلال وتسمح خطورة أكبر على النصر، ولكن كان هو العامل الفارق فيها في هذه المباراة وفي مباراة سبقتها. ولكن الخطأ خطأ، هذا خطأ الحارس، خطأ بصراحة صعب جدا. والحراس بشكل عام لو يبدع المباراة كاملة ويبدع الموسم كامل، خطأ وفي مباراة خطا لا ينسى من الجماهير.
5: اسالني انا عن هذه.
4: صحيح،
5: لا قاعد تتعب طول 90 دقيقه، خطا واحد يمسح كل الموسم، الايجابيات اللي سويتها
4: الموسم كامل، لو تبدع الموسم كامل تخطي في مباراه
5: ما كانك سويت شيء. طيب
3: فهد العبد الله في هالشاق دورينا غير منصه تكسب سلطان، يقولك هل حراس النصر هذا الموسم هم سبب عدم حسم النصر للدوري او احتمال فقدانه؟
6: انا ما باخذها كذا، بقول اخطاء النصر هي تسببت في خاصه هذا الموسم، اخطاء العقيدي، اخطاء الخيبري، اخطاء يعني
3: اجلت الحسم،
6: اجلته يعني، اخذت منه الصداره، رجع الصداره، رجعنا دخلنا في اثاره. دائما ما اقول لك انا اخطاء النصر هي سبب تعثراته خاصة هذا الموسم. طيب، ما يستحق صراحة. اللي أخفى النصر إنه ما حقق بطولة حتى الآن هي أخطاء لعيبته.
3: طيب رونالدو ردات فعله لما كان في الدكة، يعني شوي

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد الإخراج المتميز اللي بنستمتع فيه لمخرجنا متميز كالعادة عبد الله الكعيد. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 مرة أخرى 800-244-28-28. أيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_راديو، تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. لو حابين مواضيع من اقتراحاتكم تكون عنوان ل29، بكل تأكيد ما تترددوا ارسلوا لي على الدايركت مسج. نطلع أول فاصل مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، وما هي هالليله وبس. من هذه الاغنيه الجميله اللي كلها مشاعر تذكرت خاطره تقول او مقوله تقول: غادر حين تصبح الخيار الثاني في كل شيء، غادر حين يختلف الاسلوب معك ليكون رائعا مع غيرك، غادر حين تصبح في سلة الاحتياط للأساس، غادر حين تشعر بأن كل ما يفعل لك هو من باب الواجب لا أكثر، غادر فالمحبة بلا كرامة لا تكفي للبقاء. حقيقي شكراً مخرجنا عبدالله الجعيد لاختيار هذه الأنغام وهذه الكلمات اللي حقيقي تظل محتفظة بكمية مشاعر كبيرة، وما أتوقع أنه في أي لحظة إحنا نسمعها ما أتوقع أنه شخص ما يسرح، أكيد إلا يسرح ويبحر في اللحن وفي الكلمات وفي الإحساس. طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم. شكرا لكل أصدقائنا الحلوين، أصدقاء الحرف التاسع والعشرين، حقيقي شكرا، حقيقي شكرا لكل هالجمال اللي بترسلوا والافتتاحيات الحلوة. معاذ يقول: مساء الخير مريومة، مساء النور يا معاذ، يا هلا وسهلا. يقول: مساء النور مخرجنا المميز النادر عبد الله الجعيد، وعبد الله يمسي عليك بالخير أيضا. يقول معاذ: لسنا مجبرين على تصحيح تفكير الآخرين، ولكن مضطرين إلى مراعاة حجم عقلياتهم، وقد نتوجع من أشياء مضت، وقد نبكي بحرقة على أقدار لم تكتب لنا، وقد نبتسم وننسى ما سبق من أجل من حولنا. وعندما نلوم الآخرين نصبح ضحاياهم، ونبرر تصرفاتنا اتجاههم، ونعطيهم جزء من لحظات حياتنا التي من الممكن أن تكون الأخيرة، وبعضهم لا يعرفون كيف يحافظون عليك، ولكنهم لا يريدونك أن تذهب لغيرهم. معاذ العيسائي. يا سلام، إيش الحكم هذه؟ إيش الكلام الكبير؟ يعني إحنا نفتتح اليوم حلقتنا بكلام كل سطر كل سطر والله يستحق إنه يكون حلقة كاملة، حقيقي شكراً. طيب مساء الخير مريومة وعبد الله، حياكم حبايب الحرف التاسع والعشرين. مازن الغانمي صديقنا الجميل، يا هلا وسهلا بيك، مساءاتك تمطر وردا ومساءات كل مستمعينا الكرام. طيب نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه، موضوع حلقتنا او عنوان حلقتنا. هو تساؤل يقول: كيف تقف بجانب نفسك، كيف تدعم نفسك عندما يتخلى عنك الجميع؟ لما يتخلوا الناس اللي ما كنا متوقعين إنهم يتخلوا عننا، لما نكون أعطيناهم ثقة كبيرة إنهم راح يضلوا سند بهالحياة، لما يكون العشم زايد وسقف التوقعات عالي، لا تتوقع إنه ما في حد يتخلى عنك أو يتركك في منتصف الطريق. لما يتخلى عنك الناس اللي أنت وضعتهم في مكانة كبيرة، لا يكون الألم فقط في غيابهم، بل أيضا في ذلك السؤال الصعب والسؤال الصامت الذي يطرق داخلك ويصرخ في داخلك: هل أنا وحدي فعلا؟ يعني خليني أقول إذا بنتكلم من ناحية نفسية، في علم النفس يعد التخلي من أقوى محفزات الألم العاطفي، لأنه يهدد أهم شيئين في حياة الإنسان: الانتماء
والأمان. الانتماء والأمان. وخليني أقول إنه الانتماء والأمان أكيد راح يخلي الإنسان يشعر بقيمته، يشعر بالدعم إذا كان هناك انتماء، إذا كان هناك أمان. يعني في النهاية كل شخص يفسر هذا التخلي على حسب قيمه، تفكيره، تجاربه في الحياة. كل شخص يفسرها، بعض الأشخاص ممكن يفسروا هذا التخلي كحدث عابر، والبعض يفسرها إنه وراه من هذا التخلي رسالة كبيرة، والبعض ممكن يقول أنا غير مهم، أنا وحدي. وهنا يبدأ الصراع الداخلي، هل أنا فعلا وحدي؟ هل أنا أعطيت هؤلاء الناس أكبر من حجمهم؟ هل أنا وضعت ثقتي في المكان الخاطئ؟ طيب وبعدين أنا كيف ممكن أثق في الناس بعد هذه التجربة السيئة؟ هل أنعزل؟ وكيف راح أنعزل وكيف راح أكون وحيد؟ أنا إنسان أخاف من العزلة ومن الوحدة. تساؤلات كبيرة وكثيرة جداً، وأصوات تصرخ من بعيد عندما تقف وحيداً في منتصف الطريق. عموماً هذا هو موضوعنا اليوم. يمكن لسه العنوان ما حطيته للحلقة، لكن هو التساؤل، كيف ممكن تدعم نفسك عندما يتخلى عنك الجميع؟ روح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 28 رقم الواتساب. اليوم موضوعنا بنتكلم عن كيف ممكن تقف بجانب نفسك عندما يتخلى عنك الآخرون. خليني أقول كمان إنه البعض يتخلى عنا مش عشان أنت إنسان ضعيف، أوكي؟ لا، البعض يهرب من الألم، البعض لا يتحمل العمق، البعض يحبك فقط لما تكون أنت قوي بدون احتياج، أوكي؟ التخلي يكشف حدود الآخرين، مو والله قيمتك أنت، حدودهم هم، أوكي؟ خلينا نروح لمشاركاتكم، أنا شايفة في مشاركات كثير. مساء الخير والسعادة.

مريوم وعبد الله، يا هلا وسهلا من سلسبيل، يا هلا وسهلا. تقول بالنسبة للموضوع صحيح، لازم ندعم أنفسنا بأنفسنا، فلا أحد راح يضل أحد، لازم أن نكون قدوة لغيرنا في دعم أنفسنا والاعتزاز بذاتنا. سلسبيل، أتفق معك يا سلسبيل. نعم، يا هلا وسهلا بصديقنا علي الحربي من المدينة، مساءاتك تمطر وردا. يقول يأتي الحنين ليوقظ أشياء في طي النسيان. طيب، علي الطميحي كمان يقول أدرك أن العلاقات قد تتغير أو تنتهي، لكن علاقتك بنفسك هي الاستثمار الأبقى، ولا ترهن قيمتك بكلمة مديح أو لحظة خذلان من أحد، فكل من حولك هم فصول في روايتك وأنت الكاتب والبطل. باختصار، عندما تكون أنت المكان الآمن لنفسك، لن يكسرك رحيل أحد ولن يهز ثقتك خذلان. يا سلام، أكيد أتفق. فعلا العلاقات تتغير والناس تتغير، والعلاقات مراحل والناس مراحل، ممكن تنتهي، لكن فعلا زي ما قال صديقنا علي الطميحي، علاقتك بنفسك هي الاستثمار اللي يبقى معك طول عمرك، ولا يمكن لك أنه يخذلك في يوم من الأيام، ولا أبدا تراهن، يعني ترهن قيمتك بكلمة من مدح من شخص معين ولا لحظة خذلان. كن أنت لنفسك، كن أنت لنفسك. طيب، أيضا صديقنا علي المالكي، هلا وسهلا، يقول هلا وغلا مريوم الرائعة ومخرجنا الغالي، يا هلا وسهلا يا علي. هو يقول من مصر، مقيم في المدينة، يا هلا وسهلا. يقول عندما يتخلى عنك الآخرون، قف مع نفسك بالتركيز على حب الذات وتقديرها، وأهم شيء هو اللجوء لله عز وجل بالدعاء. نعم، وتجنب لوم الذات المفرط، وحاول أن تقوم ببناء علاقات جديدة وتطوير الذات عبر الهوايات وتحديد الأهداف. نعم، أتفق، أتفق يا علي. نعم صحيح، هذا أحد الحلول. طيب، كمان عبد الله بركات يقول دعمك لنفسك يبدأ حين تفهم أن وجود الآخرين نعمة، لكن غيابهم ليس نهاية الطريق. حين تتعلم أن تصغي لصوتك الداخلي وتصدق مشاعرك دون إنكار، وتمنح نفسك ما كنت تنتظره من غيرك، عندها تصبح أقوى مما تتخيل. دعم النفس هو أن تقوم بعد كل سقوط، لا لأن أحد مد يده، بل لأنك قررت ألا تترك نفسك على الأرض. هو أن تشجع ذاتك في لحظات الشك، وتربت على قلبك وقت الخوف، وتستمر رغم التعب، لأنك تؤمن أن قيمتك لا تقاس بعدد من حولك. من يعتمد على نفسه لا يشعر بالوحدة طويلا، لأنه يحمل داخله سندا لا يغيب، ويكتشف مع الوقت أن أقوى أنواع الدعم هو الذي تمنحه لنفسك بإيمان وصبر وثقة. مساءكم جمال وتفاؤل، عبد الله بركات. يا سلام، يعني أنا إيش أقول بعد كل هذا الكلام والعمق اللي بتكتبوا فيه؟ عموما إحنا مكملين في 29، نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين الذي ياتيكم من الاحد الى الاربعاء العاشره مساء. مضى من الوقت نصف ساعه عدا دقيقه واحده. نجدد التحية لأصدقائنا اللي انضموا لنا الآن، وأيضا أحلى وأجمل تحية لكل أصدقائنا اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج المبدع أكيد هذا الإبداع لا يكون إلا لمخرجنا عبد الله الكعيد، يعطيك ألف عافية عبد الله. أيضا الواتساب 800-244-28-28. اليوم موضوعنا أو عنوان حلقتنا والحديث اللي احنا بنتكلم عنه في الحرف التاسع والعشرين هو كيف ممكن تقف إلى جانب نفسك، كيف تنقذ نفسك، كيف تدعم نفسك عندما يتخلى عنك الجميع وتقف في منتصف الطريق وحيدا. التعاطف مع الذات ليس شفقة على النفس، بل مهارة نفسية مثبتة علميا تقلل الألم وتسرع التعافي. طبعا في كثير من المشاركات، والله قاعدة توصلنا، خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب، معاذ العيسائي يقول: الوقت ملائم جدا لنخبر أنفسنا ونهمس في أسماعنا بأن ما كسر يمكن إصلاحه، وما ذهب بالإمكان تعويضه، وما قدر لنا من سوء فبحكمة الله، سنعرف فيما هو قادم لماذا أصبح خيرا لنا.

وما كتب لنا من خير فهو من رب عزيز كريم، فلنطمئن أكثر ونهنأ بأيامنا وأنفسنا. أكيد من أول وأهم الحلول في هذا التوقيت بالذات اللجوء إلى الله عز وجل، هو من سوف يقف معك وسوف يدعمك. دعم النفس لا يعني أنك لا تحتاج الآخرين، بل يعني أنك أنت ما تنهار في غيابهم. أوكي؟ الحياة لا تتوقف في غياب الآخرين، الخطط لا تفشل، الصحة لا تنهار، الصحة النفسية والصحة الجسدية وعلاقاتك مع الناس وإلى آخره. دعمك لنفسك لا يعني أنك ما تحتاج الناس، بل يعني أنك أنت ما تنهار في غياب من اختار أن يتركك في منتصف الطريق. لا تذل نفسك لأجل بقائهم، ولا تفقد قيمتك لأنهم رحلوا. في أقصى اللحظات أنت ما تحتاج من ينقذك بقدر ما تحتاج أنك أنت ما تأذي نفسك بانتظارهم أو بطرح الأسئلة الصعبة اللي ممكن الإنسان يتعذب وهو يبحث عن جواب لها. عاشق الصمت يقول: كلما سمعت كلمة الدار أمان تذكرت أن الإنسان لا يبحث في الحياة عن شيء سوى مكان آمن لا يحتاج فيه أن يتكلف ليقبل. شخص آمن يخطو معه الصعاب، يتلطف بأخطائه وتجاربه، يكون حنونا عليه ويشاركه وحدته. تلك رغبة المرء الأبدية مهما تغيرت وكثرت رغباته. الدار أمان. طيب، اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أنا شايفة فيه كثير مشاركات بدون أسماء، بليز اكتبوا أسماءكم. طيب كمان والله في كثير، يعني فين راحت المشاركات؟ استنوا علي. طيب، عاشق الزعيم يقول: مساء جميل لأطيب القلوب وأروعها، لمن يشبهون المساء بجماله والورد بعطره، الذين يتركون فرحة تملأ القلب حياة. مساءكم جميل كجمال قلوبكم، مساء الورد لمن يطيب بهم المساء، مساء الخير والمحبة. شكرا شكرا، يسعد الله أوقاتك ومساءاتك يا عاشق الزعيم وكل مستمعين الحلوين. طيب، أسماء تقول: مساكم خير، النصيحة الأكبر هي الابتعاد عن وقت الفراغ، لأن الفراغ يفاقم المشاعر. نعم صحيح. نروح نغني ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من انضم إلينا الآن مساءاتكم زاهية بالأخبار الحلوة وبالمفاجآت السارة، زاهية بالمشاعر الحلوة. مساءاتكم تمطر وردا. اليوم بنتكلم عن عندما يتخلى عنك الجميع وأنت في منتصف الطريق، ماذا تفعل؟ كيف ممكن تكون أنت الداعم الأول لنفسك؟ في كثير على فكرة التعاطف مع الذات كقوة شفاء داخلية تكلموا عنها كثير من العلماء نفسيا، قالوا إنه التعاطف مع الذات لا يعني تبرير الخطأ، لا يعني إنكار الخطأ ولا الاستسلام للألم، هو يعني أني أنا أعترف أنه في معاناة وفي خطأ وأنا أخطأت مثلا أو أنا أعاني، لكن بدون قسوة، مواجهة الواقع بلطف لا بجلد للذات. نفسيا الشخص المتعاطف مع ذاته هو أكثر قدرة على رؤية الصورة كاملة، أسرع في العودة للتوازن بعد الصدمات، الاعتراف بالخطأ وعدم التهرب من الأخطاء. ليش دائما نقول إنه دعم الآخرين أحيانا لا يكفينا؟ ليه؟ على حسب دراسات طبعا قالوا إنه الدعم الخارجي مهم للإنسان، لكنه ممكن يكون غير دائم، ممكن ينتهي في وقت من الأوقات، قد يغيب في أمس الحاجة وأنت في أمس الحاجة لهذا الدعم، قد يغيب الدعم الخارجي في اللحظات الحرجة، لكن التعاطف مع الذات هو مصدر لا ينضب، هو من داخلك أنت، مصدر دعم متاح دائم، ما يختفي، ما يشترط، ما يتركك في اللحظات الحرجة، ما يشترط عليك حينما لا يبقى بجانبك أحد، دعمك لنفسك هو الفارق بين الانهيار والبقاء. طيب شكرا لصديقنا سعيد اللي دائما بيشاركنا وبيكون معانا، بيقول رغم انه هو يعاني من النعاس لكن يقول انا شوقي للمتابعه البرنامج، اجلس بالقوه وانا اعاني من النعاس من للمواضيع والاغاني الجميله تعيش الاذواق الرفيعه. شكرا لك، اكيد شكرا لوجودكم دائما، أقدر كل ذلك. أيضا محمد حميد يقول لا تدعي الأمال تجتاحك فقد ترمي بك بعيدا وبدون فائدة. يوه إيش هذه الجملة يا محمد، لا تدعي الأمال تجتاحك فقد ترمي بك بعيدا، مثل الأمواج، يعني خلي الإنسان يكون متوازن ويكون على الأرض. كلنا على فكرة في يوم من الأيام في مرحلة من مراحل حياتنا والله الأمال اجتاحتنا كثير يا محمد، يعني أنا من الناس اللي اجتاحتني الأمال ورمتني بعيدا بعيدا بعيدا بعيدا، بس الحمد لله رجعت معاكم. طيب لا تدع الأمال تجتاحك فقد ترمي بك بعيدا وبدون فائدة. نعم محمد حميد، شكرا. اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة. يحيى يا هلا وسهلا يقول هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا القليل، وهناك دروس لم تكن بالحسبان ولكنها علمتنا الانتباه. لا تنتظر من أحد أن يكون عكازا لك، عليك أن تتعلم أن تمشي لوحدك عندما يتخلى عنك الآخرون. تحياتي للجميع يحيى. الله عليك، أتفق جدا. طيب كمان عزيز العياني يقول برامج إذاعة جدة التي توجد المشاركة فيها للجمهور عبر الواتساب يمثل نقلة نوعية في زيادة الجمهور وكذلك منافسة قوية في إحداث تغيير. نعم يقول العلوم تتطور وتزداد ثقة الجمهور حينما يرى انعكاس لرؤيته وثقافته. نعم يا هلا وسهلا فيكم في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.